0: suivez le rythme d'un bar radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان افام. ديوان افام صوت كام موسيقى نون ستوب سور ديوان افام.

0: T1 FM, Soudcom.
1: Thank you.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

عشيري خلي خلي المال الغيري يرضيني من عشيري.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: مجتمع السابعة ديوان فام. صباح الخير. أغلب ولايات الجمهورية تقريبا تكون اليوم في درجة إنذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشفيل وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. هذا وتتواصل الحرارة مرتفعة اليوم، وتتراوح القصوى بين 41 و45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 46 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشفيل، فيما صنفت بقية الولايات القصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ويكون تبعا لذلك الخطر أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعمل الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. هذا ودعا المعهد الوطني للرصد الجوي الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس. رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري وبوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. ويقول أن الديون التي تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به، مشددا على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي. الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يطلق صيحة فزع لإنقاذ كميات كبيرة من السردين من الإتلاف، محذرا من المخاطر التي تهدد الثروة السمكية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر الثلج. لذلك من انعكاسات سلبية على قطاع الصيد البحري والبحارة، وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فم.
3: معاناة البحارة تعرف سخانة، طبيعي كل صيف عندنا سخانة، ما جاتناش فجأة سخانة، ولكن كان الواجب أن وكالة تجهيزات معاناة الصيد البحري تهيئ روحها من سنة لأخرى في نطاق التأهيل الشامل. مش معقول يوم بحارة مش يخرجوا للصيد ما يلقاوش الكمية الكافية متاع الثلج، وإلا يجيبوا منتوج وفير السردينة ما شاء الله، والبعض منها يتلوح، ولا فما بحارة ربما مش يعرفوا حتى على الخروج للصيد، خاطر كمية الثلج المتوفرة تكفيش الماء يقص والضوء يقص. ده أمر غريب جدا، خاطر كان من الأجدر تركز في كل ميناء مولد كهربائي وخزان ماء كافي لإنتاج الثلج اللي يخلي البحارة متاعنا يخدموا بأريحية، حتى لما يجيبوا إنتاج من لوحوش الإنتاج، خاطر ديك الثروة الوطنية يجب الاحتفاظ بها، والمواني تعتبر من الأماكن الحيوية في البلاد، ثروة وطنية سمكية يجب نحافظ عليها.
2: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يكشف عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. إلى الشأن الدولي، مسؤول كبير في البيت الأبيض يقول أن الرئيس الأمريكي لن يسمح للضربات القاتلة التي شنتها إيران بالمرور دون عقاب، وأن الهدف هو ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على الإيرانيين. 20 قتيلا وأكثر من 100 مفقود إثر فيضانات شرق أفغانستان. نهاية الموجز الأخباري، نلتقي تمام الثامنة، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان. أجمل تحيات بهير عوجي أبوكم سعيد.
0: ديوان فم في نادي الأولوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فهم. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فهم. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فهم صوتكم.
1: Vous écoutez Diwana F.

0: FM. من الاثنين للجمعة اسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 7:18 صباح النور، مرحبا بكم يا تونس وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين وطريق السلامة للجميع. الجميلة نادية في الإخراج، مين أمونة في الإخراج الرقمي، سماح مفتاح من قدام الميكرو، على يميني دائما وأبدا السيد العميد توفيق ديدي. صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور سماح، صح بيني عادي اليوم نحس في روحي
3: أنت ديما عادي.
1: إن شاء الله ديما عادي.
2: بدلوا لي كرسي يظهر لي. إن شاء الله نهار التونس كل سعيد مبروك، وإن شاء الله نجم تحافظ على ابتسامة رغم الحر الشديد والقيد هذا، فهمتي؟ ونحب مرة أخرى مرة أخرى التوانسة يفكروا في من يدافع عنا، واللي ما عندوش ظل، كان ظل كاميون متاعه ولا جاب متاعه، والأمنيين والعسكريين ورجال الديوانة اللي راهو ريتو كسخانة ذيك الكل، راهو أقسم بالله على 1480 كيلومتر موجودين وهما في العراء، لازم نفهموها، والناس هذوما نقدروهم ونقدروا مجهودهم، وخاطر بلادنا آمنة بفضل مجهود الناس هذه اللي تعبة، واللي أنا عديت 38 سنة نشوف فيهم، وكنت واحد منهم، ونعرف المعاناة في البرد وفي السخانة. ما يسالش كما الرحمة باهية، حتى بكلمة طيبة باهية، كي نفكروا فيهم ونفكروا في مجهودهم، راهو هذايا مش خليهم يواجهوا الحر، يخليهم يواجهوا النار كالزم. ونفكروا زادة في الحماية المدنية، 300 حريق في 24 ساعة 300 حريق وطفاهم صغار محالة. إن شاء الله ربي يلطف بلادنا، وإن شاء الله المجهود هذا يكون مجهود الشعب التونسي كل، لأن بلادنا عزيزة وغالية، بلادنا ما كيفها حتى بلاد. البارح نتكلم في طبيبة شابة قالت لي أنا أمنيتي نحرق، قلت لها فكر 100 مرة، فكر 100 مرة قبل ما تفكر. لا لا أقنعتها، ليش؟ لأنه قلت لها أنا جاتني فرصة باش نمشي، ولكن راهو إنسان يزم ما ينساش ان احنا في اجمل البلاد في الكره الارضيه، وراهو اللي مشاو الكل بداو يحسبوا في الايامات وقتاش باش ترجع تونس، ذكرني وقتاش باش نرجع. دونك الناس الكل تفكروا احنا رانا في اجمل البلاد في الكره الارضيه، مهما كانت مشاكلنا، مهما كان كل شيء.
1: ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه. زاده نسلموا على اعوان النظافه
2: بالضبط، كل
1: تصوروا مع موجه الحر هذه، وأعوين النظافة ما يكونوش موجودين ويلموا اللي موجود، تصوروا مع موجة الحر هذية، والأعوان نتاع كل ما هو تكنيك في البلاد ما يكونوش موجودين.
2: ستيك والسوناد والسوناد كيف
1: ما ننساوش السوناد، أعوان ديوان التطهير زيدا الناس ما ننساوهمش في الحر هذية وفي المشاكل هذه. شكرا لكل من خمم في بلاد، وربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. شوي خير باش نحكيو على موجة حر استثنائية اليوم، فما أكثر من 20 ولاية مصنفة اللي هي يعني فيها خطر.
2: 47 بالنسبة للعاصمة.
1: ردوا بالكم على صغيراتكم، حاولوا ما تخرجوش من الدار اليوم بالكل. ناس سورتو اللي عندها صغار خليوهم في الدار، كبار السن كيف ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. يغيب علينا شوية مات الدكتور سليم العسلية، موجود في الجنوب التونسي، عطلة صغيرة للدكتور، نسلموا عليه كيف سلموا على كابتن الكباتن سنانة وروزة الجميلة. صباح النور،
3: بونجور سامي، بونجور لكافة الحضور، سيد العميد بونجور، لارتيست وبونجورك، بونجور لندو أمونة، ونسلم على مرام زيدا، نسلم على اللي يسمعوا فينا الكل، إن شاء الله نهاركم زين يا توينسا. تحيتنا للكاتبة. نحب نقول فما 5 حاجات نعملوهم الصباح ينجموا يبدلوا لنا نهارنا. دونك أول حاجة، أول ما نقوم لازم نشرب الماء، هذيك حاجة معناها مفروغ منها ما فيش حتى شك. ثاني حاجة، من الأفضل حتى كان سونيلك التليفون وأنت معناها عمرو ما تبقاش تشد التليفون وتسكرولي وكل على الصباح. ثالث حاجة، نحاول نقوموا ببعض الحركات هكا باش هكا تنشط مخك والدماغ نتاعك وغيره. كيف بالنسبة للشمس، بما أنه نحن نقوموا بكري والأصدقاء الذين يسمعوا فينا اللي يقوموا بكري، من الأفضل زادا نخزروا هكا خزرة صغرونا للشمس قبل ما تولي قوية كل، خاصة توا كما كنتوا تحكيوا سخونة برشا. وأهم نكمل جزء الآخر حاجة، خامس حاجة، نقوموا بتدوين فكرة هكا جات في مخاخنا على الصباح باش هكا تنجم تبدل لنا حياتنا وأياماتنا وتنجم تفيدنا نهار من نهارات، وإن شاء الله نهاركم زين
2: يا نور.
4: لا حكيمة حكيمة
2: أنا وياك زين نتكلم أرواحنا، عطتهم عامين وثلاثة شهور، عطتهم كل كونجيات، كان أنا وياك توا عامين وثلاثة شهور ما شفناش نهار حتى من المصيد،
1: حتى من الجمعة كاملة،
2: حتى من الصيد البحري حرمتنا من الجمعة، الصيد البحري ما كنتش، كنت على الأقل نتنفس والله عامين وثلاثة شهور نفسنا.
1: صحيتو اخدموا لبلادكم، ونوروزة باش تاخذوا جمعه كونجي كمان في عام كامل، حاجه هايله برشا. نوروز قدمنا سنه باش ناخذوا اسبوع كامل، ان شاء الله بالتوفيق لكل من يسمع فينا، وربي معنا ورحب بري يحفظكم ويحفظنا الناس الكل. الارتيستو محمد سعيد، نهارك سعيد.
4: اليوم قالت لي

0: صباح النور
1: صباح النور صباح النور بونجور سماح بونجور سيد العميد نوروزة الجميلة تحياتنا لنادية إيمان مرام وللكتيبة. إن شاء الله نهاركم طيب نهاركم زين نهاركم كله أخبار باهية ورزق ومحبة وموسيقى وكل الحاجات الباهية. صباح الخير تونس.
2: احنا انتوكا باش نحاولوا نخفوا عليكم على طول النهار الجرين تاع الصيف نتاع ديوان فام. حاولنا نكونوا فيها اقرب ما يكون للتوانسة اخف ما يكون على قلوبكم برشا موزيكا برشا موجات ايجابيه وكذلك الاخبار تباعا على راس كل ساعه. تحيه لفريق الاخبار نتاعنا الاخبار اللي تلقاهم كذلك على ديجيتال. تحيه لفريق الديجيتال خاطر ما ننساوش اللي الاذاعه كذلك راهو الناس كل فيها مجنده صيف شتاء مطر فيضانات موسيت الناس تجي وتخدم وتثني الركبة. تحية لكل زملائنا كل فريق ديوان فام. إن شاء الله ديما لباس وإن شاء الله ديما ديوان فام صوتكم. أي أي
3: اللي عايش لينا ولا نفو لمدينا لو العرق يديهم ويذوبك الشمعة ويخبي والدم
2: على عيونها ليهم الناس اللي تعاني ونسيتهم لغاني هذه غنية ليهم غنيتنا الكل لكم انتوما محبتنا الكل لكم واخبارنا الكل على ذمتكم. ان شاء الله نصبحكم مبروك وان شاء الله نهاركم زين وباش نمشيو سان ترانزيسيون كيما كل صبحيه لي بوزيتيف فايبس. بوزيتيف فايبس تحسنا في هواي هكا في نحب نمشي. اعطيني شنو الغنيه انا
4: كنعطي ربي راني في البهاماس
2: ناكل في الاناناس وقلت تحيه صديقي سيف عمران. لا توتافي الصحبه يا جماعه الصاحب الصحيح الصاحب الصندي الصاحب اللي ما يخافش يوجعك كانوا في مصلحتك الصاحب اللي يقول لك هو الكلمة الباهية ويزرع التبسيم على وجهك قبل الناس الكل الصاحب اللي كي تغلط يقول لك انت راك غلط وانت راك باش تخلص اما انا تو نخلص معك وتو نقفوا مع بعضنا الصاحب اللي انت اخترته مش الدنيا فرضته عليك ولا القرابة فرضته عليك الصاحب اللي تنجم تغلط معه مرة واثنين وثلاثة أما يرى بالعشرة ويرى بالكلمة الطيبة ويرى بالأيامات اللي تعديت بيناتكم الصاحب هذا كان عندك منه ورد بالك رد بالك لا تبعد عليه على خاطر الصاحب هذا هو أمانة من أمانات الدهر والصاحب هذية هو سند في وقت الشدة وهو ضحكة ترافق ضحكاتك وهو نجاح يرافق النجاحات متاعك وهو كذلك ظهر يشد أزرك في أي نهار تطيح فيه. إن شاء الله ربي يفضلكم صحابكم الكل. بوزيتيف فايبز نورس
4: نحكي على وليد
2: مع المناد
4: نحكي على وليد هو أربعيني الحقيقة كان عنده إدمان كان ديما معناه مدمن على نوع من المخدرات نفهم التفاصيل شوية كي نسمعوا الإكستري عنده صديقه الحقيقة وقف معاه وقت الشدة كما كنت تحكي سماح بطريقة الحقيقة ما توقعناهاش سميناها احنا من الإدمان إلى التعافي السر كان سجن اختياري. هات نسمعوا إكستري من عند صديقنا هذا في الجزيرة.
5: الخمسة اليوم العشرة أيام منذوك من الويلة هم اللي تعبت وقلت لها يا موت الراحي كل يوم نقول انا غدوه باش نمشي نزرق يوميا نقول باش نمشي نزرق كل يوم حتى منتصر مسكر على الباب انا نقول باش نخلع الباب ونكسر ونطيح ونخرج نمشي بعد نذكر ولادي نقول لا وليداتي باش نقف على وليداتي باذن الله
6: نجي السبعة نتاع الصباح ثمانية نتاع الصباح يخرج معايا يعمل قهوه يفطر كل شيء يعمل لي زاكتيفيتي الكل نص نهار يروح يتكى يقيل على روحه ويرتاح نعاود نجي الاربعة ونص نتاع العشية ونعاود نخرجوا معايا ونمشي وندور ونحاوسوا نحاول نبعدوا على اصحاب السوء.
5: كنت مريض ما نجمش الكلام نتكلم والحمد لله 20 يوم راهو هذا كله ولا 22 يوم انا عمري 41 سنة انا مش عمري 41 سنة عمري 22 يوم
2: انا عمري 22 يوم. الحكايه زوز اصحاب ولاد حومه واحد منهم وصل لدرجة إدمان خطيرة جدا. الفلوس ما فماش, وحتى في بلادنا للأسف لو فقروا كي عندك فلوس ماهوش سهل باش تكون موجود في سنتر متاع سيفغاج وسنتر متاع تعليق الإدمان. صاحبه قال له كان تقف معايا نقف معاك. قال له كيفاش؟ قال له تمشي معايا للدار وما نخرجوا من الدار كان ما أنت لباس. وبداية الرحلة والسيد يقول لك أنا كيف مشيت للدار نهار الأولاني حتى الكلام ما نجمش نتكلموا عميد. يقول أنا كنت مفسخ من الدنيا, اليوم رجعت واقف على ساقية ورجعت نجم نتكلم ورجعت نجم نخزر لصغيراتي. يقول هذي الكل الفضل فيه يرجع لصاحبي اللي فرق داره من الناس كلها, خرج عائلته الكل من الدار خليه وحده في الدار. قالوا هيد نجربوا بالك شي نخلطوا عميد.
0: شوف الموضوع هذايا فيه دوز اسبي, فيه نجم علين نتكلم عليه من جهه, مع الاسف نقولها اللي احنا في زمن ضاعت فيه القيم وضاعت فيه يعني اساسيات المجتمع النظيف. اليوم اصعب حاجه في بلادنا هي انك تلقى صديق. ليش؟ خاطر بدلنا القيم وبدلنا تقاليدنا وبدلنا شيء تربينا عليه, بدلناه بدين جديد اسمه الماده والفلوس. الماده والفلوس هذوما اكثر حاجه تبعد العباد على بعضها. تو يقول لك تحب تخسر واحد سلفه فلوس, فهمتي؟ يعني جمال العلاقات الإنسانية انتفى بالهم اللي قاعد نعيشه فيه وضغط الحياة الجديدة اللي أنا مش متعرف بها. خاطر نعرف القيم من 700,000 عام ما تبدلوش, من اللي الإنسان تنظم في مجتمعات ما تبدلوش. احنا يخيل إلينا قال شنو الزمان تبدل, لا احنا قاعدين نبدله في الزمان. واحنا بالتكالب متاعنا والتهافت على المادة معناها ضيعنا أجمل حاجة نعتبرها في درجة أرقى من الحب. اسمع مليح سماح, الصداقة الحقيقية في درجة أرقى بكثير من الحب. عليه الحب هذا مفروض عليك أنت بيجي تحبه لأن سورة الحياة تقتضي أنك تتزوج, لكن الصداقة الحقيقية راهي صعبة وصعبة جدا باش تلقى اللامسور تاعك البشر اللي هو مرآتك اللي هو قادر باش يقول لك الكلمة. كنت تحكي أنا ولدي صباح قعد يخزر لي قال لي
2: محمد,
0: محمد قال لي محمد سعيد قال لي ماذا بيش كن يقول لي كلمة ذي. خطر أنا اختزل خبرة انتع 69 عام بش هو ينتفع بها تو في العمر هذا ما يردش. خطر الصداقة الحقيقية تبنى هكي.
2: صحيح.
0: وانا نقول لك تو الوقت الحالي كي يقول لك الصديق الوحيد اللي عندي في حياتي هي سامح مفتاح, صدق ولا قعد.
2: الله يخلي.
0: لا بالحق خطر كونفيدون ما عادش سرك تخاف عليه. وانا نقول هاني اسمع قدام الشعب التونسي كل ما الحق السول كونفيدون عندي هي سماح مفتاح, لاني من نهار تقابلنا نقول بعضنا كل شيء نحكيه كل شيء بالحق صداقه حقيقيه اللي صبعه يجع والاخر يجري ويسال عليه, فهمتي؟ هذا هو اليوم صعبه الحكايه هذه الاسبي الاولاني. دونك لازم نفكروا مليح اللي راهو الصديق الحقيقي هو اللي تلقاه ظهر ليك وقت الشده, وقت كما في الحاله هذه بالذات وقت الشده تعرف شكون صحابك. وانا قلت لمحمد الصباح قلت له جرب اختلق ازمه كبيره تو تعرف شكون اللي مدارين بيك.
2: صحيح.
0: شكون اصحابك شكون مش اصحابك اختلقها جيبها من الحيط. قراني في ازمه كبيره تو تشوف الحقيقه
2: شوف شكون يجري لك.
0: لاسبي الثاني اللي هو اصعب حاجه انه انسان يقلع على الادمان خاصه من نوع هذا البزرق هذا راهو بعيد الشر وبعيد عليكم تسمعوا فيه كل راو انسان
2: هذا موت موت
0: لا موت الولي موت. انسان يهلوس ولي يشوف اشباح ولي يشوف اشياء ولي يقطع لحمه ويقطع عليه يعني علاش خاطر لو سيرفو ايمان الدماغ تاع الانسان يولي طالب بالمدى ذيك بالحاح لدرجه انه يخرجوا من انسانيته. انا نقول للناس الكل حتى العاد جماعه اللي يدخنوا انا تجربتي في الحياه ديما المذهبيه نقولش بكلم مش تكلم على روحي انا نقول لكم على خلاصه التجربه. انا عام يعني 88 لحد عام 82 كنت كيف في 3 بكوات دخان في النهار. الحادثة صغيرة جبته من جيبي طيشته لليوم جبت الباكو من جيبي
2: وانتهى موضوع
0: وانتهى عام 88 انتهى بيني وبينه. قالوا شنو هو يمر لا مش صحيح مش صحيح. الإنسان وقت يقرر والسيرفو يقرر راهو كل شيء يقف راهو الإنسان يقول له عازي مش لا لا الإنسان وقت يقرر قراره وعنده ثقة في روحه انتهى الموضوع. وننصح ناس كله أنا أقول لهم راني تولدت من جديد عام 89 ورجل قال عمره 22 يوم نعرفش معناها لاني وقتها وليت نطعم الماكلة وليت
2: سيدي يقول لك كنت ما نتكلمش كنت ما نحكيش
0: بالضبط
2: ونتصور روحنا خطر في الريبورتاج وفي التقارير الناس تقول حاجة الباهية بالضبط. نتصور قديش صارت بيناتهم من عركة، نتصور قديش هو ما نجمش معناها يقاوم، وقديش صاحبه صبر
0: يضرب
2: صبر 22 يوم في الفترة الأولى متاع الإقلاع على الإدمان هذا، إدمان معناها
0: خطير،
2: الخطير متاع المخدرات الثقيلة، راهو صعيب برشا. لكن هذه رسالة أمل للناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا، وهذه نحب تحية اليوم في بوزيتيف فايبز لكل صاحب صندي صحيحة ولا صاحبة، خاطر زيدة صاحبات نسيرة وما عندك ما تقول فيهم. وأنا أقول أنت تقول اختلق مشكلة عميدة، أنا ديما أقول كي تبدأ عندك مشكل شكون أول زوز من الناس، ثلاثة من الناس، أول حد يجي على بالك باش تطلبه تقول له عندك عندي مشكل؟ اثنين، شكون اللي كيبدأ تصير لك مشكلة تتفكر وترتاح شوية تقول فما فلان موجود في حتة وتسلك؟ سي بنتي تقولي بس تو تسلك ماما، دونك تقول لي تو تتفضل المشكلة، خاطر فما إكس ولا إغريق مرا ولا راجل موجودين في حياتنا، شل ربي يفضل لكم أصحابكم الكل، واللي عنده صاحب يبعث له تو ميساج يقول له شكرا ميرسي ديكزيستي، شكرا خاطركم موجودين في حياتنا. محمد سعيد،
1: والله أنا تأثرت برشا الحقيقة بالحكاية، خاطر الحياة ما هيش كل يوم باش تعطينا صاحب معناتها يكون معاك ويقف معاك ويدز معاك. أنا عندي صاحبي اللي نتذكر أنا هو اللي غير لي مجرى مهم معناتها في حياتي، نقول له معناتها ربي يخليك وإن شاء الله ربي يداوم العشرة في الخير، وبالحق يعطيها ألف صحة السيدة ذي، خاطر ماهوش سهل الإدمان معناتها بالحق حاجة مخترة برشا، ودعوة معناتها للعباد الكل ماذا بينا نتجنبوا معناتها الحاجات ذوما، خاطر في الأخرة والله متاع مضرة وقاعد تضر في روحك معناتها بالحق. برافو عليه على الوقفة متاعه. وحاجة أخرى زادا نحب نقولها وعشتها أنا في حياتي، ثم مقولة تقول اللي ساعات الصاحب ما يتقصش بطول المدة بل يعني معناتها المواقف. والحقيقة أنا نحب من معناتها المنبر هذايا،
2: من المنبر هذا
1: نشكر الكيف الكل متاع ناس ديوان، خاطر بالحق أنا ملي
2: بديلة
1: لا لا لا والله والله والله والله السانسيرمون الكيف الكل من سماح النورز السيد العميد الدكتور الكابتن، معناتها بالحق تحس روحك وراك عائلة وعندك عائلة، وهذا هو معناتها. ان شاء الله ديما يا ربي في حياتنا كان يعني الخير وكان البوزيتيف فايبس.
2: واحنا سعداء وجودك بحدينا محمد سعيد وصاحبنا واخونا، واحنا عائله لهنا، عائله فيها الباهي فيها الخايب فيها الضحك فيها اوقات الشده، لكن فما عندك ناس الديوان وراك محمد. نورس
4: نقطة أخرى، الإدمان راه ماهوش كان مخدرات، نذكروا الإدمان فما القمار وسائل التواصل الاجتماعي، التليفون، لي جو فيديو، مستحضرات التجميل، التسوق، وبرشا برشا حاجات. دونك محلاك يبدا عندك صديقك وإلا حد قريب منك اوكي يقول لك هاي ميسالش هات نشوفوا الفيديو هذي، والا هات نمشيو
2: نجربوا،
4: اما في حدود معقوله ونطاق معقول من غير لا افراط ولا تفريط. دونك بالحق نذكروا اللي الادمان ما يقفش كان على الدروغ، فما برشا ادمان اخر في حياتنا اليوميه نمارسوا فيه، دونك ردوا بالنا.
2: فما ادمان جديد بالحق، وكيف تركز شويه تفيق اللي ينجم يضر برشا، هو الادمان على اللي فيلتر في التصور، الفيلتر نتاع انستغرام
1: والفيلتر لا دين له برجله
2: الفيلتر، وتولي يعني تولي تصويرتك في المرايه ما تعجبكش، خاطر انت استنست بك الفيلتر هذيك اللي هو يصفي وحده ويزين وحده، تولي ما عادش تحب تعيش بالوجه هذيك. ولا ردوا بالكم بربي من وسائل التواصل الاجتماعي. يلا احنا خارجين شويه اخر فاصل، لكن قبل غنيه هكا على اصحاب ولا حاجه محمد، شو نجموا نقولوا؟ فماش اي قاعده نخمم هنا هكا،
1: انا بدي قاعد نتذكر بكري وانا قاعد
0: ديجا ماهوش برشا
1: اي هما ما
0: برشا على الحب، ولكن قلت لك راهي اصعب اصعب من الحب، لان بالحق حاجه
1: هو السيد العميد ما نعرفش علاش جل الغنيات يعني معناتها على الحب معناتها الحقيقه اركو، ثم برشا مواضيع النجم معناتها نغنيو عليهم
2: على الحب وتمشي زيد مع الاصحاب
1: بيان سور اي بيان سور ثم
0: كان نكتب لك تغني
2: انت تكتب له
1: اللحن ونغني
2: عليزي بي شو تحب تسمع انت تصبيح من عند محمد عميد؟
0: والله اغاني الصباح اي فيروز اي فيروزي تنجمش
2: فيروز صباح
1: فيروز صباح
2: صعبتها
0: لا لا لا ما صعبتش لا ولا غادي قدها
1: أي واحدة نتاع فيروز فما بو هي سيدة فيروز عندها برشا غنيات محليهم نقولوا حبيتك
0: بالصيف نجم تغنيها
1: حبيتك تنسيت النوم
0: أي أي أي, أي, أي, أي, أي, أي, أي, أي.
1: حبيتك

0: عيد
1: الله يرضى عليك.
2: وين علاش قلت له عميد شنو تحب تسمع؟ خليته يدندن مع محمد سعيد فيروز خاطر توتسويش نسمو احمد سعد صاحبي يا صاحبي ورجعيني.
3: يا عم ده ملا العالم برا عاملين كده ليه؟

0: بوبليسيتي.
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
2: يلا جو صيف السنه حافلة انترنت
3: السنه في الصيف، وين انت وين هي فلاي بوكس اورانج؟ تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه، ما تنساش فلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنه حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
4: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
7: السبعة وستة واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توحة العشرة. شكرا على المتابعة، تحية لكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع، وربي برد علينا سخانة الطقس معها انقطاع الكهرباء وانقطاع الماء. البارح الناس واقفة قدام الإدارات، لا نجموا يقضوا قضياتهم، لا نجموا يروحوا يقيلوا، لا نجموا في الليل تخرج تلقى الدنيا مقلوبة والناس الكل في الشارع. إن شاء الله ربي معانا الناس الكل، وسورتو اليوم
8: الحر شديد
7: جدا، الحر ان شاء الله ربي يبرد علينا الطقس، وان شاء الله ربي يبرد قلوبنا على بعضهم. 7:47 دقيقه باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لي توب ريتش.
9: توب ريتش
7: البارح لقيت هذية، حكينا على تدوينة لأيوب عمارة، تدوينة كان حكي فيها على معاملة غير لائقة صارت في مقهى في البحيرة. لخصنا احنا العنوان اللي هبط مع اللي تقال في 16 دقيقة البارح في ناس الديوان. العنوان كان تتكلم بالجاي، يعني تحكي بالجاي وزيد تحب تتكلم خاطر كلمة تتقبح ما تخرج في العناوين في الديجيتال. اتكلمنا ثم تحول للإذاعة، جاء للإذاعة صاحب المقهى وطالب به حقه في التوضيح بعد اللي تقال في بلاتو ناس الديوان. اليوم بحذينا صاحب التدوينة مشكور على حضوره للتوضيح، زميلنا أيوب عمارة. أيوب مرحبا، صباح النور.
10: صباح النور سماح لي،
7: مرحبا بك أيوب.
10: أعضاء الفريق وليك أنت وللأصدقاء في ديوان فهم.
7: مرحبا بك أيوب. كنا نبدأ من الأول، شو صار أيوب بالضبط نهار السبت؟
10: باش نحاول نختصر الحادثة، ولو أنه قبل كل شيء خلينا نوضح باش نكون زاد موضوعي جدا. أنا اتصلت بي المعدة
7: نورز
10: قبل يعني
7: نهار
10: الأحد في الليل، ضو مخصوص، تليفون تاع شارج، قالت لي باش نسجل معك دقيقتين. أنا الحقيقة ما نعتبرش الحادثة تستحق تسجيل تاع دقيقتين، وهذا تقدير شخصي في الأخير، ما ندخلش في خدمة الإذاعة. لكن بعد ما تدخل صاحب المقهى البارح
7: واللي أنا واتصلنا بك الصباح ما تحصلناش عليك،
10: واعتذرت للصديقة خاطر تليفوني كان طايح شارج وحجم الاتصالات اللي صار لي والمساجات حسيلو. الحادثة تتلخص بشكل بسيط،
7: يعني شكرا لك على التوضيح بربي أيوب، خاطر البارح مواقع التواصل الاجتماعي هذا أيوب عمارة فسر لكم
10: شكون موضوعي. لا ما
7: اتصلنا به قبل ما نتصلوا بأي حد، باش يكون هو موجود ويحكي على الحادثة هذية. وخليوني نقول البارح راو ديوانة فهم كانت وسيلة الإعلام الوحيدة اللي حكيت على التدوينة، وهذا تنجم تأكده لي حتى أنت أيوب.
10: لا صحيح الحقيقة هذا اللي شفناه وتفاعلت الناس بطبيعة الحال، حتى التعليق كانت موجهة أساسا لصاحب المقهى بدرجة كبيرة. بشكل مختصر هزيت زوجتي ومعايا بنتي صغيرة جنين، ومعايا بنت عمتي. التفصيل الصغير الناس ما تعرفوش، عندي بنت عمتي جات من مدينة نفطة في ضيافتي، وولدها مروح من دولة الكويت جاي لهنا لتونس العاصمة، عندها بعض الشؤون العائلية في إطار الأعداد لزواج ولدها وبنتها هذه الصيفة. بطبيعة الحال نحن في صبرنا، وجات التعليمات من عند يما، قالت لك ما تبيتش بنت عمتك تبيت كان بعدك. هزيت بنت عمتي قايلة السخانة، فغمنا بالسخانة في الدار، نسكن كما جل الشعب التونسي وزبيوت وسالس بليس دو، ما حدود العشرة هاي نخرج ونتنفس، وما عندي حتى بلاسة، ولو اني قليل الارتياد الأماكن ذيك نحب البلايس المحلولة الربع يقولوا نحن ولا البحر ولا. هزيت الحقيقة توجهت للمقهى، ثم عاون استقبال ما خلانيش حتى ندخل السلام عليكم، قال لي روى الاسباس كومبليت الدنيا معبية. بقيت نغزر قلت له ما سيستني شويه ما يسالش، معايا بنتي مليكه ومعايا هاك تشوف، قلت له مراه كبيره جايه من اخر الدنيا ما فيها باس، كي تقول لي ادخل اعمل طلك لقيت طاوله. سكت الحقيقه تغششت شويه، قلت له مش حلول طريقه المعاوله مش حلول، ربي يهديك. قال لي خويا انا صباب ما علي، هذيك تعليمات المدير. قال لي اللي يدخل قول له راهو الاسباس كومبلي. قلت له ثم طاوله، قال لي نجم يكون ريزيرفي. سكت، قلت له ما انا عيطت للمدير وبقيت البر. في اللحظة ذيك تشنشت شوي الحقيقة، ما تشنشت
7: واحد بين المدير.
10: لا بيني وبين روحي هزيت تليفون وكلمت بعض الأصدقاء ونجم أذكرهم، قلت لهم راهي صارت لي الحادثة هذه، باللي إذا كان ثم إمكانية تعرفوا مول المول ولا ثم اتصال، باللي راهو مش حلو راهو ما يجيش، راني تهنت مع عائلتي، وأنا نغزر في مرتك فاش تغزر لي بنت عمتي ولدها وبنتي في حضني تقول لي با هكا تعمل لي بسموحة نحبوا. ثم شعور راني حسيت إحساس خايب اللحظة ذيك، سكت. سيد قلت ما هو إلا خدام يخدم على روحه، هذا عون الحراسة وأكد اللي هو
7: أي.
10: اللي هو سبب ما عليت. بعد تقريبا 10-15 دقيقة خرج السيد المدير على السلامة على السلامة، قال لي أنا المدير نتاع المكان وشنية المشكل وشنية اللي تعمل فيه. قلت له راه ما هوش حلو تقول لي سباس فرمي، يعني قلت له من بكري قاعد ريتكم طردتوا عباد، ثم عباد أخرى منعوها سماح وثم عباد أخرى دخلت. وهنا أنا بيني وبين روحي استنتجت أنه ثم سيليكسيون، ثم هذا ينجم يكون داخل وهذا. أنا بديت نحكي معاه نزرب في الله، مش نزرب في الحديث، هذيك الأكسون تاعي واللهجة تاعي. قال لي ما تزربش في الحديث، أنا اللهجة دي راني ما نفهمهاش برشا، واحدة واحدة. قال لي تكلم معايا أكيد تونسي. دخت الحقيقة في الأخر مش بالي يفادلك ولا. قلت له زعما أنا جنوب السودان وجنوب تونس. بعدها قلت له تو واحد جاي يعمل في قهوه تحبوه يعمل مشكله ضوء. قال لي لا تحب تقعد في الجازون. قلت له جايب بنتي صغيره مليك باش نقعد في الشيلي، ماني جاي باش نقعد في الصاله. قال لي الصاله المكيف وذاك ومعبي وهاني البلاد كلها قهوه. قلت له واحد يجيب عدل المنفذ ايش. انا قلت له عدل المنفذ ونعمل محضر معاينه وهو شعل. قال لي شنو قال لي هذه سامحوني الساده المستمعين، قال لي هذه لغه نتاع قعار نتاع وما عندك ما تعمل وخبيح. وهو كي قال لي لقانا نعرف شنو يقصد، خاطر هو مش بال وانا من جهه اخرى ما نحبش نذكرها باش ما نزيدش نوليش انا ثم جهه اخرى، ثم منطقه لهنا، ثم يعني شادين السوق وشادين هو مش بلوه كيك. قال لي بليد وتصيح وما عندك ما تعمل والكلام هذاك اللي قلته، والدنيا تو ما عند القضاء خلاها عند القضاء. انا سامح هذه الروايه اللي صارت وروحت، لاني حكمت فيها بنتي، لاني عمري كله ناضل ضد فتم العقاب وناضل ضد الحقره وناضل ضد التمييز وناضل. روحت أقسم بالله أول مرة نقولها، روحت منهار، يعني نحمل في بنتي جنين أنا أحسن حاجة في حياتي رزقني ربي بها بعد 5 سنين، يعني مستعد نعارك عليها الدنيا الكل. وأنا حتى اللي نعمل فيها هاني ناشط سياسي ومدني، حتى اللي نعمل فيه نعمل فيها على خاطر بنتي. نحب نهار أخر بنتي كي تكبر تقرأ في مدرسة عمومية، تقرأ في كليج عمومي، تقرأ في ليسيو عمومي محترم، تقرأ في جامعة تونسية محترمة، وكي تمرض تعالج في سبيطار بشكل محترم، ونحبها كي تلبس خمار ما يجرمها حد، وكي تلبس القصير ما يجرمها حد، ونحبها كي تأسس حتى جمعية الدفاع عن السلحفات البحرية ما يقلقها حد، ونحبها نهارت لي تعمل قرار في حياتها تحب تعمل موسيقى مسرح ما يجرمها حد وما يخونها حد. نحب ندافع على حق الأجيال القادمة اللي عشت وهنا ما نحبش بنتي تعيش
7: محلك.
10: وأنا بالنسبة لي تشنو تونسية يا ربع بيوت وصالت نعرفوا بعضنا. هالمصطلحات هذه انت عورال بلايك وجبورها وقعار يلزمها تجرم قانون.
0: قلت وانا البارح
10: يلزمها تجرم قانون. صدقوني والله تعبت راني نحكي مش
7: بالوجيعة. الناس اللي تسمع في
10: مش نحكي بالوجيعة صدقوني نحكي بقوة. أنا جبت بنتي لأنها نقطة ضعفي. ما روحت موجوع وهبطت تصويرتي مع بنتي ودار تونس الكل نحبها كي تكبر تقول بابا جاب لي حقي في خمس سوايع. نحب جنين كي تكبر تقول لي يا بابا روك العام تمنعنا من دخول قهوة. أنا راني حبيت ندخل القهوة بفضاء بكرامتي. نحب ندخل القهوة بكرامتي. خلاني ريت هذا كل ما كانش يصير. لكن دخلت عملت دورة في القهوة وخرجت راني بردت. ما صار شيء. ربي عينك ربي عينكم. هاي معبي القهوة وراني خرجت. حتى جزء من اللي كان يصير وحتى كي هبطت تدوينه ما كنتش نتوقع انه بصير هذا كله. ونشكر التوانسه اتصلت بيا عبادره المساجات اللي جاتني بالالاف. بنزرت سوسه مستير قروان قفصه بوزيد جندوبه الكيف. راهي خاطر التوانسه شافوا رواحهم في حكايتي. انا عندي الزر اليوم عندي اكسيل الاعلام وعندي فيسبوك يتبعوا فيه عباد وربما لانه الناس تعرفني عامل شويه سياسه ونشاط مدني.

0: عدد المحامي المحاميات يتصلوا وعبروا أنهم يتطوعوا يعني عدد كبير جدا في علاقة بالقضية هذه. نحن الملف عند القضاء روايتي حكيتها ما عادش باش نعاود نحكيها لأنه ثم محاكم ثم تحقيق ثم ابتدائي ثم استئناف وثم تعقيب أطوار قضائية تمشي فيها القضية. زيد هو يقول ونحن نقوله أنا تم التعامل معي بشكل مهين جدا وأنا راني ماني جاي ندافع روحي جاي ندافع على فئة كبيرة من التوانسة تشبه لي وراو البلاد هذه ماهيش ناقص التقسيم. نحن رانا حومة في مصر ونهش في الصين. نحن راو دوري البلاد في 6 سوايع 7 سوايع تخرج من بنزرت 8 الصباح تخلط من بعد 7 سوايع البنقردان نعرفوا بعضنا البلاد راهو نحن نعرفوا
1: الوحده الوطنيه يا ايوب راهو اكبر كسب عندنا يا توانسه اسمعوني راهو اكبر خطر لو كان مس الوحده الوطنيه اللي بناها عام 56 راهو الكلام هذا علاش تكلمت بالطريقه هذيك امس لاني نعرف انا كنت في مكان نعرف ايش معناها خطوره انك تمس الوحده الوطنيه صماء ما بين برج الخضرة وكابسيرات معناها التوانسه كل مناطقنا كل تيودي في عالم متفرق وعالم صعيب نجي واحنا باش نفرقوا بعضنا الداخل يهديكم ربي. راهو بورقيبه اول حاجه عملها والوحيده نعترفها بها البرجيبة أنه وصل واحد شعب التونسي وقت اللي كانت القبائل مشتة وقت اللي كانت كل واحد يتكلم على جيته اليوم نجيه ونفرطوا في كسب كما هكايا على خطرة أمور تافهة. بالعكس فكروا في الوحدة الوطنية فكروا إحنا اسمنا الشعب التونسي ولا عنا علم واحد معناش 10 علامات وعنا منطقة واحدة وعنا لغة واحدة وعنا أكل اختلاف ذاك راهي ثراء العكس ما يظنوه بعض الناس ثراء اللغة كما دقاش كما قفصة كما سيدي بوزيد كما قصرين كما جندوبة الثراء تاع الساحل تاع قرى الساحل يزم فكروا أوترومون غالط.
2: شوف إيجا قولك احنا في البلاتو هذي نورز من الكاف محمد من صفاقس انا من جابس انت من قفصة يعني ما انا البارح انا الوالد مولود في أريانا ما احنا جوابسيا نعيشوا في شنني وتحية لعائلتي الكل اللي اسمه فيا. الوالد درس في السوربون في فرنسا لليوم الغدوة اللهجة الجيبسية ما ينحيهاش مهما يصير وهذا وقلناه البارح ونورز حكيت على وقلنا لي أحلى معنا في البلاتو اللهجة الكيفية العزيزة الغالية متاع نورز اللي تتكلم. أنا مشكلتي أيوب عمارة وسماح مفتاح فرد بلاتو نورمالمون نناقشوا مشاكل كبيرة ونحكيه على مسائل كبيرة في البلاد وأيوب كيف يتشنج نتشنجوا على مشاريع قوانين وتشنجوا على أمور تبدل تهز بلادنا مش يتشنج. وأنا نسأل ونقوله بربي كي دخلت للقهوة شنو قالوا لك السيد في القهوة بربي كيفاش روحت. شوف احنا وين نهزوا في رواحنا شوف احنا وين نحبوا نيقفوا هالنقطة صفر هذية اللي ما حبيناش نقدموا منها. تحياتي الجنين ربي يفضلها وانا ام بنات ان شاء الله كي تكبر هي وتكبر آية واسيل ويبدأوا يسمعوا في الإذاعة يسمعوا مواضيع اكبر برشا من هك ان شاء الله يكونوا قدامهم مستقبل واضح اكثر شويه من هذيه. شكرا جزيلا ايوب عمارة
0: شكرا سماح
2: وسامحنا على سماح على دموعك سماح عزيزه وغاليه على خاطر على
0: جاي الناس تقول لي ايوب ما تسامحش ايوب كبش سماح. انا من جيل الكرامه من جيل الثوره انا بالنسبه لي كنت ناطق رسمي مثلا بحمله تعلم عموم المتعلقه بشهيد ملاعب عمر الرعبيد كنت ضد ثقافه التكريس ثقافه فتنه العقاب في تونس انشطت في العديد من يعني مواضيع خاصه ملف الموضوع فتنه العقاب. صاحب المقهى البارح مثلا بين حديث وبين البيان اللي هبطوا المقهى تناقض كبير جدا حبش نبقى نرجع عليه. هو قال تجانا القضاء ويهدد فينا بالقضاء انا راني بنحب نذكر سماح صاحب مقهى مش ما وش نهديه والله لا يا اخويا ربي معاه وربي عينه وربي يجيب له القسم. مدير اللي حاطينه راهو تعامل بشكل سيء معانا جدا وخاصة في شخصي تعامل بشكل جاي. اخر ملاحظتين يا سامح حاب نقولهم البلاد هذه كل بلاد فيها الباهي والخايب والتوانسة راما يعني حتى في احلك الفترات ما مقصوص وذو مقصوص والناس قلقة وغلاء معيشة كي صارت حادثة من نوع هذا الناس تفعلت. حاب نشكر التوانسة ولو زادا حاب نشكر فئة اخرى اللي هم اصحابي ولاد الفيراجات اللي تصلت بي لعبات تقريبا نزيد ندوخ اللي ثم محامين انا مكشخ لعبات تعرفي مكشخ محامين وفي النادي الافريقي ونوبوا في النادي الافريقي واتصلوا بي البارح هم ما يعرفوا رواحهم توا اتصلوا بي وهم اللي قدموا اذن عريضه يعني رو
2: هذه تونس
0: ان
2: هذه تونس اللي نحبوها مش لخ
0: بالنسبه لي الخطاب نتاع الخطاب العنصري هذا خطاب التمييز هذا مرفوض وانا راني ماشي في عركتي للخ وانا لا تخوفني لا ما يخوفني حد شيء. يلزم يفهم السيد هذا لان شديت حبس وقت اللي بن عليه يحكم بالحديد والنار وعمري 19 سنه و20 سنه شديت وقتها

0: وراني ولد منطقة سخونة شوي سخونة بين قوسين في السياسة وفي النقابة، أما راني مواطن تونسي نحب الكرة ونحب التلفزة ونحب الأفلام ونحب مرتي ونحب بنتي ونحب عائلتي ونحب أصحابي ونحب البلاد هذه ونحب الزواج، راني أنتمي له ورانا ننتمو الغادي راه
1: كلنا منه
0: الكل، راني أنا أنا عندي القدرة راني السماح نسمي أكثر من 300 معتمدين ونعرف العباد. مرة أخرى تحية للناس اللي تفاعلت معايا والناس اللي تضمت معايا
1: شكرا أيوب عمارة،
0: ربي يهدي اللي كان سبب.
1: شكرا لك أيوب عمارة، ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. أخبارنا يسمحونا الأخبار ورجعين مرحبا.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
3: ببليسيتي برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش، هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك توصلها تولي مشروعك وغرامك تسكله يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
4: ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، عروض متنوعة تستنى فيكم. البداية نهار 21 جويلية في سهرة الافتتاح مع النجمة المتألقة نبيها كراولي، ما تفلتوش الموعد مع سهرة الفن الراقي والتراث.
5: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
6: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
2: ديوان افام فلاش نيوز
1: موجزة الثامنة. ديوان افام صباح الخير. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية قامت منذ الساعة 6 صباحا في القطع الدوري للكهرباء حتى الساعة منتصف النهار وعلى فترات متقطعة على مستوى مناطق تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي وصفاقس والجنوب الغربي والجنوب والوسط، مبينة أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام وعلى المواطنين اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. ومديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر تفيد بأن اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق يتم عندما تسجل الشبكة مستوى الإنذار الأحمر نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، مبينة أن قرار قطع التيار يكون محدودا بهدف تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية.
7: أليرت حمراء تخرج معناتها احنا خطر عنا الخطوط الترانسبور معناتها النقل خطوط النقل من الجهد العالي للجهد المتوسط باش في الاخر يدخل الديار للجهد المنخفض، دونك هذوك خطوط النقل هما ديجا جينا أليرت معناتها من هذه اداره النقل تقول لك راهو في المنطقه هذه يلزمك باش تجي عليها ومعناتها تعمل عليها اكشن وتعمل القطع الدوري على المنطقه هذيك المعينه في الوقت بيدو. علاش قلنا احنا في الابان هو وجيز وقتي في الوقت الابان معناتها ما نجموش نعلموا عليه من قبل، عندنا خطوط عريضه نجموا معناتها نتبعوا معناتها بالموج الحار وين فما ضغط كبير على كل منطقة. أما وقت الإبان على شبكة انت منطقة أخرى مش موجودة وقت يقولوا راهو يلزم تزيد الزانة ذيك والزانة الفلانية يلزمك تزيدها. السيناريو اللي هو ما نحبوش نحكيو عليه ياسر اللي هو السيناريو البلاك أوت معناتها القطع الشامل على البلاد وندخلوا في الظلام، والمشكلة كلها مش القطع الشامل هو كيفاش باش ترجع المنظومة ترجع تخدم يحب لها معناتها بال 24 ساعة و 48 ساعة باش نجموا ندخلوا معناتها المنظومة ونعملوا استقرار على المنظومة.
1: والإنتاج الوطني للكهرباء يسجل إلى موفى ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 6% ليبلغ 7506 جيجاوات في الساعة مقابل 7067 جيجاوات في الساعة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفقا لتقرير الظرف الاقتصادي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يشدد على أن قرار اعتماد التلقيح يجب أن يندرج ضمن برنامج وطني شامل للمراقبة والسيطرة على مرض السل وأن يظل إجراء تكميليا لسياسة التقصي والذبح الصحي. وأكد ضرورة التثبت من أجاعة التلقيح من خلال تجارب ميدانية تراعي خصوصية السياق التونسي وتضمن تحقيق مردودية صحية واقتصادية تفوق كلفة التنفيذ. وفي هذا الإطار أوصى الوزير بالانطلاق الفوري في تجربة نموذجية للتلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار بهدف ربح الوقت والحفاظ على القطيع الوطني. إلى الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين إثر هجوم قال إنه استهدف مركز تجمع للقوات الأمريكية في الأردن. وأضاف الحرس الثوري أن عدد القتلى الذي أعلن عنه وزير الحرب الأمريكي أقل بكثير من العدد الحقيقي، مؤكدا تدمير نظام راداري للدفاع الجوي وطائرة مقاتلة في قاعدة أمريكية بالأردن واستهداف البنية التحتية لشركة أمازون الأمريكية في البحرين بصواريخ ردا على استهداف منشآت النووية. موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة الأمريكية وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار مدة 10 أيام. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
4: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
5: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
8: Eni Aisint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
9: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بفوز البنزرتي، ملف فوز البنزرتي اللي برشا كلام عليه في الساعات الاخيره. ورسميا فوز البنزرتي هو المدرب الجديد لنادي الاتحاد الليبي بعقد لمده موسم واحد وبراتب سنوي قيمته 1.2 مليون دولار، نحكيه على اكثر من 3 مليارات في الموسم بديناراتنا. وبالنسبه للراتب نتاعو باش يكون تقريبا ضارب 4 مرات واللي كان يتقاضاه مع النادي الافريقي حاليا. فريق بجديد يبحث عن معوض وموضوع يبقى للمتابعة. مواصلين مع نادي الاتحاد الليبي اللي كان وافق البارح بصفة رسمية على انتقال لاعب لوكاس ريبيرو إلى الترجي الرياضي التونسي، في المقابل المنتظر انتقال جاك ديارا إلى نادي الاتحاد بصفة نهائية، هذا حسب ما أكدوا مصدر رسمي من الفريق لديوان فام، اللي قال أيضا أنه مفهمش حتى انتقال آخر بصيغة الإعارة، فقط أنه الفريق طلب جاك ديارا. لوكاس ريبيرو كان أمضى عقد مبدئي مع نادي الاتحاد لكن عنده رغبة في الانتقال للترجي وعدم تفعيل العقد مع الفريق الليبي، خاصة بعد رحيل المدرب الجنوب أفريقي موكوينا مدربه سابقا في سان داونز الجنوب أفريقي. ذكر ريبيرو منتظر أنه يمضي في الساعات والأيام القليلة المقبلة للترجي عقد لمدة 3 مواسم. مواصلين ديما مع ميركاتو إلى ترجي، عادل بالطيب مهاجم وجناح هجومي منتظر أنه يمضي الأسبوع هذا لمدة 3 مواسم بعد نهاية عقده مع فريق الروماني. بالطيب يوصل اليوم لتونس لاستكمال المفاوضات وأيضا إتمام الصفقة بشكل رسمي. كيف منتظر أنه غدوة بصفة كبيرة وحتى اليوم ينجم يكون يوسف البلايلي قد يمضي على عقد جديد مع الترجي الرياضي التونسي لمدة 2 مواسم رغم العرض الكبير من مولودية العاصمة الجزائرية. رسمي الملعب التونسي تعاقد مع المهاجم فخر الدين بن يوسف لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه السابق الاتحاد المنستيري. في النادي الصفاقسي رسمي الحرس الدولي عبد السلام الحلاوي أمضى لمدة موسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الاتحاد المنستيري. المدرب أمين كمون اتفق رسميا مع هيئة مستقبل سليمان على تولي تدريب الفريق. نذكر أمين كمون سبق له تدريب أندية نادي حمام الأنف، سبورتينغ بن عروس وأيضا الملعب الجيبسي. الأولمبي الباجي تعاقد رسميا مع مهاجم مستقبل القصرين يحيى العشوري لمدة 2 مواسم. كيف الأولمبي الباجي أيضا كان تعاقد رسميا مع مهاجم أمل بوشم مهدي خيري بعقد لمدة 2 موسمين. فلاسفور خدموكم هاني براهمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان FM.net. بعد شوية أرجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.

ناس الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. فيفي لدي اوترومون ديوان فهم ديوان فهم ويك اب وخلي الانرجي في لاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Agile Energy. Cadme Telecom Flash Sport.
1: AnyiSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: Publicité.
3: السيف متسامع التبحيرة الجو اللمة ونقيت الحلو وحتى ال 16 أوت برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنسيش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات
4: مونوبري ديما معك
5: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
6: اسني في سيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
5: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو
7: عندك اورانج

0: تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: صباحكم مبروك يا توينس، وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع، ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. مازلنا معكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة توت سويت، وقيت نشوفوا أحوال الطقس مع ميس ميتيو في زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو.
3: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبه لحوالي طقس اليوم 23 جويلية 2026، طقس حار ومغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربيه للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار متفرقه، ثم تشمل محليا بعض المناطق الشرقيه. الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب ضعيفه فمعتدله، ثم تتجه الى القطاع الشرقي بعد الظهر قوى نسبيا قرب السواحل الشرقية والمرتفعات. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. بالنسبة للحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 46 أو 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو.
1: شكرا نورز سيد العميد،
4: ان شاء الله
1: نهير صعيب برشا.
4: اخر نهار في 47 وكذا باش نرجعوا نهبطوا تحت ال 40، لا مش برشا، باش نهبطوا 37 38، لكن ديما خير من 47 و 48. ان شاء الله ربي يلطف بينا، ان شاء الله هالموجه هذه اللي طالت، اللي بالحق ولات الامور ما عاش مفهومه، لان عايشين في بيت مكيف كبير، يعني بالحق الحكايه تفوت تونس، راهي تفوت تونس، راهو لازم العالم كل يفيق قبل ما تقع الفاس في الراس، لان دمرنا الكره الارضيه دمرناها، وخلينا روحنا نعيشوا في بيت مكيف وفي قبة حرارية ورا قبة حرارية ونينيو، وراوي كان الإنسانية ما تفيقش توا، راهو سسرات روتار، خاطر اللي جاي أكثر بارشة بارشة باش نوليو نعيشوا حسب الخبراء. وسمعت أنا بارشة خبراء تكلموا يقولوا راهو باش تولي معناها فيضانات عارمة، باش تولي معناها درجات حرارة مرتفعة حتى في الشتاء، يعني أمور الكرة الأرضية تدخل بعض وتقص في جرة هذه النشاط الإنساني اللي يدمر تقريبا كل شيء، يدمر البحر والبر والجو، ما خلى شيء، يزي فيقوا على روحنا بشاو قيد باش تغيير الطاقة هذية، فهمتي، والانبعاثات يزي ما تقف تو زادة، خاطر واحد كما ترامب الغبي قال لك لا هذا مش منش بها، ما يمن كان كي تخلط كندا 45 درجة عمرها ما صارت.
1: شاء الله ربي يحفظكم. نهير سخون صعيب شوية باش يكون على التوانسة الكل، صغيراتكم يفضلكم في الدار، الناس الكبار ماذا بها ما تخرجش اليوم، حاولوا نقصوا من القضيات لو ماكسيموم، اشربوا برشا ماء المدوى كما يقول الدكتور العسلي. هاني الابراهيمي، هاني بونجور،
5: صباح خير. صباح خير سمير، صباح خير نسمع فينا الكل، صباح خير سيد العميد محمد نورز ونادية وإيمان والكتيبة بالطبيعة اللي يسمعوا فينا. أنا حبيت نجيس نكمل على كلام سيد العميد. في نهار كيما هكا معناه 47 درجة تقريبا أسخن نهار في الصيف حتى العام هذا، ونهار استثنائي، ما نعرفش علاش ما كانوش نجموا الدولة تقر مثلا يوم عطلة للناس الكل، معناه زاد عملية راه مش نخسروا يوم عمل، علاش سماح هو 25 جويلية وطبيعته يوم عطلة وبيجيب السبت العام هذا، فكنا نجموا اليوم مثلا نعطيه نهار عطلة وما نش نخسروا عمليا يوم عمل كما صار عام ناول. 25 جويلية جاء في وسط الأسبوع، بالتالي كان نعطينا اليوم يوم عطلة للناس ما كناش نخسروا يوم عمل. معناه ثاني حاجة كنا نجموا زاد من اليوم العمل هذا بخلاف نرتحوا الناس ونمنعوهم ونردوا بينا على الناس، زاد حاجة أخرى أنه استيك زاد سماح أنه قصان الضوء ينقص، معناه استيك نجم تفتح معناه والكل
1: لدارات ما يخدموش،
5: بالضبط لدارات ما يخدموش حتى الناس في ديارها، ونجم كان الدولة زاد توفر مثلا لوجستيا الناس تمشي مثلا وسائل نقل أكثر للشواطئ وغيره، وهكذا كان عديوا نهار ذي لباس والناس الكل لباس، وغدوة ترجع الدنيا معناها الله غالب. ديما احنا هكا ما عندناش استراتيجية معناها قبل، رغم اللي الطقس كيما هكا نعرفه قبل بيامات.
3: برافو هاني،
1: شو دخلك يا والله حال. يلا 8:26 دقيقة باش نمشي قصان الضوين باي نور
3: برشا مناطق.
1: اي باي،
3: وين أعلنت شركة تونسية الكهرباء والغاز ستيج البارح في الليل 22 جويلية انه باش يتم اللجوء اليوم 3 الى القطع الدوري الكهربي، تشمل القائمة المعلنة الجهات والولايات التالية: جهة الشمال الغربي وشتيتا نفزة الروحية مكثر بوسالم غارديمات برسق نبر جريسة الدهماني بوعرادة، بالنسبة لولايات صفاقس الشابة ملول الشدير المحرس الغريبة بيرعلي عقارب منزل شاكر الحنشة جبنيانة العامرة ساقيت الزيت طينة صخيرة صفاقس الغربية وصفاقس المدينة، جهة الجنوب جابس حي الزهور حي الممرضين الفرملية الشماطي حي محمد علي المطوية مطمطة جربة حومة السوق ميدون إقبال الجلي الشمالية جمنة سعيدين غيدمة رجيم معتوق تطاوين الجديدة حيود القمح الزهرة غمراسن جرجيس بن قردين حي طريق مدنين جرجيس المدينة البساتين الخروبة الزكرة الشهبانية حي طريق تطاوين حي الجندلي بن غزيل سيدي مخلوف جهة تونس الكبرى المنازح المنارات عين زغوين حدائق قرطاج قصر السعيد الكرم حلق الواد تبربة جديدة سيدي ثابت برج الطويل جهة الوسط مساكن بحجر زاوية سوسة الساحلين منزل كامل مكنين الشابل بقالطة شربين رجيش السويسي كركر سيدي بوعلي القلعة الكبيرة الرياض اخزيمة سهلول ثلاثة أولاد الشامخ المنطقة الصناعية الجم بنان طوزة شتيوين جمال قصر هلال صيادة زاوية قنطش رقادة بوحجلة عين جلولة نصر الله منزل المهيري أولاد عاشور سهيلات سبيبة العلين فيضة هرقلة بوفيشة المنطقة الصناعية بنفيضة حمام سوسة أكودة الحي الجامعي القلعة الصغيرة قصر لمسة بمبلة بالنسبة لجهة الشمال الوطن القبلي عين كميشة قربة دار شعبين بني خيار المعمورة قرنبالية الهوارية قليبية حمام الغزاز الحمامات منزل بوزلفة منزل تميم سليمان تاكلسة جهة زغوين زريبة جبل الوسط الفحص بير مشارقة النظور زغوين المدينة الصواف وجهة بنزرت منزل عبد الرحمن العالية اللويتة الزواوين عوزجة راس الجبل غار الملح أوتيك غزالة منزل بورقيبة سجنين الختمين جرزونة ماطر وتينجا
1: فلا شركة تونسية الكهرباء والغاز اللي تقول أن عودة الكهرباء تكون دون سابق إعلام ودعت إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة الحقيقة ما نعرفش أنا شمعناها تدابير احتياطية لازمة فهمت للي عنده للي عنده سيد العميد البارح أنا شفت عبيد قدام البنوك فما ناس مشيت باش تجبد شوية فلوس متاع مصروف البنوك الكل راه مقصوص عليهم فما روبوستات ما عندهمش ذاك جنراتور نتاع فريمون الدنيا راجل قال لي مدام سميح حابسه وتمركي والله يعطي الصح قال لي راهي حابسه وتمركي معناها الدنيا واقفه واحنا يلزمنا نصرفوا يلزمنا نمشيو ما نعرفوش كيفاش
5: كل شيء
4: رب الضاره النافعه سميح راهو هذيا اللي قاعد توا باش يخلي الدوله تفكر في انه السبيطارات الكل تكون عندها جنراتور كبير السبيطارات خارج ممنوع باش يقص على الضوء خاطر كان يقص الضوء في بيت عمليه واحد يعمل في عمليه كارثه اذا فرصه باش نعرفوا اللي جنراتور مش حاجه غاليه برشا البنوك فمش علاش ما عندوش جنراتور اوتوماتيك داير راهو الجنراتور هذو مش تفهموا حاجه راهو يقص الضوء هو يخدم اليا وحده من غير ما يخدموا انسان يخدم وحده ويقص وحده يرجع الضوء ويقص وحده ده فرصه تو هذا هو باش يصير
1: وراهو حتى الديار الناس اللي عندها فلوس نجم راهو
4: ينجم هو ب 400 500 دينار ينجم يجهز داره بطبيعه الحال مش باش يخدم كل شيء باش يخدم الحد الادنى باش ينجم يعيش اما راهو ممكن اللي سوليسيون موجودين ولازمنا نفكروا فيهم خاصه على مستوى الدوله انه يجيبوا تو يجيبوا دي جنراتور في الاماكن الحساسه اللي ما لازمش يقص فيها الضوء كما قلت لك السبيطارات البنوك الامور اللي هي حساسه جدا في الدوله فهمتي وين ثم التجمعات نتاع لي زورديناتور اللي هم سير نتاع الانترنت مثلا تو انا بارح في دار خويا في مرناق قص الضوء قص الانترنت وقص الماء وكل
1: شيء
4: قص كل شيء ورا بعضهم يزم تو كيف الماء يزم يكون منعزل تماما على الشبكه الكهربائيه يزم عنده باش كيف يقص الضوء نتاع ستيك هو عنده باش يخدم نشير غدير القله ولا غيره جينيراتور 10 كافيا ولا 20 كافيا كافي هذاك علاش فرص كما كاين تخلي الناس يخطوا يبرمجوا صحيح مش حاجه غاليه
5: على فكره سميح الناس هذايا يمشيوا الطاقه الشمسيه علاش البلدان نتاع العالم الكل تخدم
1: هي مرات الطاقه الشمسيه مربوطه بالضوء
5: إيه
1: حتى اللي يخدم بالطاقة الشمسية يقص عليه الضوء ما يتخدمش بالطاقة الشمسية
4: كيزمنا
1: حلول فوالا الغالي
3: نذكروا سامحوني اللي في مدنين كل المستشفيات جاهزة لاستقبال مرضى القصور التنفسي المزمن عند انقطاع التيار الكهربائي في مستشفيات تطاوين زادة اللي مستعدة زادة لاستقبال المرضى المحتاجين للأكسجين
1: تحية ليهم والعميد يقول المستشفيات يزمها تبرمج والمواطنين زادة اللي عنده الفلوس يزمه يبرمج وأنا معك 100% حتى ستيج يزمها تبرمج ستيك زيد راهو الشركة هذية ميزمها يظهر لي ماني علش نتفاجئ كل مرة علاش كان صارت فيضانات نبداو تقول شحال في بلناش، علاش كيف يصير هكا درجه تاع حراره، حتى ستاج لازمها تبرمج على خاطر ماهوش معقول نحكيوا على بلاد. في الاول احنا قلنا دي ليست عجباهي قصان نتاع ضوء، هذا نستناو يذولي على طول الصيفيه باش نوليو نعيشوا بقصان الضوء، حتى بلادنا يلزمها تبرمج. زيدا مش كان المواطنين، علاش ديما كان المواطن.
4: كلمتك على اللجنه الوطنيه مقاومه الكوارث،
1: اي
4: ريت في تونس نعتبروا الفيضانات كوارث وما نعتبروش 48 49 درجه كارثه، فقط لي كارثه
1: بلا كارثه اكثر من الفيضانات.
4: تو تشوف ايش باش يصير في العنب، تو تشوف ايش باش يصير في حياتنا اليوميه، تو تشوف ايش باش
1: يصير في العوينه وفي
4: المفروض هذه انا اطلبت راه كل والله واحد خبرته في الحياه برا من نهار اللي مشيت هذه ولينا نخدموا كان باللجان الجهويه، راهو ما تنستقبش خاطر اللجان الجهويه ما عندهاش امكانيات. هاو اسم الساده الاولاد يسمعوا فيا والكل موافقيني اللي راهو يلزم حاجه معناها مركزية اللي تبرمج لس كل توا كما هذه لو كان جات موجودة راي تعرف حتى في رو جماعة ستاك جاو قعدوا رو فهموا معناها الإطار كل فيه كل فيه الدولة كل رو فيه الجيش وفيه الأمن وفيه ستاك وفيه السناد وفيه الفلاحة وفيه ناس كل هذوما كيقعدوا مع بعضهم ينسقوا أحسن خاطر نجموا توسيروا تصير أشياء غريبة. راو
1: اللجان الجهوية وقلوبنا زيدة مع العباد اللي عندها مشاريع صغيرة واللي عندها مسالات راس الشهر واللي تلقى روحها ما تنجمش تخدم، حتى كالعطار صغير نتاع الحومه راهو يلقى الشطر اللي يبيع فيه فسد. الناس اللي راهو الكهرباء ماهوش فقط ضوء وكليماتيزور، مانيش نحكيو على لوكس، خاطر في الاخر نلقاو حلول وانا قاعدين بلاش ضوء وبلاش احنا في ديارنا، لكن الناس اللي حياتها واقفه على الكهرباء هذيا قلوبنا معاكم ان شاء الله ربي يخفف علينا. توا 38 دقيقه فاصل ورجعنا.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
6: Publicité.
7: صيف السنة عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
8: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللهم، حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف، ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
9: تدلل
10: جيون ايام دللنا.
11: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
12: عليك برياكتور موش بواسون انرجيزونت اكاو، رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
11: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك،
12: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس
11: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
12: رياكتور توا في تونس ب 2008.
11: رياكتور بوش يور ليميتس.
13: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:35 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. بربي طلب آخر للستيج التزموا كيف نهبطوا مثلا وين مشي قص الضوء احنا توا سايما يعني ولينا نقولوا قص الضوء وقولوا الله يبارك يرجع الضوء تزغرت النساء ويزفروا الاولاد فالتصفيق في الديار وفي الحوان وكره بتزمر ولينا فرحانين معناها كيف يرجع لنا الضوء. على الاقل احنا طالبين زاده شويه التزام اكل اللي تقولوا لنا راهو مثلا ساعه بركه قصا الضوء قص ساعه برك
2: والمناطق
1: وكالمفاجآت هذيك وكال كومون دريبلي معناها كسوسبان هذيك راه برشا علينا والاحتياطات. قولوا لنا ما معنى احتياطات مهم راه في البلاغ فسر لنا احنا كمواطن قولي ايش معناها ناخذ احتياطات هذا واحد اثنين فما مناطق ما تهبطش في الليست هذيك ويتقص عليها الضوء كمان
2: تهبط وما يتقصر
1: توتافي توتافي ويقعد الضوء يمشي دون كذا بربي طلب للستيج وسيسونا في بعض التصريحات استثني سيد رئيس مدير عام الحقيقه ما خلينا نقولوا يفودوني سيزار سكي معناها اللي يرجع لسيزار اما سيسوا علينا شوي حتى في التصريحات سيسوا علينا شوية بعض عوان الستيج وكذلك التزموا كي تعطيونا ليستا ماذا بينا هذيك هو راه واحد يبدا يلوج بالفتاشة زعما حومتي موجودة ولا لا وبعد ما تعرفش عليها سي اوبيف معناه ويقولوا لنا الضوء يقص ساعة بركة ساعتين ليلة فما مناطق راهو فما شكون قص عليهم ضوء عنده 12 ساعة تو
2: وفما الناس باتت من العشية
1: في الشوارع وفما عباد 6 سوايع قاعد قص عليهم الضوء وفما عباد ما قصش عليهم الضوء بالكل وصحة للي موجودين بحذا بعض النزل فهمت ديما الضوء ما يقصش والماء ما يقصش وكذا ذوك ناس اوتر سينو ربي خفف علينا هنا باش نسكت باش نمشي توت سويت مع السعيد في الكويزيت
0: كويز
1: يلا باش ناخذ كونجي
3: دونك
1: برشا مشاكل برشا
3: لاباس لاباس دونك يلا المستمعين كالعاده الموعد نتاعنا نتاع كل يوم نتاع الكويز ولا لقيت عنا عاده باش نبداو بسيد العميد
1: سيسنا
4: بالله
1: مسلكينا اليوم سيدي مشوني دونك نجم يطلع حوايج العميد

0: صعيبه صعيبه نادية. فنان انت تحبه قديم قديم ساكن فيه
1: محمد عبد المطلب.
0: صحيح
1: ساكن في حي السيدة
2: حبيبي ساكن في حسين
0: عميد كيمولا الكورة عرفت تاتي باسكول برافو ماركيت
3: وحبيبي ساكن في الحسين.

0: من السيدة لسيدنا الحسين عبد المطلب.
1: حتى احنا عندنا في توس
0: سيدة,
1: سيدة من نوبي.
0: وعن إذاعة السيدة زد تحية الزملاء للكل في إذاعة السيدة. سيدة تخدم في خدمة هيلة برشا,
2: جمع يتيم ممتازة
0: ممتازة.
1: أنا اخترت لك أول غناية أنا حفظتها وغنيتها لمحمد عبد المطلب.
0: صحيح
1: أنت محلاها.
0: صحيح
1: نوروزة الجميلة.
0: نوروزة يلا الغزالي
1: تونس
3: جابتو نسمة الكافية.
0: اي
1: سعاد محاسن. سعاد محاسن
0: الله جابتو النسمة, مش جابتونا
1: جابتو
0: جابتو النسمة الكافية.

0: تحية لسيدة سعاد محاسن، إن شاء الله ربي يشفيها وربي يفضل لها محمد علي وليد النهدي. سعاد محاسن اللي تسميت محاسن لأنها تجمع بين العديد من المحاسن، من أشب معنا سعاد محاسن، ومن أكثر هكا إنسان اللي تعدي وعندهم برشة برشة رقة وبرشة كلاس. سعاد محاسن يلا هني،
1: يلا هني، ربي يستر. أي نادي
0: امشي أي
2: عارف وردة عجب ميادة الحناوي
1: كان يا مكان
2: ميادة الحناوي.

0: زمان.
1: برافو برافو محمد، برافو.
2: صعيبة اخويا، صعيبة، يعطيك الصحة.
1: اي اي كيسح كيسح، انا الحب اللي كان. يلا شعنا توا محمد سيد، نرجعوا العميد،
0: نرجعوا لسيد العميد. سيد العميد،
1: نرجعوا لسيد العميد. يلا اي شو قولوا؟ صاحبتك، صديقتك، صديقتك، حب الطفولة. اي
2: شادي
1: ان ان ان
2: خليها
3: خليه خليه
2: نسيت العنوان، نسيته. شادي يا ظاهرة
3: يبدأ بإن
1: إن راح.
2: شنية
3: إن راح؟
2: لا ما نحفظهاش لعنوان.
1: دندنها نورسترا.
4: إن راح منك يا عين،
2: العنوان
4: يا عين حيروح من قلبي
2: فيه. سولا ندندنها، أما العنوان ما نحفظه.
4: راح منك يا عين حيروح من قلبي فيه، القلب يحب
1: مرة ما يحبش مرتين،
4: القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين،
1: ما يحبش مرتين. حلو حلو شادي، يصبح للعميد. معنى العميد عبد المطلب وشادي مش حافظ درس وبركة محمد سعيدة مريق طريقك اخضر يا محمد سعيد.
0: الحمد لله. نرجع لاني
1: كيني يضحك هكا
0: برشا.
3: هو
0: الصعيبه
3: طلعتها.
0: نورز
1: نورز
0: نورز
1: نورز
0: نورز.
1: تونسيه
2: تونسيه
0: طبعا.
1: يا مزيانه ورد تخدك.
0: اي لطفي بوشنيق،
3: لطفي بوشنيق
2: يا الخضره
4: ورد تخدك يا مزيانه. اش قلاني

0: اي شم شمتنا في اليوتيوب شمتنا في اليوتيوب
1: اي يا ورده وداوي جروحي ما يفهم سري
2: تحب هي ولا حاجه اخرى على لطفي يلا
0: حاجه اخرى لطفي
3: يا لله وينك
0: يا لله وينك
2: اي
0: يا لله وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعبى لو كانت جيني وتشوفك عيني نحلف بيميني نبني لك قبة ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك وديان محبة ارحم يا سيدي جرحي وتنييدي الشوق فناني والكاس تعبى
2: الله الله برافو محمد سعيد فاصل ورجعنا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: publicité
6: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
7: اسنى في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
6: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
2: 8:45 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان أعطينا توا غنية نهديوها لجهان الغمري أنا نعرف نعرف وهي ما تعرفش لنا نعرف لجهان تحب برشا داليدا كانوا يعيطوا لها داليدا في ليبسي جيهان على ليبوك توا انا قلت لها في المباشر صديقتنا ايمان الرويسي قالت لي راه جيهان تحب برشا داليدا ما شنو توا نجم نهدي ولا جيهان غنيه يلا وطلع جيهان من الريجيا نسكتوا الناس الكل
0: باهي
2: يلا انهي الغنيه اللي نجموا نهديوها للسيده جيهان الغمري كي نقول لك عميد راه غنيه هكا تجي لجيهان شنو
8: غنيه تجي جيهان
2: اي يعني ذول لي
8: لا لحظة تنقول لك توتها أغاني وردة
2: أيه
8: فهمت يعني
2: أيوة مثلا
8: أضرب استح أعطيني الأسامي
2: يلا احنا من الليسته اللي عندنا باش نختاروا اما انت تشوف جيهان توديها توتها اغنيه
8: هي ورده وتوتها ورده
2: ايه
8: اقسم بالله ورده ورده ورده من الجنوب
2: وردة
8: التونسي
2: ورده ونص
8: ورده من الجنوب التونسي ورده آوي. اخلاقا وخلقا وكل شيء
2: آوي.
8: والله آوي. العظيم انا مره هذيك احترمها مش احترمها خاطر اللي اكسبسيونيل اللي جابتك النورات هذوكم ورباتهم بالطريقه هذيك نتمنى كل ام تونسيه تعمل كل ام تونسيه تعمل
2: عملت جيهان
8: شوف صغيراتها ومستوى راقي جدا البكالوريا بامتياز هذا هو انا هذا
2: اسمع احلى ما فيها احلى ما فيها
8: نمط المراه التونسيه هي جيهان الغمري
2: احلى ما فيها كي تشوفها تقول مستحيل ما شاء الله ذوك صغار هالكبرى ذيك تبارك الله عليها تبارك الله ربي يحفظها جيهان اعطيني غنيه لجيهان الغمري تطلعها يلا ايوه اللي هي
0: ام كلثوم مش ام كلثوم يغني فيها راجل راجل غني فيها راجل من احلى الاغاني
2: كرم محمود
0: مشغول عليك
2: طلعتها جيهان برافو الله مش تغنيها بيتها وشوي باش تهديها انت لجيهان الله يطول
3: تفاعلا مع مدام جيهان دكتور سليم العسلي بعث لي مساج قال لي اللي لو تون دي فلور هي مدام جيهان
2: باش تعيط في الريجيا
8: سليم يتبع
2: بيان سور دكتورنا مالا اعطيني مشغول عليك لو تون اللي تحضر لو تون دي فلور يلا

0: الله محمد، برافو برافو محمد سعيد. Sinon, comme on a le temps des fleurs, n'est-ce pas, Choya? Le temps des fleurs, attends, comme l'obé, le temps des fleurs et des dédicaces. Mais le docteur, l'asli, le jihen, mais c'est l'ournaïti. On dit, le brahmi, l'espoir.
1: Gnaïa, le katiba, ou gnaïa, le kent.
0: Atini, gnaïa, le katiba.
1: Gnaïa, le katiba, ok.
2: Gnaïa, le katiba, gnaïa, le
0: katiba.
1: Gnaïa, le katiba, gnaïa, le katiba.
0: Je m'entends. Gnaïa, le katiba, yal. Ou ça m'a hané.
1: On a dit, ou elle est le
0: katiba. On a dit, ou elle est le katiba, yal. يلا غنيت الكتيبة نسموها معز منوبي تحية ليك سامية سليتي محليكم الكل على الكتيبة اللي قاعدة تبع معنا ويطلعوا الكويزات نحب نقول لكم قبلكم راهو الكتيبة دونك كبسوا لي روحكم شوية في الكويزات شنو عندنا ندو يلا نسمعوا يلا نسمعوا نسمعوا شنو عندنا في المباشر اي الله هذه علاش مش ليا سهلة لا لو تعرفوا بنحبكم ونودكم كده قد ايه أصالة ونودكم كده قد ايه لتقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه
2: الجيل الجديد يعرفوا لو تعرفوا متاع اليسا
0: كما تقولوا حنا بعد شكون يقول لك المجبري
1: معناها
0: اللي نعرفوه شكرا محمد سعيد هذايا هكا ان بران دو فولي ميوزيكال كل يوم الصباح تسمعوه في كويز الغنيات قبل ما نسمعوا لي زوتر فولي تو سويت في نيس سبور
3: نس سبور
0: هيت يا هني هيت
2: بعد شوية باش نحكيو على حملة قاموا بها جماهير النادي الصفاقسي وحملة الحقيقة فريدة من نوعها وتنجم نتصور كان يتم تطبيقها في برشا فرق باش تشجع المشجعين نتاع سامحوني نتاع الفرق معناها باش تتنافس لكن قبل هذا حبيت نطرح موضوع وماذا بيا ناخذوا فيها حتى 4-5 دقائق للنقاش انطلاقا الساعة من شنو المعلومة فوزي البنزرتي يغادر النادي الافريقي بشكل رسمي الى نادي الاتحاد الليبي فوزي البنزرتي اللي كان توج الموسم الفارط مع النادي الافريقي بلقب البطولة وبدأت تحضيرات منذ تقريبا 3 اسابيع مع الفريق للموسم الجديد فوزي البنزرتي اللي معناها كانت الامور كلها جيدة ديجا تلقى بعض العروض قبل جمعة ولا جمعتين ورفض معناها وكانت الامور جيدة لكن بين ليلة وضحاها فوزي البنزرتي يتلقى عرض 4 أضعاف الجراية نتاعو في النادي الافريقي من الاتحاد الليبي شيء اللي خلاه يبدو انه ما ترددش برشا مباشرة يمضي الفريق الليبي والفريق الليبي كان البارح اعلن رسميا على صفته الرسمية في ساعة متأخرة من ليلة البارح على تعاقده رسميا مع فوزي البنزرتي في الاثناء صمت رهيب من النادي الافريقي ما فما حتى معلومة في الخصوص هذا اللي حبيت نحكي فيه في الموضوع هذا هو سماح المدرب التونسي خاصة المدربين بين اغراءات المال واستقرار المشاريع الرياضية هل تغيرت قواعد وفاة في كرة القدم أنا اخترت العنوان هذايا لأنه اليوم فما النجم نقوله معناها أنه المدرب بين حاجتين بين الإغراء متاع المال والمادة وأنه كيجي كونترا فواتروا وفواكات مهما كان الفريق مهما كانت البلاد وبين المشروع الرياضي اللي أنت ملتزم به وحتى العقد اللي أنت موقعه مع الفريق متاعك الملاعبية الالتزام حتى سميه حتى المبدأ معناها المبدأ مع الفريق متاعك والاتفاق الشفهي معناها الشفهي معهم والكل اليوم موضوع هذا كبير برشا
0: لأنه سؤال انا مانيش نتشعبت بالكل ما بالحق باش نسال احنا توا علاش مازلنا نحكيوا على انه فوزي البنزرتي ما عادش صحح في النادي الافريقي ونسال هذا على المدربين الكل يعني اون تو نورمال كان ينجم يكون العقد نتاعو جديد ممضى مع فريق النادي الافريقي هكا ولا
2: هو المعلومة المؤكدة انه العقد جديد مازال ما فما ضبابية فما الاتفاق لكن زاد لوجيكمون سماح السيد بدا عن 3 جمعات معناها في التمارين في التحضيرات بالضبط ينجم يكون امضى راه ديجا العقد نتاعه ولكن فوزي البنزرتي راه مدربين الواضح جدا فوزي البنزرتي كيجي عرض ويحب يخرج او يمشي للمسؤول يقول له انا راني باش نخرج كذا وكذا نزيدك زيادة فما عامل اخر نجم يكون مساهم راه زاد مشكل الاموال اللي هو انك انت جيت فارط 6 ملاعبين اساسيين في الفريق الموسم الفارط نحكيو على فراس شواط بن عبده شريفي زمزمي دونك انت اليوم سيلي دونك انت اليوم زاد فريق هز بطوله فلت في 50% من التشكيل الاساسي لهز البطوله فلاي مدرب باش تكون ضايع صعيبه باش تجيب لهم لاعبيه سا ديبون باش يكونوا في نفس المستوى لو حتى لو كانوا في نفس المستوى باش تلحم نقولوا هذيك الخلطه بين الملاعبيه جدد راه لازمك اشهر واشهر مش في جمعتين انت باش تعمل فريق جديد وتجيب عناصر جدد هذا عامل
0: يعني كانك تقولي هد وعاود ابني من اول جديد وانت راك بطل الموسم الفار
2: صحيح
0: وهد وابني وتصرف واحد
2: صحيح ينجم يكون هذا زاد وسبب ذا وخلف فوز مزارتي يخرج من الاتحاد المنسيري في مواسم سابق نفس السبب دونك زاد ينجم يكون مساهم مع انك تتلقى عرض مغري جدا راهو 3 مليارات في العام 3 مليارات كي مش دخلهم في 4 سنين فوز مزارتي في تونس باش دخلهم تو في موسم في ليبيا بالتالي كيتقابلوا
0: هذا راه ماهوش حكر على المدرب التونسي خاطر احنا نعرفوا انه في العالم الكل
2: بالطبيعة.
0: المدربين ولا اللاعبين معناها كي تلقى انت كريستيانو راهو مشى للسعوديه مش على خاطر هو ما يحب يلعب في الدوري السعودي وسي فلوس ميسي هات نعطيو زوز اسامي الكبيره هذه برك ميسي شنو يعمل في ميامي في امريكا جاي مش العرض فلوس وقوي معناها اليوم راهو كل اللاعبين في العالم كل عرض وطلب كيما برشا من
2: المدربين تختلف شويه سمعت لان المدرب ديما عنده الايمان بمشروع رياضي نعطيك امثله من اوروبا مثلا يورجن كلوب في في ليفربول لسنوات جات عرض من المنتخب الالماني بلاد واكثر مادين برشا عرض من ريال مدريد باكثر فواتروا مي مالغري سا ما خرجش من ليفربول معناها هنا زاد المدرب مش كيما اللاعب اللاعب فرد في الاخر باش يمشي لاي فريق باش يركب على الفريق هذاك وباش يلعب لكن مدرب راه انت كمدرب زاد اليوم باش تمشي كفوزي بن زاد باش يمشي ليفيكتيف جديد تجي 30 لاعب جدد ما تعرف منهم حتى حد باش تعاود تتعرف تعاود انت زاد ريسك ليك انت نجاحك زاد ريسك فبالتالي مش نفس الوضعيه حبيت في الاخر باش ما نطولش اللي حبيت نطرحه الموضوع نتاع انه يكون مدرب على ذمه فريق وتمشي الفريق اخر زاد الحقيقه تحيه لاخواتنا واشقائنا الليبيين لكن زيادة أخلاقيا شوية أن يكون مدرب يدرب في فريق وملتزم بعقد جي أنت تغريه بالأموال زيادة هذا يراو يصير فيه إشكالية
0: يقول لك هذيك قانون اللعب
2: لكن فهم شوية مبادئ
0: هيت ناس موراي العميدة
4: والله أنا ثم عمر معين اللي المال ما عنده حتى قيمة الراجل كي تلفت التالي يشوف البالماريس متاعه يعني تيتر في تونس
2: أكثر مدرب
4: يسوى 20,000 تيتر في بقاقرة ويسوى آلاف المليارات ثم كما كان يحكي توا زيدان قد مقترح عليه بعد الاكسبيريونس نتاع ريال مدريد اقترح عليه اموال الدنيا الكل لكن يعرف البالماريس نتاعو ما يلزمش يلزم يكون حال اعلى مش اوطى انا كنت اتمنى فوز بن زرتي يمشي لفريق عالمي خاطر يستاهل انه في كاريره وفي العمر هذايا يعني ياخو فريق في مستوى سمعته الفلوس ما عندها حتى معنى لانه كاريره واللي عمله في حياته نتصور ما نتصوروش

0: قلت الانسان برك يدوخ. اذا قل له سي فوزي فكر مليح في ما سيسجله التاريخ بالنسبه ليك, مش على افريقيا ولا غيرها, اما فكر في اسمك انت وفي سجلك وكيف ستكون معناها تخرج من اكبر الابواب.
1: هني نحكي على حملة, قلت
2: حملة كبيرة بالنسبة لنادي الرياضي الصفاقسي تم تسميتها CSS Forever. الحملة هذه الحقيقة علاش حبيت نحكي عليها, لأنه مهم جدا. الحملة سميها تنقسم لجوز أجزاء. ديجا تدخلوا السيت تكتبوا CSS Forever على جوجل, تدخلوا للسيت تلقاوا الحملة مقسمة لحاجتين, لي دون اللي هما التبرعات ولي زابونمون. لي دون مثلا نادي الصفاقسي تا وصل 338 ألف دينار حتى التو راه قبيله شويه نجم يكون زاد راه المبلغ في الدقائق هذه. بالنسبه لي زابونمون 757 ألف دينار واجمالي نتاع 2375 ابونمون. معناها السيت هذا تدخل بالكارت ولا غيره تعمل دون ولا تعمل ابونمون ولا تعمل الزوز ويتقيد لك بالاسم واللقب نتاعك الناس اللي تبرعت. لكن الحاجه الاهم واللي عجبتني انا واللي تخلي فما التنافس بين الجماهير انه تدخلوا تلقاو هاي الصوره باش تعدي هنا معناها ايمان نعاود نبعث لك ايمان الصوره اللي تولي غلطت في الصوره لانه مهم جدا.
1: انت غلطت ولا هي
2: غلطت؟ انا غلطت انا غلطت. معناها التقسيم التقسيم نتاع لي دون هذوما حسب البلايص سماح في في في صفاقس, معناها حسب الجهات. معناها كل جهه في صفاقس, ما في صفاقس فهم برشا تقسيم نتاع الثنيه, معناها الثنيه طريق تونس تنيور مثلا
0: طريق سيدي
2: سيدي منصور بالضبط كذا, تلقى انه يتم تقسيم هذوما وانه حسب الثنيه تلقى المبلغ. معناها فما تنافس بين الناس انه كل بلاصه تلقاو هكاك يطلعوا ويهبطوا هذوما فاتوا توا هذوما بعد ساعتين رجعوا ولا الثانيين. هنا تلقى تنافسيه معناها صاروا حتى دي لايف في فيسبوك
1: هما صاب التنافس الكل هك
2: اي شخص
1: انا لاباس في البلاد
2: بالضبط
1: صاب التنافس الكل شكون يحب اكثر
0: عندها فكره
1: شكون واحنا نتفكروا انه بدات هذه الحمله عندها مديده هني
2: هكا عندها عندها فكره
1: وقتها في معرض صفاقس الدولي كان فما ركن خاص بي سي اس اس فور ايفر وشفنا الهبه الجماهيريه ولاد صفاقس ولاد السي اس اس وهكا احنا وليت عاده عندنا في بلادنا انه راهو الجمعيه بولادها والجمعية برجالها وبنساها وقداش يلزمنا نقولوا شكرا لولاد سي اس اس الكل على خطر هذي راهو باش يعطي حتى خليني نقول جرينتا جديده راهو حتى الفريق حتى المسؤولين حتى يحس اللي الفيراج وراه ولاد الجمعيه وراك راه وراك بفلوسهم بذاتهم بمحبتهم بعشقتهم للجمعيه بذيا يذولي يعطي اكل ومن بعد
2: بالضبط هذا مثلا تدخل توا تلقى مثلا طريق مازال شاكر هو الاولاني الثاني طريق تنيور طريق تونس من بعد تلقى طريق العين ومن بعد تلقى
1: طريق تنيور تبعنا في الاذاعه
2: تسكن اي الاذاعه في طريق تنيور
1: لازم ندخل واحد اخر حاجه
2: رقم خمس تلقى الناس المقيمين في فرنسا تلقى فرنس مكتوب الناس مقيمين حتى لبرا دونك هنا يصير التنافس سماح وهنا باش تفهم انه راهو في ساعه نجم تبدل الامور وبعد تصيروا دي لايف في الفيسبوك والناس تكلم بعضها بالتليفون هاي لازمنا احنا يلا. كل واحد بلاست ولازم ينصرها بالنسبه لي هو يوصل المبلغ الكبير بالتالي حاجه ممتازه برشا وان شاء الله بقيه الجمعيات زاد ينزلوا على المنوال هذا حتى مبلغ صغيره راه تنجم تعاون الجمعيات
1: وي وي شكرا هاني وبقيه الجمعيات النادي الافريقي راهم
2: في كل الولايات
1: في كل الولايات في كل الجمعيات النجم الرياضي الساحلي صار زاد هذايا مع حملات في النجم الرياضي الساحلي والجمعيات الكل وربي يحفظ كل جمعيه وان شاء الله نشوفوا كوره مزيانه وكوره نظيفه على خاطر كي الكوره راهو في الجمعيات ما تمشيش هاكم شفتوا النتيجه والخيبه وكوجيعه القلب اللي شفناها مع المنتخب الوطني في كاس العالم. يلا فاصل اخبارنا ورجعين في ناس الديوان.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
4: بوبليسيتي.
5: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
6: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مشاهدو التاسعة ديوان افهم صباح الخير. الإدارة العامة للمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة تؤكد في بيان لها أن الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة يتسبب في إجهاد حراري حاد يهدد الدواجن وإنتاجيتها، داعية جميع المربين إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الفورية والتطبيق الصارم للإرشادات الفنية للتخفيف من حدة هذه الأزمة. والإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى توفير المياه والتبريد للدواجن والاستعداد لانقطاعات الكهرباء بإجراء اختبارات يومية للمولدات الكهربائية الاحتياطية وتوفير مخزون كاف من الوقود والتأكد من جاهزية التشغيل الآلي للتدخل الفوري عند أي انقطاع، بالإضافة لتشغيل المراوح والمبردات قبل ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا المنع البات للقيام بأي تدخلات غير مستعجلة داخل مسك الدواجن أو نقلها أو تلقيحها خلال أوقات الذروة الحرارية الممتدة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء. الخبير في الشأن الفلاحي أنيس بن ريان يؤكد فيما يتعلق بظاهرة تبخر المياه من السدود أنها ظاهرة طبيعية لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ خلال موجات الحر الأخيرة، مشيرا إلى أن كميات المياه المتبخرة تجاوزت 1,000,000 متر مكعب يوميا خلال أواخر شهر جوان وأيام ذروة الحرارة مقابل معدل عادي يتراوح بين 500,000 و600,000 متر مكعب يوميا خلال الفترات شديدة الحرارة.
2: تبخر أثر شوي على المخزون، خاطر احنا شفنا آخر جوان فما يامات دخلتنا أكثر من 1,000,000 متر مكعب تبخروا في نهار، وطوى بالحرارة هذه في الأيامات الأخرى زادة نتصور كميات تفوق 1,000,000 متر مكعب يومين، معناها تخسرها السدود التونسية من جراء التبخر. هي عملية عادية، والحاجة الباهية نعرفوا خاطر قبل معناها وقع فيها برشا جدل وعلاش ما يغطيوش لي باراج وعلاش فما كل كور بلاستيكية حبش تدخل فيها الدولة تضمن ده الماء يكون ديما عنده جودة مناسبة وأنا حسب المقاييس.
1: موارد الغاز الطبيعي بما في ذلك الإنتاج الوطني الإتاوة الجبائية بلغت 698,000 طن مكافأة نفط بالقيمة الحرارية الدنيا موفى شهر ماي 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك وفق تقرير الظرف الاقتصادي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناشئ. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد اليوم جلسة استماع استثنائية بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط للنظر في 3 مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة، والتي وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل جهة المبادرة تتعلق بدعم شركة فوسفات قفصة وتمويل استيراد الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي. إلى الشأن الدولي، وكالة فارس تنقل عن مصدر عسكري بأنه لن يطرأ أي تغيير على وضع مضيق هرمز ولن تمنح تراخيص لعبور السفن ما دامت الإجراءات العدائية الأمريكية مستمرة. والجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات على أهداف عسكرية داخل إيران، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه رد باستهداف أنظمة عسكرية أمريكية في البحرين، كما أعلن استمرار إغلاق مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع كامل فريق ناس الديوان في أمان الله.
3: ديوان الفيلم في نادى الأول الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان الفيلم.

0: Publicité.
1: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
2: السنة في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو
3: عندك اورانج

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: ان شاء نهاركم مبروك وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من 7 للـ10 على ديوان اف ام صوتكم. باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص.
2: مع ارتفاع درجات الحرارة، على شنو اللي على أعصابنا؟ شنو اللي يصير وقت اللي التوانسة الكل تبدأ متشنجة مع الأمور توا متاع الطقس؟ قصان الماء، قصان الضوء، قلنا ما فيهاش، يزمنا نجيبوا ناس الاختصاص، يزم يكون بحدنا أخصائي نفسي، خلنا نفهموا شنو اللي صاير وكذلك بوكوا با دي كونساي يوتيل بعض النصائح المهمة والمهمة جدا، على خاطر مش كان الطقس راهو حتى أعصابنا درجات الحرارة فيها يدولي مرتفعة شوية. سعيدة جدا باستقبال وبحثينا الأخصائي النفسي أنس العويني. سي أنس مرحبا.
3: عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
2: مرحبا بيك أنس العويني. ساعة هيت نبدأ ونفهموا معك شو اللي صاير، هل درجات الحرارة تأثر على نفسية التونسي ولا لا؟
3: أكيد جدا درجات الحرارة باش تأثر على نفسية الإنسان. وضع متاع طقس ماهوش مريح حتى طرف. القلق اللي باش يحسوا الواحد من ارتفاع درجات الحرارة، التعرق الزايد، الصعوبة اللي موجودة في التنفس باش تخلي الإنسان ماهوش في أحسن حالاته، ماهوش في مزاج حسن. بطبيعة الحال كيف كيف ارتفاع درجات الحرارة هذية يطلع لنا معدلات الكورتيزول، والكورتيزول كيف ما نعرفه باش يتسبب لنا برشا يعني في أحاسيس سلبية على المستوى الذهني متاعنا، باش نلقاو روحنا متقلقين، باش نلقاو روحنا ماناش في أحسن حالاتنا. ارتفاع الكورتيزول بدوره يزيد هو يحسسنا بأكثر يعني اضطراب في المزاج متاعنا، بمعنى تلقى الواحد متقلق أكثر، متغشش أكثر، ماهوش مرتاح. ردود الأفعال اللي باش تنتج على المزاج المتعكر هذا ماهيش باش تكون ردود أفعال حسنة، وبالتالي باش يتلقى من الناس اللي دايرين بيه كوسوسوا في محيط العمل ولا في داره ولا مع أصحابه ولا مع عائلته
2: في الكياس
3: باش يلقى ردود افعال. بالطبيعه باش تكون ردود افعال كذلك سلبيه على حسب رده الفعل نتاعو هو، ولهنا المزاج كله باش نلقاوه متعكر. والنقطه المهمه اللي ما لازمناش ننساوها هو القلق نتاع النوم، لانه نقص النوم عنا باش يخلي الانسان ماهوش مرتاح لا نفسانيا ولا جسديا، باش يحس بحاله ارهاق وباش يحس بحاله يعني اضطراب يعني على المستوى المزاج نتاعو، وهذا باش يخلينا نعديو نهار كامل واحنا متقلقين وتعبين. ونقص النوم يزيد يطلع الكورتيزول، وارتفاع الكورتيزول يزيد يحرمنا من أننا ندخل في النوم بطريقة سهلة ونتمتعوا بنوم عميق ومريح. فقعدنا فك الدائرة المغلقة هذيك متاع الظرف يطلع الكورتيزول، الكورتيزول يزيد يعكر المزاج، تعكير المزاج يزيد يحفز الكورتيزول، ومع المحيط متاعنا والمعاملات متاعنا مع الناس ومحيط العمل والمحيط الاجتماعي باش نلقاو روحنا في وضعية صعيبة. هذايا نحب نقولوه مش باش نتسيبوا ومش نوليه ونقوله في كلام مش في بلاستو، ولا باش نوليه نتصرفوا تصرفات فيها أغريسيفيتي،
2: وليناش الكلنا محشين كما رمضان
3: يرحم بوك، باش نوليه محشين، باش نوليه الكلنا متقلقين. والإنسان هك تشوف معناها قال ربي وخلق الإنسان ضعيفا، كان بردت برشا تقلقنا، كان سخنت برشا تقلقنا. يلزمنا نكونوا فاهمين أنه يعني تغير الأحوال متاعنا وتغير الظرف راهو باش يأثر على المزاج وعلى النفسية متاع الإنسان. فناخذ شوي في خاطر بعضنا في محيط العمل في العائلة، اللي روح مثلا من بوتياج كان صعيب ونهار عمل كان صعيب، مثلا دخل موش كالعادة يتبسم وموش في أحسن حالته
2: ويلقى
3: ذو مقصوص وكان زيد قص عليه الماء عاد قعدنا كيكة. فما يلزمناش ناخذوه، معناها ما نحسبوش كل واحد فينا هكا بحساب شديد. قال الراجل شبيك تتغشش ولا شبيك تتكلم هكا، كل واحد فينا يحاول يتحكم في المزاج متاعه بقدر ما يقدر، وكل واحد فينا يحاول ياخذ بخاطر الناس والمحيطين به بقدر ما يمكن. للي تتعدى الأزمة هذية نحاول ناخذوها بشوية ضحكة.
2: هذه بالنسبة للعمر الكل أنا سلاويني، ولا ثم أعمار ممكن اللي يأثر فيها أكثر هذية؟
3: يعطيك صحة. طوى ثم ناس يأثر فيهم تأثر فيهم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير الحقيقة. يعني المتقدمين في السن راهو القلق متاعهم يكون أضعاف الحاجة اللي نجم يحس بها الجون واللي يحس بها الادولت. راهو باش يحسوا بقلق أكبر برشا وباش يكونوا في وضعية صعيبة وغير مريحة. الصغيرات متاعنا زادة كيف كيف البيبيات رانا يلزمنا نعتنيو بهم عناية خاصة ونبردوهم ونغسلو لهم.
2: تقلقوش كي يبكي برشا ولا راهو سي نورمال.
3: بالضبط بالعكس يلزمنا نكونوا قراب منه ونحاولوا نسكتوه ونحاولوا نهديوه. راهو في بعض الأحيان الصغيرات ما ينجموش يستوعبوا شنو القلق اللي حاسينه، ما ينجموش يعرفوا منين جاي هو، علاش هما ما همش مرتاحين في أجسادهم، وعلاش درجة الحرارة هذيك مرتفعة عندهم ويحسوه وكأنه عقاب بالنسبة لهم هما. فيلزمنا نعرفوا كيفاش ناخذوهم. واللي أكثر من الصغار ومن الكبار هما المرضى النفسيين. راهو ثم ناس في المرض النفسي بارتفاع درجة الحرارة، ثم اللي تجيه كريز إيناتوندو، ثم اللي يكون متقلق شوية، ولا اللطف علينا وعلى السيد المستمعين الكل، حزين شوية ولا مكتئب شوية يولي برشا للأسف. فهذا يزيد يلزمنا نكونوا يعني قراب أكثر منهم، نعتنيو بهم أكثر ونعطيوهم شوية يعني حق في القلق اللي نجموا يقولوه ولا في الاحتجاج اللي نجموا يقولوه لنا.
2: كلنا على طريقتي بي نحكيهم بعد على لي كونساي اوتيل. أنس العوينية، ما قبل فما زيد علاقة التونسي، احنا الكبار يسميوهم مولا الضو مولا الماء مولا كذا، استيق السوناد اللي هو وعلاقته بهالبلاغات هذه. معناها اليوم كيف تولي حياتك كذا، ذكرنا شويه مش برشا من كل يوم، مثلا بالكوفيد مثلا كل يوم نشوف قديش من حد مرض، قديش تولي انت على اعصابك ستريسي، كل ما هي حياه مبرمجه معدله على بلاغ رسمي تولي انت متقلق، كاينك فما حد من الحريه نتاعك، كاينك فما شكون قاعد يتدخل فيك، فما شكون يحكم ضوك موجود ولا لا. الماء هذا مش يخلي زاد ستريس يعلى اكثر من سخانه، وقت اللي انت بلاغ يومي يبدلك حياتك، يقول لك فما ضو ما فماش ضو، فما ماء ما فماش ماء. كذلك اللغه اللي اليوم هل نعطيه احنا قيمه للبلاغات الاتصالية، للغة التواصل من المسؤولين، خاطر التونسي ساعات المسؤول كي يتكلم يحس تعالي في كلام المسؤول، يحس انه المسؤول مش حاسس بيه، معنى هذيك هو الموجود وبار على روحك.
3: اي هو كل واحد لازم يكون قائم بمسؤوليته. وقت المسؤوليه لهنا احنا كلنا حسيناها وعشناها كتوانسه لينا ولصغيراتنا وللكبار نتاعنا وفي خدمنا، حسينا برشا نقص وبرشا تعب على مستوى قطعان ضوء، ماناش في احسن حالاتنا، مالغري اللي كيف ما قلنا واحد يخلص في فاتوره غاليه برشا معناها نتاع ضوء، اي بورتون ما يتمتعش بالراحه هذيك. وزيد ما ثماش يعني ديسكور اللي نجم يكون ديسكور مريح، لاني انا وقت اللي نغلط ولا نقصر في حقك عن غير قصد، بطبيعة ستيك مش عملتها بالعاني فينا، عن غير قصد على ضعف الاستعداد وغيره، وقت اللي الانسان يتكلم بالحسنة بلا سمحني مدام راني والله ما ريتك، انت شو باش تقول؟ تقول السيد ما شافنيش وطلب الاعتذار وكان حسن، لكن احنا نشوفوا اللغة كلها لغة تعالي، وحتى البلاغات مدام راهي ماهيش بلاغات صحيحة، لاني مثلا انا في البيرو بتاعي سي اليات واغم، انا ما نعرفش تو دخلت الصباح نلقى ضو ما يمشيش، رغم انه 8 ضو ما يمشيش، رغم انه اول مره تو يقص من 8 وما فما حتى بلاغ اللي هو باش يقص 8 نتاع الصباح، مره ماضي ساعه، مره الخمسة، نهار السبت ما قصش نهار كامل، نهار الاثنين صباح زاد قص 5 سوايع، معناها ما فماش بلاغات واضحه اللي تخلي الانسان ينجم يأقلم روحه وعائلته، يقرا حسابه مثلا يلم شويه ماء اذا كانوا ماء، يقرا حسابه مانيش عارف انه يبرد شويه ثلج باش يخليه كان عنده صغيرات ولا حتى للروح وهو، ولا حتى كان فما حاجه تتطلب وجود الضوء باش يأجلها باش يطبع باش يخرج ورقه باش يخدم اي مصلحه معينه، البلاغات ماهيش واضحه، الكلام ما فيه حتى يعني نبره نتاع اعتذار ولا نبره نتاع انا رانا ثم شويه تقصير في الحق، وهذا بطبيعه باش يخلينا متغشين اكثر من المطلوب ونتمنوا.
2: علاش علاقتنا التونسة دي معك بكل ما هو رسمي؟ تونسي كل ما هو رسمي ما يصدقوش، علاش غياب هالمصداقيه هذيا؟ راهو في كل شيء، حتى في اي اداره، في مكتب كيف يتكلم المدير ولا المعلم، في سبيتار كيف يجيك سورفايون يقول لك راهو ما فماش بلاصه، علاش العلاقه هذيا المتوتره بين التوانسه وبين اصحاب المسؤوليه مهما كانت المسؤوليه؟
3: هي الثقة مفقودة معناها لسنوات طويلة جدا جدا جدا، واستعادتها ما نجحتش في حتى فترة معناها من الزمن معناها في تونس. المصداقية ما هيش موجودة، وهذاك علاش الناس ما تعطيش ثقة كبيرة في البلاغات هذه الرسمية، وأكثر الناس الحقيقة ولات تعمل على رواحها، أكثر الناس ولات تجتهد وحدها، لأني ما ثماش ثقة تعديت للناس، وهذا اللي باش يخلي الناس ما تعطيش المصداقية. ما ينجمش يبني قراراته على الخبر الرسمي اللي نجم يجيه، بما أنه هو في مرات سابقة ما لقاش نفس الحقيقة اللي تبثت له واللي تقالت له.
2: فلا صحيح حكيت باش نعطي الكلمه سيد العميد. صحيح حكيت انه احنا الناس اللي تسكن على البحر الابيض المتوسط مزاجيين، صحيح هذا ولا
3: الحقيقه لا؟ ما فماش حتى دراسه تقول هيك اللي الناس اللي يعيشوا على البحر الابيض المتوسط مزاجيين ولا مختلفين على غيرهم. هي شخصيات وهي انماط في الشخصيه تتشابه بين الرجال وبين النساء، بين الاسمر وبين الاسود، بين اللي موجود في الصحراء وبين اللي موجود على البحر. ما فماش خصوصيات هكا ثقافيه اللي تميز الشخصيه ولا نمط الشخصيه ولا نمط التفكير، بل بالعكس هناك دراسات تثبت اللي حتى الانسان في العصر الحجري يتمتع بنفس الكفاءه الذهنيه وبنفس طرق الادراك ووسائل للتصرف كيما الإنسان الحديث.
2: كيف
3: نفس الشيء
2: على مر التاريخ. سيد العميد،
4: أنا أرفض رفضا قطعيا هالفكرة متاع التوانسة متخلقين من الإدارة كل شيء. هو سؤال بسيط، المشكلة هذه جاية من أنه التونسي تعلم عنده توا عقود سبع القدام، هذاك اللي غلط ما عمره ما قال عمل هكا، قال أنا زعمة منيش غلط. بالله سمحني، الإدارة هذه اللي جاية من بوركينا فاسو، الإدارة هذه مش توانسة. ناخذوا احنا توا ايبوتيز، كل شهر نبدلوا الاداره كل تونسيه، نجيبوا جماعه جدد وشهر اللي بعده نبدلوا، كان تتغير حاجه يحاسبوني. تعرفش على خاطر علاش؟ خاطر لما لي طونو، على خاطر مش نحبوا نشوفوا حقيقتنا. ديما ساهل ياسر باش نجي نتهم الغير، لكن حتى التونسي ما قيم وقال زعما انا شنو دوري، زعما مشني انا. هي حكايه بسيطه جدا. راهو هذا ما اللي تشوف فيهم كل هالمسؤولين وهالإداريين وهدر شنو، راهو من صلب شعبنا، رانا احنا هذوكم سيروتر ميروار، هذيك المرآة نتاعنا، وما حبناش نستعرفوا بها الحكايه هذه. الغلطه هنا نهار التوانسه يقول كل واحد فيهم ما هي واجباتي ازاء هذا المجتمع، ما هي واجباتي نحو هذه الدوله وهذه البلاد، هذه اللي هي اجمل بلاد في العالم في وقت قياسي، تنفوتوا سويسرا اللي هي اسعد دوله في العالم. المشكله هنا اعطيني تونسي واحد قال انا غلط، نتحداكم الكل. لا، الإدارة هذيك غلطة، أستاذ غلطة، أستاذ غلطة، ودر شكون غلطة، لشكون هذا منين جاو؟ جاونا من تشاد، تمام التوانسة كيفنا؟ قلت لك لو كان نبدلوا احنا نجيو الأسلاك كل شهر نعملوا رولمون لن يتغير شيء، لأني الأصل المشكلة العقلية هذه هي التواكل، هي الآخر ذاك غلط. وذا إيش معنى الحديث هذا؟ معناه أنا قلت لك، أنا قلت لك نعملوها ليبوتيس، والناس كل يعرفوا الحقيقة هذه. كل واحد توا تكلموا مثلا على رسخ على الزبله، والناس يقول كيفاش وكيفاش، وهو الناس كل طايش في الزبله يقولوا كيفاش طرقاتنا وسياقتنا هكا، وهو الشعب التونسي كله سوق هكا. اذا شفتوا لو مالون هو ما تغير حد شيء على خاطر ما تعرفناش بحقيقتنا.
2: أنس العويني، فماشي هكا حاجات خفيفة دي كونسي اوتيل هكا نجمو نقاومو هستريس هذا اللي عايشين فيه؟
3: أي. جست نجاوش السيد العميد لحظة برك. هو صحيح كلامه اللي كل واحد فينا يلزم يتحمل المسؤولية، والتوانسة ثم العقلية هذه متاع التواكل ورمي المسؤوليات، لكن احنا نعرفوا اللي ثم برشا توانسة زادة ناجحين برشا في تونس وأبدعوا في تونس ونجحوا برشا في تونس ومجتهدين ومحليهم وخدامة خير منا برشا ومتفوقين، ونجحوا زادة في الخارج، نجحوا في العالم الكل، وكانوا يعني خدامة برشا ومبدعين وعملوا برشا حاجات باهية. فشوية منا احنا كما قال سيد العميد، لكن ثم زاد شوية من الإدارة متاع الدولة، شوية من الإدارة متاعنا اللي تنجم هي تحفز الناس باش تخلي الناس تخدم أكثر والمشاريع تكون واضحة وخير باش نحقوا النجاح. بالنسبة للنصائح، أول حاجة نحاولوا قدر المستطاع أن نتحكموا في الحرارة متاعنا، بمعنى نجتهدوا باش نبردوا المحيط متاعنا، ما نكونوش في الحرارة. راي الحرارة ما هيش حاجة باهية، إن شاء الله ما يتقصش برشا الضوء، إن شاء الله نكونوا النجم الكلنا نكونوا عنا وسائل التكييف والتبريد، لكن يلزمنا نكونوا فاهمين كانوا درجة الحرارة تنجم تسببلنا مشاكل على المستوى الجسدي وعلى المستوى النفسي. هذا اللي خلينا يلزمنا نعملوا مجهود باش نبردوا رواحنا قدر ما نجمو، نشربوا الماء بالقداء، يحاول الإنسان كيف ينجم يدوش، ينجم يعمل حاجة اللي تخلي الجسد متاعو بارد قدر المستطاع. ثم على مستوى المعاملة مع الناس، هو في شخصه الإنسان اللي يحس بروحه متوتر، ومش بالضرورة أنا توا متوتر من الناس المحيطين بيا ولا من القلق اللي جايني من الناس، راهو ينجم يكون التوتر داخلي إدراكي، لأني أنا نفهم أنه مزاجي ماهوش في أحسن حالاته، يخليني جومو كونترول، نشد روحي أكثر، ما تكونش ردة فعلي في الكياس على سبيل المثال فيها كلام فيه عنف مثلا، وفيها تصرفات فيها عنف، مثالش الدنيا سخونة عليا والدنيا سخونة على الناس اللي دايرين بيا، نحاول نتحكم في روحي أكثر باش ما نزيدش الأزمة متاع الحرارة ردها أزمة اجتماعية ولا أزمة في المعاملات متاعي، ناخذوا في خاطر بعضنا قدر ما نجمه، واللي عنده مرض نفسي نحاول نكونوا محيطين به، وإذا التزم الأمر أني باش نازل للطبيب متاعه ولا للمعالج النفسي متاعه فما نبخلش، لأن الحرارة نجم تتسبب في ظهور الأمراض النفسية.
2: لا ونسيس رواحنا على بعضنا ونحاولوا نوسعوا بيننا خاصة مع الكبار والصغار في السن. شكرا جزيلا الأخصائي النفسي أنس لاويني، مش استحقوه برشا أنس لاويني، خطر أنا برشا مشاكل نفسية زمان نحكي عليها. تحياتنا لكم وين ما كنتوا. التقطوقة تتفيد محمد شعنا اليوم في التقطوقة
5: عنا غنية مزيانة برشا اللي هي زعمة يصافي الدهر.
2: زعمة يصافي الدهر يا مشكية هكا ولا
5: أي نعم.
2: ايه بعد الفاصل نرجع نرجع لزعمة يصافي الدار ان شاء الله يصافي الدار ما تقطعوش الامل. صباحكم ضحكه، صباحكم مبروك يا تويسا وين ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع. نرجع لكم توت سويت في نستي وانا
1: بوبليسيتي
6: ناتيو بر ناتيو بر
7: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
6: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
7: ناتيو برر بتبيع خير.
1: على ديوان فام الصيف أحلى.

0: زعما يصافي الدهر يا مشكية، قلتونا التقطوق علاش كل يوم شرقية؟ قلنا صحيح الغناء التونسي، احنا اليوم شنو ثلاثة كل نهار ثلاثة غنية تونسية في التقطوقة. الارتيست محمد سعيد نسال مقبل على جميلتنا جيهان غزيل لجيجي.
1: اهلا وسهلا بك
0: شحوي جيهان.
1: عايشك الحمد لله
0: سبا لاباس. يلا شوي خير ليزاستوس مقبل، احكي لنا حكايتها.
2: والله هذه حكايتها حكايتها خاطر هي من كلمات شاعر محمود بورقيبة ومن ألحان الكبير محمد التريكي اللي هو من أبرز الموسيقيين التوانسة وعاش في حدود المئة سنة. أما في المئة سنة هذوما ثم قعدت له حاجة اللي هي مركية في حياته الكل اللي هو مغروم برشا هو يعني معناتها الموسيقى، وكان صرح قبل في الإذاعة والتلفزة التونسية قال أن الموسيقى هي حياتي، معناتها أنا ما نجمش نعيش من غيرها. أما هو كيما نقولوا نحن بلغتنا دفع الثمن متاع الحاجة هذه. كانت عنده جارته اللي هي حب حياته الأول والأخير، دونك كان يحبها
0: كالمحبة متاع قبل زمنية، كان محبة لي بالحق
3: بصمت.
2: كان يحبها بطريقة كبيرة برشا، وكان عايش معناتها بالمحبة متاعها والكل. عادة في نهار من نهارات تقدم البوها باش يطلبها للزواج. قال له راني ما نعطيش بنتي، فهمتني الفنان، وشرطي الوحيد انك انت تاخذ بنتي تبطل الموسيقى نهائيا، تبطل هذا، تخرج لي من عالم الفن وكذا وكل شيء. قال له كيفاش نبطل الحاجه اللي هي معناتها الاكسجين متاعي؟ قال له كيما بنتك انا نحبها وهي كيما نقولوا الاكسجين متاع القلب والروح متاعي. قال له زاد يعني معناتها الموسيقى ذيك مورد رزقي وذيك حياتي معناتها. دونك ما وافقش بوها، ومن بعد هو جاتو ديبريسيون كبيره برشا وشد الفرش. كي بدا باش يقوم شويه تكمل حبيبته وتفارق الحياه وتتوفى. دونك قعد مده كبيره حتى لين من بعد كيف قام على ساقيه باقي مازال يخمم في الحادثه هذيك. دونك طلب من صديقه اللي هو الشاعر محمود بورقيبه، قال له انا نحب نعبر على الوجيعة اللي عشتها في حياتي هذه الكل بغناية. دونك كتب له زعما يصافي الدهر يا مشكاية
3: صابية
2: نهاوند. هي مقامها الشرقي ولكن فيها برشا حاجات يعني بلوزيور مودولاسيون مودال برشا معناتها مقامات.
0: قديش فيها وجيعة، قديش فيها حزن،
2: قديش فيها وزين،
0: قديش سيدة نعمة تقول زعما يصافي الدهر كنا قاعدة تقول انا مش متأكدة وش يصافيني الدهر.
2: ولكن اول واحدة غنيتها هي الغنية هذية داولوا عليها من برش. احلى المطربات في تاريخ تونس. فتحية خيري السيدة نعمة غنتها، السيدة عليا غنتها، صليحة. دونك وملا كلام وملا
3: تاريخ موجودين تسجيل كله
2: موجودين. وحتى كان ما نلقوهمش كان نمشيو للأرشيف متاع الإذاعة والتلفزة التونسية موجودين صوت وصورة وملا كلام زعما يصافي الدهر يا مشكاية. ونعود نضحك بعد طول بكاية.
0: يلا محمد سعيد

0: لا غافون شقاو لك شي هاني في محمد سعيد اكتشاف
1: اكتشافي انا ديما نجيرو تاع ما نسمعش اليوم اكتشاف شو اللي نجي بكري
0: فوالا
1: يعطيك الف صحه
0: تسمع اكثر برافو محمد سعيد هذه طقطقتنا ان شاء الله تكونوا دندنتوا معنا وفرحتوا بها كما احنا نفرحوا كل يوم بطقطقه محمد سعيد بعد الطقطقه عندي لكم طقطقات استوس بونوس تو تسويت مع جيهان غزيله
2: استوس بونوس
0: أستوس بونوس جيهان والبارح أنا برشا من طلبوا مني يقولوا لي راك تعطي شوية وقت لجيهان غزيل على خاطر جيهان مستنسى كمان تجيب لنا زادة بعض الأسئلة اللي تجاوبنا عليها
1: أيه.
0: دونك تفضل جيجي الكلمة لي كان من الناس جيهان اللي ما نسألهاش ما شاء الله عليها تنطلق واحدة يلا
1: أنا اليوم حبيت ديما حسب التجربة متاعي نقول خليني شنو الحاجات اللي أنا نستحقهم ولا لونتوراج متاعي هذوكم أترافير حاجات هذوكم أنا نعرف روحي شنو اليوم السوجي اللي باش نختاروا ومن بين الحاجات يمكن اللي أنا اكتشفتهم وبعد أي كونتاكت يصير مع مع معناتها الشمس ومع العوامل الخارجية أيوة. والبحر أيوة. اكتشفت انه هكا النمشات اللي نقولوا مزينينا ومخلينا مرتاحين ومحليهم وليو حتى فما شكون يعملوهم بالاستيتيك ايوا بالحنة وبرشا حاجات الحسيل وليو يعملوا فيهم اكتشفت انه المشهد هذيك فما برشا عبيد كيفي انا نتقلقوا منه
0: ما تحبوش
1: هنا ما نحبوش ويعطيني لالور نتاع لي تاش برون الحقيقه ونحسهم ماهمش حلوين دونك كل كونتاكت مع الشمس ماذا بيا استوس اليوم اخترت حاجه بسيطه على الاخر متوفره عند النساء الكل واللي هي الحمص
0: الحمص
1: الحمص نحكيو على البقوليات نحكيو على الفايده نتاع الحمص غني بالالياف الفيتامين بي غني بالمعادن الحمص الدور نتاعو هوني باش يعمل ريلاشمون للي ميسكل معناتها باش يرتح لي ميسكل نتاعنا المتشنجين هكا الابتسامه نقول انا ولي برشا يقولوا لك الابتسامه الحزينه نقول لهم انا ليه راهي ابتسامه هذيك جمعة لحظات المزيانه اللي نتعديو بيهم طول النهار باش تعطينا لالور هذيك زيد كيف كيف نقول لهم جميع اللي عندهم الهالات السوداء المشكل نتاع البشره اللي ما فيهاش ادراتاسيون البشره اللي ولات مضطربه مره بو نتاعنا تكون بو غراس مره بو مي بو سيش مره بو ميكس دونك يبداو مش عارفين
0: رويحهم
1: دونك اليوم نقول لهم الماسك هذايا ماسك للتخلص من المش والتصبغات ناخذوا زوز مغارف نتاع حمص مطحون ناخذوا معاهم مغرفه صغيره ماء ورد وناخذوا معاهم مغرفه من العسل على خاطره مضاد التهاب هذوما الكل نخلطهم مع بعضهم ونزيدوهم نص مغرفه نتاع كركم الكركم دوره هوني شنو باش يفتح التصبغات هذايا الماسك الكل نحطوه 15 دقيقه على البشره نتاعنا مره في الاسبوع ونقولوا باي باي للتصبغات ونعطيو اضاءه للبشره نتاعنا ونعطيوها لك لا نمشيو للحاجه الثانيه دونك الحاجه الثانيه يسامح فما برشا انساء يخافوا ياجلوا رونديفواتهم على خاطر يطلع الشعر الغير مرغوب فيه في بدنهم دونك هوني باش نعطيهم استوس بديل الليزر لازاله الشعر
0: ايوه
1: بي عندك فكره على زيت السعد ولا لا
0: زيت السعد
1: اي
0: انا عندي فكره على السعد خليته اشوف سيدي
1: ان شاء الله ديما يكون سعد قايم
0: يا سعد
1: قايم.
0: ليش مش هنا
1: ان شاء الله سعدهم ديما قايم الناس الكل اذا اهم حاجه زيت السعد هو من الزيوت الممتازه وكنقولوا زيت سعد ديريكت نقولوا بديل الليزر اليوم باش نعطيهم الطريقه الصحيحه كيفاش يستعملوا زيت السعد باش يتخلصوا من الشعر نهائيا دونك نحب نقولهم اليوم برشا يستعملوه وحده اكا ونحب نقولهم تنجموا تزيدوا معاه زيت الترمس اللي هو نوع من البقوليات يلقاوهم للزوز متوفرين وهذوما راهم ديجا معروفين في العالم العربي الكل دونك يخلطوهم بكميه متساويه يعني تاخذ من هوني مغرفه من هوني مغرفه قد قد الميلونج هذيك بعد ما نخلطوه يلزمنا نستعملوه ديريكتومون وقت البصيله تبدا محلوله بعد ليبيلاسيون وتكون بالشمع والا بالسكر دونك لازم تكوني نشتثوا الشعره من الاعماق الاجتثاث يصير تبدا البصيله محلوله من بعد تدهن انت ديريكتومون بك الميلونج نتاع زيت الترمس والزيت السعد نستعملوه ثلاثه ايام كل ليله كل ليله كل ليله وما نخرجوش به بالطبيعه مده سته اشهر باش نقولوا باي باي للشعر من غير ما نحرقوا جلدنا باللازير من غير ما ان احنا وهذا السر نقول اللي خبيوه عليكم برشا عبيد وما يقولوا لكمش عليه وراو اللي باش يقولوا اليوم زيت السعد نحب نقول لهم راكم باش تلقاوها في اشهر المنتجات اللي تتباع
0: موجود بارتو
1: والحقيقه راهو نتفاهم اللي لي زاستيس تاع اللي عاملين بوليميك كاين راهم يقولوا لنا
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك
1: دونك نقول لهم راو زيت السعد استعملوه بالطريقه الصحيحه اللي قلت لكم عليه معناتها اللي يقول لك ليه تستعمل الشفرة وغيره راه ما يعطيكش حتى نتيجة. يلزم تكون البصيلة محلولة
0: فوالا
1: بيه معناتها الهوني
0: بيه باش
1: باش نحكيه الهوني زيدة كيف كيف على الفحم. كل عام نحكي على الفحم وسنين نحب نقولهم راه وظفته في ماسك اللي هو ماسك تبييض البشرة متاعنا.
0: الفحم ماسك سحري لتبييض البشرة.
1: دونك الهوني ناخذوا زوز اقراص فحم نشط نشريوهم والا ناخذوا البقايا نتاع الغله ولا الخضره في الدار نحرقوهم نتحصلوا على بودر هذيك الفحم النشط اللي نجمو نستعملوه للشعر والا للوجه. هوني ناخذوا زوز اقراص والا زوز مغارف يقابلهم نخلطوا عليهم ابيض نتاع عظمه نحطوها على وجهك باش يعمل لك افي ليفتينغ باش يشد لك البشره نتاعك وميمتون يغذيها. ناخذوا الفوائد نتاع الفحم والفوائد نتاع الابيض نتاع العظمه بيش نعطيه تفتيح وتوحيد ونظارة للبشرة متينا ومتو بيانسور ساعة كاملة الماسك هذا تخليه على وجهك وما تتكلمش بربيك الغلطة اللي عملوها نسي هذيك الكل. نقولهم يزمكم
0: كي تعملوا ماسك
1: ما تتكلموش اسكتوا كي تعملوا ماسك.
0: شوف قديش رجال بشوالي يقولوا لنسيهم بربي اعمل ماسك يقولك خلي تسكت شوي
1: خلي تسكت شوي
0: بدو كي تعمل ماسك
1: خليها ما تخرنش عليه وخليها ما تقولش حتى
0: شوي. لا مهم هذا كلمة كي تعمل ماسك اسكت ماني راهو كيف تتكلم وانت عامل ماسك ما
1: ضيعنا كل شيء. هو شنو انك انت راه قلت في الماسك متاع الحمص قلت لهم راهو الحمص باش يعمل لك رولاشمون باش يرتح العضلات المشدوده.
0: رتح انت روحك
1: رتح انت روحك يا مدام يزي متخرنين يزي من التخميم في القضيه يزي من الحركه اعطي روحك اكل بوز هذيك. احنا ما قلنالكش امشي لسونتر كبير وضيع النهار وقول ما خليونيش نقضي ليه اعطي روحك اكل بوز متاع العشرة ولا الساعة في النهار ماكسيموم باش ترتح شعرك وجهك ضويفرك. ونحب نقولهم راه المرة الجاية باش نحكيو على ضويفر وصلنا عليها برشا أسئلة يحبوا على حاجة اللي تخلي ضويفر ديما خاصة بعد ما يستعملوا لي ليغني والكل دونك يقول لك يوليو فراجيل والكل. نقول لهم المرة الجاية إن شاء الله تو نحكيو عليهم
0: أوسي. نحبوا حاجة أخرى بوغ لي ليفغ برشا يقولوا لنا الفم الشفايف اسكو فما دي زيوت ليهم بيا فما اللي يعانيو من التقشرات اللي
1: هو نجم نجاوبهم اين على اسرع واقوى زيت تنجم تستعمله توا تيخو شويه زيت مع شويه سكر في الدار وتعمل بهم تقشير لليفر نتاعك ومن بعد تعمل بوما ليفر ولا تعمل الكريم تاع الترطيب والا اللي هو اللي عندك في الدار هذيا تواظب عليه. وبعد ما تعمل التقشير قبل ما تحط الكريم عدي هك المكعب نتاع الثلج راه يعاونك على توريد وشد وتحفيز الشعيرات نتاع الليفر نتاعك ياك معناتها من غير ما انك تصرف برشا فلوس وتخلي كالقشور ساعات حتى ما نديرهم
0: شو انا
1: زيت زيتونه زيت اللي عندك
0: شويه زيت زيتونه شويه سكر اللي كمان ما يذوبش السكر في وسطو
1: باش تعمل كونتيتي صغيره هي ابي معناتها زيت باش يعمل ميلونج ولا تنجم حتى القارصه عندها في الدار تقص منها ترونش تحط فيها شويه سكر وتعمل بها هكا تقشير خفيف للشفير ومن بعد تثلج باش تسكر هكا المسامات والكل وتعمل كريم ترطيب والا البوما ليفر نتاعها اللي هو المرطب الشفائي.
0: فوالا وبربي كقلم الحمير اللي عنده عام ونص كلي تتفكر اللي يبدأ حتى ريحته تبدلت وحالته حليلة بربي لا تحمر بيه
1: بربي فما نقطة أخرى بربي سامح فما نقطة أخرى وبربي قلم الحمير اللي يدور على عائلة كاملة في العرس راهو حاجه شخصيه راهو من نجموش نبدلوه من وحده لوحده ومن فم لفم راهو يهز لي بكتيري وراهو يعمل برشا مشيك. دونك راهو المكياج حاجه شخصيه
0: الماسكارا الحمير بون بيتيتر فون دو تان نقولوا على خاطر كمان
1: باش تستعمل بيوتي بلندر وتبدل وحده لوحده
0: حتى كالبيوتي بلندر هذيك
1: اي ونغسلوها هذيك نغسلوها وي ومن اهم لي تروك يمكن تو صابرين تعاونوا فيه الموضوع هذا راهو من اهم لي تروك نغسلوها بالماء راهي تعاون على تثبيت المكياج والفون دو تام تاعنا. دونك راهو فما خطوات بسيطة اما تعطينا المظهر لديال.
0: فوالا ما شاء الله عليك ربي يحفظك.
1: عايشك الله يفضلك.
0: سي توجور ان بليزير.
1: عايشك.
0: هكا انا فرق قلبي كي تجي بعدي. جي نغزيلو ما نحبو رانا نجحدو عليكم حتى شيء دونك نحاولوا اللي باش نقولوه في الاوف نقولوه لهنا.
1: نقولوه لهنا.
0: وحنا قاعدين نحسوا لي برشا نساء قاعدة معنا توا وقاعدة تسمع اهم حاجة احنا خممنا فيها في الاستوس بونيوس راه انه تكون استوس على قد مكتوبك وعلى قد جيبك حاجات اللي موجودة في الدار يفضلكم تلهيو برواحكم حب روحك راهو حاجات صغيرة تنجم تبدل لك نهارك سورتو مع توا مع السخانة وقلنا نكثروا في ليزاستوس خاطر الأشعة نتاع الشمس ربي يحفظكم من الكل راهو مهم جدا انكم تحافظوا على البشرة نتاعكم. شكرا جيهان غزايل شكرا لكم الكل اللي تابعتونا اليوم في ناس الديوان نتقابلوا غدوة ان شاء الله بنفس المحبة بنفس الجرينتا بنفس البيرسيفيرونس تحية لكم وين ما كنتوا نحبكم برشا نتقابلوا غدوة في لمنا
2: ناس الديوان.

0: Publicité.
1: Réacteur, rouge boisson énergisante à cacao. Zuzanwea dépasse biome les limites MTA et dark power les performances ou le focus power les concentrations. Réacteur, push your limits.
2: ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. عروض متنوعة تستنى فيكم. البداية نهار 21 جويلية في سهرة الافتتاح مع النجمة المتألقة نبيها كراولي. ما تفلتوش الموعد مع سهرة الفن الراقي والتراث.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: تسمعوا ديوان FM في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: www.radiofm.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز والعشرة ديوان FM عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن اللون البرتقالي يغطي وفق خارطة اليقظة الصادرة صباح اليوم عن المعهد الوطني جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين، ويشير اللون البرتقالي إلى درجة إنذار كبيرة مما يستوجب اليقظة التامة تحسبا لظواهر جوية خطيرة متوقعة، وتشهد مختلف المناطق طقسا حارا جدا مع هبوب رياح الشهيلي، في حين يتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر. وتبقى خارطة اليقظة سارية المفعول إلى غاية الساعة 7 صباحا من يوم الغد. والمهندس والمختص في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي نادية ميدوني تقول إن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية يومي الأربعاء والخميس القادمين، وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب، لافتة في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء إلى أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة القادم ليكون ملحوظا بداية من الأسبوع المقبل، وذلك لوصول رياح شمالية ستلطف الجو. وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية وبقية الأيام القليلة القادمة لم يؤثر على درجات حرارة البحر،

0: داعية المصطفين إلى تجنب السباحة بين الساعة 11 صباحا والثالثة بعد الظهر، وهي الساعات التي تكون فيها الحرارة على أشدها. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تعلن انطلاق عملية بيع للعموم لمجموعة من الشقق السكنية التابعة للصنف الاجتماعي الجماعي بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة، وذلك بداية من يوم أمس، موضحة أن المشروع يوفر أنماطا مختلفة من الشقق للتسهيل على المواطنين الراغبين في الاقتناء، مع إمكانية الانتفاع بآلية تمويل اقتناء بعض الشقق عن طريق قرض مسكن أول. الإنتاج الوطني من النفط الخام يبلغ إلى موفى شهر مايو الماضي 489 ألف طن إلى موفى سنة 2025، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 7%، وفق ما ورد في تقرير الظرف الاقتصادي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. إلى الشأن الدولي، القوات المسلحة الأردنية تعلن تحييد 5 طائرات مسيرة إيرانية، وقالت أنها تواصل مراقبة أجواء المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يهدد أمنها. ووزارة الاتصالات والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية تفيد بأن حصيلة وفيات تفشي فيروس إيبولا في البلاد تجاوزت 960 حالة. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
1: ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام. مع بعضنا السيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.
2: تسمعونا في سفيقز على الفريكونس
3: 9.2.

العشرة وسبعة دقائق لمجدد إذاعة ديونا فيم. يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا طريق سلمة للناس الكل. إن شاء الله تكونوا بخير. تحية للناس اللي تسمع فينا على الفريكونس متاعنا، الناس اللي تختار تتفرج في المباشر متاعنا على الفيسبوك أو لشين يوتيوب متاعنا، إن شاء الله تكونوا بخير. دونك من توا حتى يشلل نص نهار سويعتين من زمان نسمعوا فيها برشا موزيكا مزيانة، موزيكا جديدة، أخبار إيجابية وحاجات حلوة بطبيعة الحال من تونس ومن العالم مع استضافتنا اليومية بعد الأحداش، بعد في ساعتنا الثانية. وكل مرة نعرفوا حكاية جديدة ومعلومات جديدة للناس اللي يهمها الديكور في 2026، شنو الحاجات اللي تخلينا نحسوا روحنا أبرد في الدار متاعنا. بما أن عنا قطاعات متكررة في الكاروبي نجم يكون فما حل بديل لو بدلنا حاجات بسيطة في دارنا. بطبيعة الحال تعرفوا التفاصيل بعد مع ضيفتنا ومختلف الفقرات متاعنا. نادية بالحاج في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، معكم قدامي كرو ربيب الفرجاني. طبعا المهرجانات موجودة وكل مرة نحكيكم على هدات جديدة، تاريخ جديد، بروغراماسيون حلوة تنجموا اتبعوها في الصيفية هذية. مرحبا فدوى، مرحبا معز، الناس الكل اللي يزيد كيف كيف. بن سالم يا صباح الفل، السلام عليكم يا بن سالم، مرحبا بكم اللي تابعوا فينا في اللايف على اليوتيوب متاعنا، على صفحتنا زادة كيفيف على الفيسبوك. هدي صباح الورد والياسمين يا هدي، منورين الناس الكليكا. يلا كالعادة باش نبدأ بالموزيكا والمقترحات متاعنا تتفيد في Old But Gold. Old But Gold خيارات اليوم، مش خياري لما حلو قاعدة نختار لكم كل مرة الغنيات اليوم. تسعينيات ثمانيات غنيات نعرفهم الناس الكليكا، والغنية الأولانية مفيها حتى تحيز وفيها حتى اختيار شخصي، بالعكس حتى طرف عرفت نحيطهم على روعي. نحكيكم على فنان ولا من الأسماء اللي غيرت شكل الموسيقى الشبابية العربية في الفترة فترة التسعينيات، خلينا نقوله ولا الفينات زيدا كيف كيف. برشا موسيقى سمعنا، برشا غنيات قاعدت في البال متاعنا. حميد الشاعري مش لولاكي نحكي على، مش لولاكي بلوتو نحكي على روح السمارة ولا

هذا المقترح الاولاني وفماش واحد ما يحبش حميد والاغاني نتاعو على كايش قلت لكم الاول لولاكي لكن اليوم الاختيار على روح السماره ومن جهه اخرى مش بيكم العام 1980 الاغنيه نسمعوها ديما في الافراح في الاحتفالات في العالم الكلي كغنية دخلت للتاريخ زادة بفضل الايقاع نتاعها والمساج نتاعها نحكي لكم على الباند الامريكيه كول اند ذا جانج في سيليبريشن.

0: مقترحاتنا لليوم تنجيز الباج انستغرام تاعنا ستوريتنا تلقاو السونداج نتاع العاده والغنيه اللي تجذب برشا نسب واختيارات بيان سور. تسمعوها بعد الاخبار بعد اخر الاخبار مع زميلتنا بهيره العوجي كما تعودتوا. سينو من الموسيقى والاختيارات نتاعكم نمشيو لايف رياكشن. لايف رياكشن البارح كمية التليفونات اللي جيتنا واستقبلتهم أميمة في الستوندار حاجة من وراء الخيال على موضوعنا متاع البارح على الحاجات ولا بليتو شنو اللقطة الإنسانية خلينا نقوله اللي صارت معاك مع إنسان غريب قعدت في بالك. جيونا برشا تليفونات نعرفوا الحصة فيها برشا فقرات وحاولت لماكسيموم ناخو برشا تليفونات ونعتذر من الناس اللي ما خلتناش نعديوها لكن لكن لكن لكن لكن على موضوع آخر اليوم موضوع حلو برشا تخصكم ثم يخص قراراتكم الشخصية وفما برشا ناس تحب تبارتاجي وتنفع غيرها بطبيعة الحال. هو موضوع اليوم في شكل سؤال شنو القرار اللي عملته واخترته وبدلك من حياتك. ساعات واحد ياخو قرار في لحظة يبدل الطريق حياته كل قرار مثلا تخدم في بلاصة جديدة تخرج من علاقة تبدل مدينة ولا ولاية ولا حتى بلاد كاملة تبدأ مشروع مصفر ولا تبدل الاختصاص متاعك وتدخل في اختصاص آخر ما نعرفش نعمله حاجات كنا خايفين منها ناخذو قرار اللي يبدلنا من حياتنا ملول يكون صعيب بيان سور باش تعمل برشا تبعات باش تخسر ناس باش تخسر علاقات باش تخسر ساعات فلوس لكن من بعد تقف على سقيك على سقيك بطبيعة الحال وتقول تيان الحمد لله خذيت القرار هذايا. دونك نعرفش انتم شنو الاختيارات اللي عملتوها في حياتكم كنتوا خايفين من الاول وبعديك فرحتوا بالشوا هذايا لو يرجع بكم الوقت تعاودوا نفس القرار ولا ينجم يكون قرار به وقرار خايب راه ما تعرفش عليه خاطر انسان على الاقل في الاخر يتحمل مسؤولية القرار. دونك كان عندكم ما تحكيوا نحب نسمعكم نحب نسمع رايكم تجاربكم الخاصة تشاركوها معنا على 31 328 328 ديما على نفس الرقم 31 328 328. تخليونا رايكم في التعليقات زيدا يوتيوب ولا فيسبوك ولا في الانستغرام تاعنا ميساجات على الباج ولا ميساجات على الانستغرام زيدا كيفيف راني نقرأ لكم لكن نحب نسمع صوتكم نحب نحكي معكم على 31 328 328. باش نبدأ بالموسيقى الحلوة نيديا شنو اخترت لنا الموسيقى متاع اليوم يلا موسيقى يلا به نوردو نوردو لفانتايان في كارتاج ولا سر وقانا تتسويت على ديونا فهم
1: تبليسيتي. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.

0: نسمع صوتك تسمع
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: Summer Vibes. العشرة وعشرين دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار. فكركم في موضوعنا لليوم، شنو القرار اللي خذيتوه وبدلك في حياتك، قرار كان صعب عليك تاخذه من الأول بعطيك حياتك تبدلت كومبليتمون، تنجم تتعرض لصعوبات من الأول بعطيك تسهيل عليك الحياة، والقرار هذايا ما ندمتش أو تنجم تكون ندمت زادة كيف كيف أنك خذيته، أنك تخرج عباد من حياتك، أنك تبدأ مشروع جديد، تبدل الاختصاص متاعك في بعد ما قريت سنوات في مجال معين، بعد كده تبدل المجال متاع المهنة متاعك زادة كيف كيف. وانتوكا وشنو الحاجة زادة الأهم انك تعلمتها بعد القرار هذايا. البارح شاركتوا معنا برشا قصص، ماذا بينا نسمع صوتكم اليوم على 31 328 328. تلقاو مريوم اليوم في الصندار اللي تستقبل تليفوناتكم. كما قلت لكم أول حصة كل يوم نحكي لكم على مواعيد المهرجانات ونتابع معاكم لحظة بلحظة كل المهرجانات في تونس في مختلف البرامج متاعنا، والتغطية اللي باش تكون ولا بليتو موجودة من أول الصيف على صفحات متاعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم نحكي لكم على أنه جوهرة الساحل سوسة تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 حتى 5 أوت. عروض متميزة تناسب الأذواق الكل، مسرح، ضحك، كوميديا، فن، طرب، حذرة وسهريات ما تتنسيش. دونك باش تحزوا تكلموهم على 73 213 800. دونك نعود لكم 73 213 800. وكل مرة نفكركم بالمواعيد متاع المهرجانات اللي تنجموا تحضروا لها تستمتعوا بطبيعة الحال بالبرمجة متاعهم. سينو احنا موصلين معكم حتىش النص نهار. فكركم على 31 328 328. اما تويكا وقيت البيهايند ستوري.
3: بيهايند ستوري
2: الفقرة هذه اللي قاعدة تلقى فيه تفاعلات كل مرة نحكيكم على أصل الحكايات اللي نعيشوهم كل يوم، نبدأ بينا وبين رواحنا نطرحوا في أسئلة علاش وقتاش وكيفاش من خلال الدراسات العلمية ومن خلال تفسيرات تكون ساعة تاريخية كل مرة ولا اجتماعية نفسية علمية كل مرة في مجال مختلف. اليوم عنا ثلاثة أسئلة نحاولوا نجاوبوا عليها، هذا كان ما جاتنيش قاعدة نستقبلوا في تليفوناتكم، نحب نخلي وقايت للتليفونات تاكم. دونك الاسئله هذه الساعه، اول سؤال علاش ديما تصعب علينا ان نقبلوا الخساره؟ هذا السؤال اللي باش نبداو به اليوم. والخساره اللي هنا نحكيوا على حاجات بسيطه، مثلا في الالعاب الورقيه، في شكوبه، في طرح رمي، في جو على التليفون نتاعك، ولا حتى في تحدي صغير مع اصحابك، لا فما جايزه لا فما فلوس لا حتى تاثير على حياتك، ورغم هذايا تلقى روحك متغشش، يتلوم الزهر نتاعك، يتشكك في قوانين اللعبه، وديما تعاود تحب تلعب طرح اخر لهنا. ذي انطبق على الناس اللي مغرومه برشا بشكوبه بالرمي ولا الالعاب الاخرين. علم النفس يفسر الاحساس هذا، يقول لك الالعاب اللي جوا هذوما تعطينا نتيجه واضحه ومباشره، فما الربح فما الخاسر، على عكس حياتنا اليوميه وان برشا مرات ما نعرفوش اذا نجحنا ولا لا. لعبه تعطينا حكم نهائي في ثواني في لحظات معدوده، وهذا يخلي كلمه الخساره يكون عندها وقع كبير. وزيد وقت اللي نلعبوا من غير ما نحسوا نربطوا النتيجه بقدراتنا الشخصيه، يعني اذا مثلا قلنا على رواحنا اللي احنا نخمموا في ولا نعرفوا الاجابات فيسا ولا عنا زيد متاع معلومات في حاجات معينه ونحلو ما نجموش نجيبو في اللحظه هذيك، ولا ذكيين برشا ولا نعرفوا نخططوا، الخساره تنجم تخلينا نحسوا لي لحظات وكانها تنقص من الصوره اللي عنا على رواحنا، خاصه اذا كانت الجو هذه تعتمد على مهاره اللي كما قلت لكم اللول نسخايل رواحنا اللي احنا برو وما فماش كيفنا في الحاجه هذه. ومن أكثر الحاجات اللي اكتشفها علماء النفس أنه الخسارة تبقى في المخ متاعنا أكثر من الربح. نجم تربح برشا جولات وبرشا تراح خلينا نقوله، أما الجولة اللي خسرتها هي اللي ديما تقعد في بالك، وهذا السبب متاعه. فما ظاهرة معروفة في علم النفس اسمها النفور من الخسارة، يعني الإنسان يحس بالوجيعة متاع الخسارة أكثر من فرحة الربح. فوالا، وزيد المنافسة ترفع لهنا، نحكيه لهنا شوية على جانب النفسي، ترفع مستوى التوتر الترقب، خاصة إذا كانت النتيجة قاربة متاع نقطة وتجيب الطرح متاعك، يعني الخسارة تجي في دقيقة 90 وهكا جوب سيت على الاخر تولي فيها طاقة كبيرة متاع عاطفة ونعطيوها أكثر من حجمها الحقيقي. وخاصة ما يزيد التين بلة كما يقولوا، وقيلي نخسروا قدام أشخاص ما نحبوش نخسروا قدامهم، عرفت كيف تكون الحكاية أصعب من أنه مثلا نخسروا في جو في البي سي ولا في التليفون. دونك قدام مش عارفين صاحبك صاحبتك واحد يعجبك مضروب فيه ولا زميلك اللي ماكش تحملوا برشا، دونك الخسارة باش تكون فوادو توجع برشا. كعليش برشا يقولوا ناس ما وجعتنيش الخسارة على قد ما وجعتني أني تخسرت قدام الشخص هذيك. دونك هذيك عليش ديما بعد كل خسارة نحبوا ديما جولة أخرى ولا طرح آخر. في برشا حالات مش كان خاطر كما قلت لك مش كان اللعبة كها خاطر عجبتنا، ما نحبوا ولا عندنا الرغبة باش نعوضوا كالتعويض السريع هذاك اللي نجم يزيدنا ضغط، ذيك علاش ديما نطلبوا طرح آخر. في الأخير الخبراء يقولوا إنه الرغبة متاعنا إنه نربحوا راي حاجة طبيعية على الأخر في طبيعة الإنسان، في الغرائز متاعه، أما في الغريزة متاعه بليتو، أما كي نربط قيمتنا الشخصية بالنتيجة متاع لعبة صغيرة وقتها ما عادش الهدف والترفيه لكن حاجات أخرى، أنه مثلا ريفانج فوالا. دونك هذا هو التفسير علاش ديما ساعات راه تشوف في أطراح في قهوة ما دور البونية معناها على طرح شكوبة ولا رمي ولا أي أنواع أخرى متاع جو. ساعات كل لعبة اللي يلعبوها في التليفون يبدأوا أربعة مش عارفين التولة فهمتها ولا نجم لعبها تاع الالوان هذي كونتوكا بعدك تنزل ترجعها التالي نسيت اسمها انا بسيطه حسيل اللعبه هذي كونتوكا من اكثر الالعاب اللي نراو فيها او خاصه تجمع برشا ناس. دونك هذي التفسير للسؤال الاولاني الاونو. فوالا، فما ناس تلعب اونو، مش هذيك نحكي على اللعبه الاخرى اللي في التليفون يا صبري. فوالا، قلت طاهر انا ننغر كنت سرقت حاجه. فوالا اي فوالا، ولديك هم مخبي ورقه وندر شنو. دونك تصير بيه نمشيو تويكا للخبير اللي بعد، وهذه هم الناس اللي تنسى يا جماعة ولا تنسى ما غير ما تشعر وتنسى حاجات بسيطة تقولي خي أنا شبيني نسيت. قداش مرة قلت علاش نسيت، علاش ما عادش نتفكر تفاصيل صارت لي. عادة نعتبروا النسيان مشكلة ولا علامة متاع ضعف الذاكرة، أما علم الأعصاب يا شباب عنده رأي آخر. يمكن المخ متاعنا ولا دماغنا ما ينسيش بالغلط، يعني ما هيش مشكلة ما يتصير عمدا علاش باش يحمينا. برشا سنوات كان التركيز الكبير عند العلماء على كيف الإنسان يتذكر، أما في السنوات الأخرانية بدأوا يكتشفوا أنه النسيان في حد ذاته عملية مهمة برشا ويمكن تكون بنفس أهمية الذاكرة. وذا التفسير للجملة الشهيرة متاع نسيانهم نعمة يا ربي تنفكركم بليتون. نحكي لكم ونشرح لكم معليش، لأن النسيان مش بالضرورة مشكلة، الطريقة اللي يستعمل فيها الدماغ متاعنا باش ينظم المعلومات ويستحفظ بالحاجات اللي يعتبرها مهمة، يعني هذه هي الإشكال في الجملة هذه بالضبط. يقول لك مثلا سألوا العلماء في الدراسة هذه سألوا سؤال يقول لك تخيلوا لو كان الإنسان يتذكر كل تفاصيل حياته بالدقة نفسها، كل كلمة سمعها، كل وجبة متاع ماكلة كليها، كل تيكيت كيس خذيها، كل ديسكشن صارت في النهار متاعه، وقت الذاكرة تولي عبء وما عادش نعمة. كعليش المخ متاعنا يخدم بنظام الترتيب، يحتفظ معناه ترتيب الأولويات لهنا، دونك يستحفظ بالمعلومات المهمة ويتخلى تدريجيا على التفاصيل اللي يراها هو ما عندهاش دور. دونك كيفاش لهنا يقرر سي الدماغ متاعنا انه يتذكر وشنو ينسى؟ ذكرى يقول لك ماهيش باش نسجلوا بها، هي ماهيش فيديو باش نسجلوا بها ولا شريط باش نسجلوا بها تفاصيل حياتنا الكليكة، لكنها نتيجة للحاجات اللي نعطيوها أهمية، نعطيوها انتباه، بلغة أخرى نعطيوها قيمة وقدر. ولا هذه التفاصيل متاع الحياة متاعنا، لأنه قولك من بين الآلاف التفاصيل هذه اللي نعيشوها كل يوم فما جزء صغير بركة يولي ذكريات. حاجة أخرى التكرار زي ده كيف أنك تعود نفس الحاجة كل يوم يلعب دور كبير. الحاجة اللي نعودوها برشا مرات المخ يعتبرها حاجة مهمة ويخزنها. كعليش مثلا الفازة هذه نلقاها برشا في الناس اللي تستعمل برشا حجج يستعملك نفس الحجة برشا مرات. التكرار هو يخلق ينسخ المعلومة تلقاها في عالم الإشهار زي كيف كيف والماركتينج. دونك هذه مهمة برشا كي التكرار دونك ترسخ في الذاكرة متاع الإنسان من غير ما يشعر. يستعملوها في برشا حاجات مثلا بالموسيقى كي تسمعها برشا مرات تربطها بحاجة معينة دونك أوتوماتيكمون أنت تفكرها وحدك. العاطفة زي كيف كيف يقول لك عندها تأثير قوي برشا خاطر الذكريات المرتبطة بالمشاعر متاعنا تكون قوية وترسخ ولا في المخ متاعنا. مثلا نقولك نتفكروا نهار عرسنا لحظة متاع فرحة كبيرة متاع نجاح موقف أثر فينا أماما نتفكروش شنو تعشينا البارح. تبدأ سنة تحكي مع واحد تسولف تقولك تين عشان البارح نسيته. هذيك هي التفسير العلمي بطريقة مبسطة. دونك الدراسات لهنا زاد حكيت حتى على مرضى الزهايمر قالت إنه الإنسان ينجم يفقد القدرة على إنه يتفكر حاجات معينة أما الأحساس والمشاعر اللي ارتبطت بها تبقى موجودة. كعليش الناس مثلا عندها الخصوصية هذه خلينا نقوله فما أشخاص والأسماء والحاجات معينة يقعدوا يتفكروها رغم الصعوبات اللي يتعدوا بها. هنطوكا علاش هذا يقول لك التفسير متاعنا يقولوا انه العلم اليوم يتحدث على مفهوم جديد اسمه النسيان النشط. النشط يعني الدماغ متاعنا يخلي ذكريات هذه تضعف مع الوقت لكنه عنده بلوتو ما يخليهاش تضعف مع الوقت لكن عنده اليات بيولوجيه تعاونه باش يحدث المعلومات هذه ويتخلص من الذكريات الاقل اهميه. شنو الحاجات اللي نجمو نعملوها؟ دونك النوم، تجربة جديده، النشاط البدني، تكوين خلايا عصبيه جديده، كلها عوامل تعاون المخ انه ينظم الذكريات نتاعو. دراسات زاده تقول انه الاضطرابات كما القلق، اضطراب ما بعد الصدمه، الوسواس القهري، الادمان تنجم تكون مرتبطه بخلل في قدره الدماغ على انه يتخلى على بعض الذكريات ولا يتجاوزها. كعليش ساعات فما ناس تتعرض الحوادث خايبة ولا من كثرة الصدمة فما التفاصيل تتنسى، تفاصيل مهمة فما برشا جرائم صارت في العالم يبدأ الإنسان اللي تعرض لها ينسى التفاصيل ويحاول يعيش نورمال لكن اللي خطر مخه من كثرة الصدمة نحيهم له تفاصيل هذيك. كعليش فما تحقيقات وجرائم تشد برشا وقت باش الإنسان نجم يتعافى تماما بالحاجة اللي يتعرض لها. سؤال آخر طرحوه هنا، هل نجموا نتحكموا في النسيان؟ ما نجموش نأمر المخ متاعنا باش ينسى حاجات معينة لكن نجمو نأثروا على الحاجات اللي يخليها قوية. كيفاش؟ انه نركزوا على الأشياء المهمة في حياتنا، نغذيوا العلاقات، القيم، الأهداف اللي نحبوا نحافظوا عليها، وزاد كيف كيف انك تتعلم تتخلى على الصراعات الصغيرة والضغائن القديمة اللي تنجم تكون فيها نوع من الراحة النفسية. ترقد بالقدية، تعمل سبور، جرب حاجات جديدة، كلها تعاون المخ على التوازن. فوالا تهري قولي ميكانيزم تاع الدفاع بيانسور. هذا هو التفسير العلمي للي صار بالضبط. انتوكا انتم شنو الحاجات اللي تفكرتوها؟ وانا نحكي على نسيان، نعرف ما برشا حاجات وبرشا اشخاص ما نجموش ننسيهم مع الوقت حتى لو كنت انت حاولت تنسى لكن ما تنجمش. قولونا في التعليقات. قلت لكم مش نخلي مجال للتليفونات امتين، عنا برشا اخبار لكن مثالش نحاول نسمع تجاربكم، الحاجات اللي تعديتوا بها في موضوعنا لليوم اللي هي تنفكركم بيه. كنت سألتكم اللول شنو القرار اللي عملتوه وبدل من حياتكم. قلت لكم انه ساعات ناخذوا قرار في لحظة يبدل طريقنا كامل، قرار انه مثلا نخدموا في بلاصة جديدة، نبدلوا القرية متاعنا، نخرجوا من علاقة حتى لو احنا نحبوا الشخص ذاك حبا جما لا يرى الشمس كما يقولوا، تنجم تدخل عليه وتيخو القرار هذا. أي نعم صعيب لكن بعد تكتشف لي كنت مفوت على روحك برشا حاجات باسم الحب. نبدلوا المدينة متاعنا، الولاية، نبدلوا البلاد، نبدأوا مشروع جديد ولا نعملوا حاجة كنا خايفين منها، شنو القرار اللي عملته بدلك حياتك؟ كذا هو السؤال تو سامبلومون. ما فماش عملية حسابية فما ولا تنظير، فما تجارب تتحكي، فما ناس نجم تتعرض من تجربة متاعك، فما كل بارتاج زاد كيف كيف مهم جدا على 31 328 328. احنا نخليكم مع الشامي، خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.

لك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين

0: عندنا الصيف يحلى. ديوان افام سود كوم سامر فايبس يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: العشرة واربعين دقيقة مصلي معكم حتيش للنص نهار جوي آخر تجيكم بهيرة العوجز في آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية زادة كيف يجيكم أنيس الغول في آخر أخبار التكنولوجيا في ديجيتال ويفز. لكن قبل هيت نفكركم بموعد المهرجانات وموعدكم يتجدد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا من 23 جويلي حتى 2 أوت. عروض فلكلورية موسيقى شعبية استعراضات فنية متميزة استنى فيكم في الموقع الأثري في أودنا. ما تفلتوش عروض المهرجان واحجزوا المقاعد متاعكم على الرابط اللي باش نقوله لكم دونك أودنا.جيشي.تين. الحقيقة برمجة حلوة برشا للناس اللي تحب الفن الشعبي عملت لها قبيلة برشا أسماء حلوة برشا سهرات مزيانة دونك كل مرة نقترحوا عليكم دورة من دورات المهرجانات والعروض الفنية اللي تنجموا تحضروا لها. على ذكر الموسيقى قبيلة في أول الحصة كنا خيرناكم من بين زوز غنيات وحميد الشاعري روح السمارة باش تسمعها بعد أخبار الحداش وهي اللي كانت ربحة في سنداجنا اليوم. فكركم اللي كل يوم نعملوا سنداج هدايا والتصويت يكون على طريقة السوريتنا في باج انستغرام تاعنا دي وانا فاهم. لكن قبل هدايا على ذكر الحاجات المزيانة والموزيكا متاعنا والفنون الشعبية نخليكم مع وليد التونسي في نحبك يا مجنون تتصويت على دي وانا فاهم.

0: على ديوان FM. الصيف أحلى.
1: الحب حرمته، الباب سكرته.

0: تريد؟ اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميزا جور تكنولوجي كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان اف ام. يوم السبت الفارط 18 جويليه تم اطلاق اول صاروخ من صناعه خاصه في تاريخ الكونكيت سبيسيال الانديان بنجاح في السنتر سبيسيال دو سيري هاريكوتا، والشركه المنفذه هي سكاي روت الهنديه، وصاروخ اسمه فيكرام 1 ويبلغ من الطول 23 متر. الاقلاع كان على الساعه 12 وبعد 15 دقيقه من وصول الصاروخ لارتفاع 450 كيلومتر مكان سون اوربيت دو ترافاي. الصاروخ هذا صمم ليرسل اقمار صناعيه التي تزن 350 كيلوغرام من اوربيت باس، وهذه الرحله الافتتاحيه تم تجهيزها بمركبات تجريبيه وقع تصميمها من طرف شركة الهندية الصغيرة. على صفحتها الخاصة على موقع إكس كتبت شركة سكاي روت بونجور لسباس نو سوملا، المهمة الافتتاحية فيكرام واحد نجحت. وكان الوزير الأول الهندي ناريندرا موبي أشاد بهذا الإنجاز ومشاركة السيكتور بريفي التي تفتح أفاق جديدة وتسرع في التطوير والابتكار. الهند دولة تعول على تكنولوجيات الفضاء، وكانت بعثت سنة 2014 اون سوند دور حول المريخ وأنزلت غبوع على القمر في 2023. لاجونس سبيسيال انديان والمعروفة بي اس او تطمح لإرسال لناس خلوت نوبيت في 2027. وقال زاد الوزير الأول الهندي أنه يتمنى أن يحقق حلم أول رجل هندي يمشي على القمر سنة 2040. شركة ناشئة صينية ستيب فان قدمت أخيرا لستيب إكس نيو اللي وصفته أنه أول هاتف ذكي في العالم مصنوع بالانتليجنس ارتيفيسيال أجنتيك. الإعلان تم نهار 13 جويلية الفارط في مدينة شنغهاي، وشركة ستيب فان تم إنشائها سنة 2023، ومن موظفيها نلقاو قدماء من شركات كيما مايكروسوفت وغيرهم. ستيب إكس نيو هاتف بإمكانه القيام بعدة أعمال مكان المستخدم في عوض يجاوب على الأسئلة فقط. السباق نحو السمارت فون أجنتيك باش يحقق نقلة نوعية في طريقة استعمالاتنا لأجهزتنا، لأنه ما عادش باش نفتحوا تطبيقاتنا وحدنا الكل، لكن الاعمال باش يقوم بها الذكاء الاصطناعي ويحضر كل شيء ويتحول ان اسيستون يونيفرسال. الشركه الصينيه اعلنت ان الهاتف مش باش يعمل بنظام تشغيل اندرويد، لكن نظام ستيب او اس، سيستم ديكسبلوتاسيون ميزون يحتوي على ناجون ناتيف اللي اسمه امو. المنظومه الكل مخصصه للذكاء الاصطناعي، والهاتف قادر على تشغيل ان بوتي موديل ان لوكال لاكثر خصوصيه وسرعه، وبعد ينتقل للكلاود بور لاكثر خصوصيه وسرعه، وبعد ينتقل للكلاود بور

0: شويحة تفازل 8 عام. المعلومة تم نشرها في الغابور أنويل 2025 ديفلوبمون دو مارشي دو لا بريفونت أوتوموبيل في الصين، ويسلط الضوء على التناقض بين متوسط عمر السيارات التي تعمل بالبنزين هو 8.2 سنة، وسيارات الدقة الجديدة والهجينة والكهربائية هو 1.8 سنة. وهذا راجع للكمية الهائلة في التصنيع لهذه الفئة من السيارات، واللي باش تساهم في تراجع كبير في العمر المتوسط للبارك أوتوموبيل. ونلقاو سبب آخر يجعل المستهلكين الشبان يبدلوا سياراتهم كما يبدلوا في هواتفهم الذكية، وحب الاستمتاع بآخر التكنولوجيات وللديرنيير زابديت في هذا النوع من السيارات، اللي حسب الجون بورتاي شينوا سينا.com فإنه في النصف الأول من سنة 2026 تم إصدار 630 نوع جديد من السيارات، أي 3 نوفو موديل بار جور. وهذا اللي يزيد يشجع المستهلك الصيني على تغيير سيارته بصفة متواصلة، لأنه يحب اون فواتور أنكور بلو كونيكتي. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana Farm. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. مع بريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutkom.
1: تسمعوا D1FM في نادم ولوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: foodcom. ديوان FM Flash News.
1: موجز الحديث عشرة ديوان FM عسلم. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول إن جميع الفئات في تونس معنية بالزيادة في الأجور دون استثناء، مضيفا أن تأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يعود أساسا لتعقيدات فنية وإدارية. والوزير أكد على هامش انعقاد أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنه سيتم خلال الشهر الجاري إيجاد الحلول الخاصة بهذه التعقيدات الإدارية من أجل استكمال قرار الزيادة لكل الفئات المعنية، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم قريبا عرض ملامح البرنامج الخاص بإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وتصورته. وزارة الصحة تطلق قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إيناس العياتي. المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب يستعرض سير موسم تصدير زيت الزيتون المعلب خلال السدس الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حيث سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن، كما سجلت بدورها عائدة التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمتها حوالي 666 مليون دينار. وشهدت وجهات التصدير نموا خلال السدس الأول من السنة الحالية، حيث بلغ عدد هذه الوجهات 62 وجهة، مع فتح أفاق في أسواق جديدة مثل الأردن والبرازيل والصين وروسيا، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية لزيت الزيتون المعلب على غرار كندا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وفرنسا وبلجيكا. موارد الغاز الطبيعي تبلغ 698 ألف طن مكافأة نفط بالقيمة الحرارية الدنيا موفى شهر مايو الماضي، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

0: وفق تقرير الظرف الاقتصادي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. إلى الشأن الدولي، وسارة الصناعة الكورية الجنوبية تفيد بأن إمدادات النفط الخام لا تزال مستقرة على الرغم من تجدد التوترات في الشرق الأوسط، وتعهدت بمراقبة طرق الشحن الرئيسية في المنطقة. مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين في استهداف روسي لعدة مناطق بأوكرانيا اليوم. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي، في أمان الله.
1: ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 إلى 4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع،
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم جوك، موسيقى تسمع، راب

0: Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: لحظة شو 9 دقائق رجعنا لكم، هذه ساعتنا الثانية من سمر فايبس، مواصلين معكم حتىش للنصف النهار. دونك الوقت هذا تعودتوا كل مرة يجي بحضنا مختص أو مختصة في مجال معين، ناخذوا منهم النصائح، نفسروا حاجات كنا غلطين ولا نسألوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. بخاسك شفنا المجالات الكليكة يخص الحياة اليومية متاعنا، وما حاجة مهمة ديارنا، المنازل متاعنا، محل سكنة يا جماعة، ينجم يكون نبدلوا فيه حاجات يخلينا نعيشوا فيه أكثر راحة، أقل سخانة، على خاطر مش كان المكيف ولا المروحة ينجموا يعاونونا. حتى اختياراتنا في الديكور، الألوان، الأثاث تنجم تغير إحساس الإحساس متاعنا بسخانة في وسط الدار، وهي للأمانة معناها في المجال هذي متاع الهندسة الداخلية. الأمور تبدأ بالباز بالأساس، من وقت احنا نقرروا باش نبنيه ولا نشريه دار، من وقتها لازم نخممه في الحاجات هذي. ذيك علاش تحضر معانا اليوم مهندسة التصميم الداخلي الارشيتكت دانتريور مدام إيناس بن عرب. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: أهلا وسهلا ربيب،
1: صباح الفل، شنحوالك؟
2: يعيشك، الحمد لله.
1: تحضر بحضينا عن بعد اليوم في استوديو صفاقس، إن شاء الله المرة الجاية تكون بحضينا موجودة في تونس
2: إن شاء الله.
1: الحمد لله. شنو عاملة فيك السخانة الساعة؟ كيما أي تونسي متعذب،
2: كيما أي تونسي. احنا بزيت شوية كيما تعرف لي شانتيي، معناتها خروجنا إجباري معناتها لي شانتيي.
1: أيوة.
2: وهذيك الشوك ديجا، هذيك الشوك تيرميك، يعني من الشانتي تكون في السخانة تدخل مستعجل الكهرباء باش تحط كليماتيزور.
1: وي لازمنا نسيسر واحنا شويه. دونك مدام إيناس مرحبا بك، فرحانه برشا اللي انت معنا اليوم. باش نحكيوا على المجال اللي انت فيه وتنصحنا اكثر اليوم. حتى حكيت انا وياك شويه، قلت لي اللي الامور تبدا بالاساس ديجا، وقت باش نبنيه، وقت في التصميم، وقت نشريه، وزاد كيف كيف. دونك هيت نحكيوا اول بول، شنو الحاجات اللي لازمنا نعرفوها في الدومين هذا؟
2: هي الباز كما قلت انت من الفاز نتاع الاركتيكتور، معناتها مني باش نبنيو الدار. خاطر كيما تعرف الناس ياسر تتاثر بالتصاور بالتوندونس، معناتها يقول لك نحب دي زوفيرتور كبار، اذا كان على البحر تقول لك نحب منين ندور نشوف البحر. ما يقراوش حساب حاجات كيما هكا، خاطر شوف كيما نختار ستيل معين اللي هو حاجة معاصرة وكل زاد، يزمني تكنيك ما نتبع للأخر، معناتها يزمني نقرأ حساب استخانة، نستعمل دوبل فيتراج افيك غاز إيزولون. اللي هو صحيح راه مشكلة العباد تختار كي توصل للفاز متاع لي بري وياخذوا دي دوفي، هيك وين تجي الفجعة، فهمت؟ وبعد يقول لك لا ميسيل شتون نختار حاجة كيما هكا، وبعد تو باللي ريدو راهو مالوغوزمون ما فماش حاجه تصلح حاجه. وساعات راهو كي نمشيو للحل هذي ندفعوا اكثر فلوس. خاطر وقتها بيان سور، خاطر انت كي تمشي في ستيل مودرن جينيرالمون باش تلعب على فوالاج خفيف، ما انتيش تعمل دوبل ولا تريبل ريدو. دونك شو اللي يعملوا؟ يوليو يعملوا لي ريدو بلاك اوت، اللي هو معناتها كمان ما يوش باش يتماشى مع الجو هذيك، واللي هو زاد فيه فلوس.
1: وي
2: كيما راهو يصير، بون تو مش ندخلوا في موضوع اخر، ما كيما زاد الشوفاج بار لو سول يهربوا منه خاطر تكلفته كبيره، الوغ كي هو كي يعمل دي غادياتور من بعد باش يزينهم باش يغطيهم راهو باش يدفع زاد برشا فلوس.
1: منا تشوي منا تشوي.
2: فوالا اكزاكتومون،
1: علاش الاساس من الاول لازمنا نعرفوا نخمموا ونعرفوا كيفاش نعملوا التصميم نتاعنا. تو بربي سؤال اخر مدام إيناس، وانت في البيرو نتاعك وتعرف اكثر مني، التوجه تويك مثلا للناس اللي خلطت باش تبني مودرن اكثر، ولا فما كتوش تونسية مازالت حاضرة
2: توا بين البينين؟ هما جينيرالمون ماشيين في المودرن اكثر راهو بالحق، معناتها متاثرين ياسر بالنمط هذايا، مي او قديما يحنوا يقول لك فما كوان نحب نخدمه في الجو العربي، في التوش هكا يقول لك توش ما بين
1: توش
2: المودرن ما بين المودرن والعربي،
1: وكل حاجات المينيماليست.
2: هو توا ستيل ميديتيرانيان راهو ماشي اكثر، معناتها جينيرالمون تلقى الفوليوم كامل في الابيض، لاقويس الالومنيوم يتبع الفورم هذيك، ماشيين في النمط هذيك اكثر.
1: اوكي بي. فما حاجات نجمو نعرفوهم منك مثلا في الالوان، ربما في الديكور، اللي تنجم كاش ديما نقول تنجم تعطينا احساس نخففوا وطئه الحر إيناس؟
2: هو ربيب إن ننصح العبيد كما احنا عندنا لوك خاص بالشتاء عندنا لوك خاص بالصيف. صحيح انا مانيش باش نقول له عاود ديكوراسيون كامله معناتها تعمل حاجه ماشيه مع الصيف حاجه ماشيه مع الشتاء مي انا نقول نختاروا ديما قماشات اللي هي تتماشى مع الفصول الزوز مي البياس نتاعنا نحاولوا في الصيف نقصوا اكثر ما يمكن من لي زارتيكل دو ديكوراسيون خاطر راي كل اوبجي راهو عبء وباش ينقص من البرودي نتاع الكليماتيزور ولا غيره. حاجه اخرى لي كوسان ديكوراتيف في الصيف نقصوا منهم شويه نعملوا لهم دي جوان جدد لي فيت جدد اللي هما يكونوا بديتون باستيل معناتها الوان هادئه خاطر راهو الالوان الغامقه وإلا الألوان الحارة راهم عندهم تأثير بصري حتى كان هما في اون رياليتي ما هماش قاعدين يزيدونا في السخانة مي احنا فيزوالمون كي نشوفوهم هو ديجا يقول لك الروج لو فيت انك تشوفه كان تقيس العبد التونسيون في العادي كيفاش وكيف يشوف الألوان اللون هذاك قداش تولي تونسيون تتبدل
1: سي فري دونك الامور نفسيه
2: فوالا امور نفسيه الزربيه انت تعرف معناتها جينيرالمون في الشتاء يقول لك زربيه على اللوشه يلزمني كي نحط سيقي تجي في المليان ما نحسش بالبرد دونك احنا في الصيف ينحيوها جمله والا باش ما نقصوش الجماليه في البيت نحطوا حاجه خفيفه نخفوا الماكسيموم راهو سي اكزاكتومون اون ديري تتعامل مع انسان شفت احنا في الصيف نلبسوا خفيف نتهوي ومعناتها راهو نفس الشيء كيفاش تتعامل مع البيت نتاعك.
1: بي الناس انت قلت لي قبيله نوعيه القماش من اللون نختاروا حاجه تناسب فصل الشتاء والصيف معناها مثلا الناس اللي ما عندهاش مش عارفه انا ميزانيه معينه تحدد تبدل شنو الانواع نتاع القماش هذه شنو نقصدوا به؟
2: شوف انا معناتها اللي نعطيك العكس شنو اللي تتفاداوه اللي تتفاداوه الكوير سمي الكوير راهو هذيك حاجات تسخن وتعرق معناتها هذوما الحاجات اللي نتفاداوهم نمشيو اكثر في حاجه قطن قمرايه حاجات اللي هما اكثر يقربوا للطبيعه حتى معناتها حابب يقول لك الكوير ابريتو حاجه ناتوريل مي كي تقعد عليه راهو في السخانه يزيد يسخنك ولا يعرقك دونك الاختيارات راهو في القماشات وكيما قلت لك راهو ساعات تو مثلا بوكليت اللي عندها طونطونس توا دي زاني فما ناس راهي غيان كو تشوفها تقول لك لا هذه شتاء تمشي شتاء الوغ كو السيد اللي يبيع القماش كي يمد معناتها الفيش تكنيك يقول لها لا مدام راهو الكومبوزيسيون هكا وهكا باش تقتنع شفت قداش الامور اللي اكثر بالامور النفسانيه يعني غيان كو عبد يشوف حاجه هكا عاطي على الصوفه يقول لك لا هذيك راهي شتاء
1: اي ولا كيما حكيت للوين زيد تاثر فينا
2: اكيد
1: سمعت مره يحكيوا على ربما نوعيه الاضواء الليد ولا الانبوبه العاديه نوعيه الضوء في حد ذاتها يبداك الاصفر وغيرها تفرق هذيك ولا مش صحيح
2: هو اون جينيرال نقصوا في نقصوا في الضوء قد ما نجمو
1: هو بتبيته نقص قطعات
2: هي راي في الليل جيت بالصويب معناتها خاطر سانسيرمون معناتها قد ما تنقص الضوء قد ما تنقص السخنه هو ديجا ساعات باش نعطيك هذا يقول لك في بلاصه هوميد يقول لك شعل لي سبوت والا احنا ساعات كي نخدموا ستاف ويقول تعرف انت جبس تحبلو على الاقل 15 يوم ساعات باش يشيح نزربو نحطو بروفيزوار نعملو دي سبوت نحطوهم بروفيزوار ونخليهم يشعلوا ليله كامله باش نشيحوا الستاف فيسا باش تشوف تاثير معناتها تاثير لي سبوت معناتها خاطر فما ترونسفو فما شالور انت هيك الكل راهو نحسوا بيه معناتها حتى اذا كان ما نخموش فيها ميريالمون كان تثبت وتشعل مثلا في بيت صغيره وتشعل الاضواء الكل تو تشوف كيفاش تسخن شويه
1: باهي واضح فما حاجه اخرى وانت من الاول اشرت لها ايناس حكيت الديكور الزيت قلت الاثاث في حد ذاته في وسط البيت لهنا مثلا في الصاله اللي هي اكثر حاجه نجم نقعدوا فيها ونعديو فيها وقت مع عائلتنا ينجم زاد ياثر على الحركه نتاع الهواء والتهوئه في حد ذاتها
2: وي انا ديما ضد انه نحطوا حاجه سورشارج ماذا بيا ديما نخدم باللازم في اللازم الحاجة اللي فريمون أنا نستحقها. وكما قلت لك في الصيف ردوا بين معناتها نزيدوا نقصوا حتى على الموجود، خاطر كما قلت لك ما نجموش عبيد ديارهم توا مأثى باش تقول له هذا هو ستيل اللي يمشي معاك باش تحس بال معناتها بالجو ألطف وأبرد. ما نجموش، مي أنا شو نقول في الأخر أموان نقص من الموجود، نحط اللازم في اللازم أموان، خاطر في الاخر كليماتيزور وبلي بين قوسين فما أيوة. معلومه نحب ننصح بها العبيد. شفت حتى الانجينيور في الويت كي تعطيه ليتود معناتها الدوسيي باش يعمل لك ليتود نتاعك، راهو من الاول يلزمك تعرف روحك انت على ان ستيل باش تخدم، باش هو كي يعمل ليتود نتاعو ويقرا حسابه، خاطر كيما قلت لك كل عنصر في البيت راهو باش ياخذ من البروديه هذيك، خاطر فما فرق بين انك تخدم ستيل كلاسيك اللي هو راه ساعات نخدمه بالتريبل ريدو معناتها تروا ريدو، ريدو الاول يبدا مشدود اللي بعده بعد تقل فوالاج، مش كيما تخدم حاجه في ستيل مودرن.
1: اوكي
2: دونك راهو من الاول ملي انت باش تبني الدار نتاعك يزمك تبدا عارف روحك على شنو باش تخدم، خاطر كل ستيل عنده المتطلبات نتاعو. وتوا في اللي احنا ماشيين له معناتها كيما تشوف توا المناخ والكل تبدل دايغ، هما راهو لي سيكتور الكل الناس معناتها الناس كل في لي دومين كل قاعدين يحكيو فيه انه دوريان افون راهي معناتها المعطيات الكل باش تتبدل. يعني سلون اللي احنا توا نعيشو فيه يلزمنا لي بارامتر باش تتبدل، البرمجه الكل باش تتبدل على حسب المناخ الجديد
1: فوالا، وعلى الضوء اللي نعيشو فيه فوالا. في العالم التوجه للحاجات كيما نقولوا احنا ايناس الصديقه للبيئه
2: اكزاكتومون، اي كيما الاركتيكتور بيو كليماتيك تو عندهم دي زاني يخدموا فيها ومازالوا خاطر قارين حساب اللي احنا باش نوصلوا له معناتها كيما تشوفوا هي قاري حساب الزوز ابارامون قصان الضوء والسخانه اللي قاعده تطلع معناتها الزوز
1: فوالا. يعني الخلاصه لهنا إنيس انه الديكور كما قلت انت كما مع روحك كما الديكور نتاع دارك. لو تعطينا مثلا النصائح نختموا بها للناس اللي تسمع فينا، قلت لي انت اكيد من اللون ما همش باش فجاه يسمعونا باش يبدلوا الديكور، ليه احنا نحكيوا على السنوات الجايه خاطر الموجات الحاره على ما يبدو باش نعيشوا فيها
2: اكثر متواصله.
1: مع العلم وانت اعتقد ان انت ادرى مني اكثر في المجال إنيس انه ديارنا التونسيه بصفه عامه مقابله الشمس، يقول لك باش تدخل الشمس وكذا وهذا يخلي الدار سخونه اكثر، يعني حتى في طريقه البناء نتاعنا معناها كيش عشر التوجه مقابلين الشمس، يعني نهار كامل والشمس الحيوت معناها تمتص في الأشعة نتاع الشمس هذايا، دونك هذايا كله يأثر.
2: أي هو ديجا الديار اللي متابعين الجو العربي والكل فما الباسيو اللي هو محلول معناتها وفي دي زوفيرتور معناتها فما أكثر شمس باش تدخل للدار. أنا هوني ربيب نرجع بيك لعيشتنا الزمنية ان نقوموا بكري
1: مع قالت عشتنا اللازمني وتبسمت ناس
2: خاطر انا عشت قبل ان نقوموا بكري نحركوا على بكري ونسكروا الشبابك مليح فوالا اكزاكتومون. انا جو تروف هذيك هي احسن سوليوشن معناتها باش ما نكلفوهاش معناتها هذه حاجه مقدور عليها للناس الكل.
1: حاولوا البنات يتغشوا ناس جماعه اللي يسكنوا في ليبرتمان كيفاش معاهم؟
2: لا بالحق معناتها هيك هي، خاطر شوف انت قدام معناتها هذا حل بسيط مي هو افيكاس، خاطر راهو كي نرجعوا للسيستم العيشه قبل راه ماهم غالطين في شيء معناتها كانوا حوايج معناتها يعملوا فيهم اللي هما سدين عليهم سنوات كاملين قبل التكنولوجيا معناتها كنا لا كليماتيزور لا غيره، كنا الجره معناتها تعرف القله الماء يبرد فيها معناتها فما راهو اخي الاركتيكتور بيو كليماتيك الليتود نتاعها منين بداو من حوايج كانوا عايشين الناس قبل معناتها انه حصيره يبلوها يخليوها على الشباك باش الهواء كي يدخل يدخل بارد برشا حاجات فهمت. دونك انا كيما عشنا احنا قبل وقت قايلة براتيكمون دارنا مسكرة بعد كي تتهفت شوية القايلة وإحنا نخرجوا نبردوا المشية والبراندة ونخرجوا وقت البرة
1: ونصيق ونقعدوا
2: حاجة أخرى زيدة نجموا خاتي الديكوراسيون الاركتيكتور حتى في الميكلة متاعنا نخفوا الماكسيموم باش ما نحسوش بالسخانة باش ما نقعدوش الحمل الكل نهزوا على الديكور معناتها
1: هكا مختصه بالمجالات الكل ناس بنعرف. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو ناس، يعيشك لله. كل مره نطرحوا معاك مجال معين في الموضوع اللي انت تحبوه مختصه فيه ونجاوبوا على الاسئله نتاع الناس. يعطيك صحه على نصائح بالنسبه اليوم. هذا هو في الاكتو، في الحاجات اللي نعيشوا فيها مش كان في تونس، ما في العالم الكل، بلدان في العالم الحقيقه عملت استراتيجية مخططات من سنوات باش تقاوم التغيرات المناخية اللي نعيشوا فيها. إن شاء الله إحنا زادة كيف نحسبوا حساب الأمور هذه، نعرفوا مش في لحظة ولا سمعتونا تاعوا باش تبدلوا كل شيء، خاطر كما قالتي ناس تسمعوا فيها من قبيلة من اللول بالأساس، من الأساس يبدأ التخميم هذي والشيء هذي. أنتوكا ميرسي إناس بن عربي، يعطيك صحة على
2: يعيشك ربي،
1: يعيشك على النصائح بالنسبة اليوم. واصلين معكم حتىش للنص النهار، خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.

0: فايبس
1: لحديش و 35 دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للنص نهار وحاضر بحضينا وموجود ويعمل في الشغب على خطر حال اللايف تيك توك في التيك توك متاعه حمزة الكريفي. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: شنو الأجواء؟
2: الحمد لله في خير ونعمة
1: بربي. معاش يسمعوني هكا يسمعوني في اللايف فيه. نسلم عليهم الناس الكليك الموجودين في اللايف تيك توك متاع حمزة. يا أخويا عاملين معنا جو وقاعدين يسألوا محليكم ربي يفضلكم ومرحبا بكم. ولا
2: الحمد لله عندي كوميونيتي طياره على الاخر في الشين تيك توك حمزه تكنيك دو بيش لاليني. نحل لايفوات بريس كل يوم ونعمل دي فورماسيون ونعلموا العباد ونبارطاج دي زيدي ونستفادوا مع بعضنا
1: والمغرمه موجودين
2: ما شاء الله والمتابعين موجودين الحمد لله
1: ما شاء الله. يلا في حلو الباتين ده
2: حلو الباتين
1: حمزه يهديك
0: وانت بحر مع حمزه الكريفي.
1: لا سنين توا المشكله هي نفسها ينسى يتعدى ديريكت. هاي موضوعنا شيق اليوم.
2: موضوعنا شيق في ظرف غلاء الطعوم وحتى فقدان الطعوم وطعم مش ديما موجود وحسيت بالكشي ثم برشا عبيد يقول لك ما نبداش في الديسبلين تاع المسيت خاطر يخاف من كثر المعطيات يخاف من لي تكنيك تكثر عليه الاسامي تكثر عليه
1: تقول لي غالي حمزه من اليه
2: غالي
1: اذا نحكي غالي قديش اقل حاجه الى اغلى
2: بوزول
1: تو نحكيوا على الطعم نجمو نحكيوا على الماتريال ولا نحكي نحملي ولا عملت بوليميك ما هذاك هو الفلوس معناها
2: اكزومبل مثلا تنجم تشري بوبينه خيط طرف خيط هكا تنجم تشري بوبينه ب 4 دينارات كيما تنجم تشري بوبينه خيط فيها نفس الكونتونونس ونفس المتراج ب 70 دينار كيما نجم تشري اون كان ب 30 دينار نجم تشري اون كان ب 4000 دينار ورخيصة تتسمر ب 4000 ب 4 ملايين قصبة ما غير موتور قصبة فقط
1: وكي تبدا موتور ودنيا وكامل
2: قصبة وتزيدها موتور ب 3 ملايين 7 ملايين قصبة وموتور وخيط وسيبورت نجم تنشتابت ب 10000 دينار قصبة وموتور هكاها
1: واو
2: وشوية ماتريال معاك معناها كان الاكسسوار زايدين.
1: انسان مغروم يمارس فيها ولا انسان برو في المسابقات ودنيا
2: انسان ايزي عنده فلوس بالطبيعة باش نجم يعمل هذا الكل.
1: اوكي.
2: نجم يكون موش بروفيسيونيل، اما جوست يحب يكسب وكا وكسير.
1: ايه.
2: نجم يكون دخل في الباب نتاع الفخرة، تفاخر بالماتريال.
1: عادي يعني عندي حاجة مزيانة على روحه عادي معناها.
2: ثم يكون عملها بون كيف روحه باش يشيخ على ماترياله، يقعد قدام البحر يبدا يتمتع في ماترياله وشيخ على كذا، ثم اون كونفور دو بيش، خاطر فرق بين تهز ميزان نتاع قصبة 3 ملايين تبدا توزن 400 غرام فرق بين قصبة الأخرى ب 200 دينار توزن مثلا 700 غرام كونفور دو بيش فما زادة كيف كيف بيرفورمانس باش تعاونك هي في النيفو كومبيتيسيون إذا أنت تعمل كومبيتيسيون باش تعاونك برشا الكان الغالي هذيك
1: والموتور
2: الغالي هذاك أما يقعد راه هو نسبة الريوسيت من الماتريال يزيدك ريوسيت
1: عامل من العوامل
2: عامل يزيدك 20% ومن بعد تقعد انت الكونيسونس اللي عندك وتكنيكك
1: ورزقك من عند ربي
2: وليكتور دو مير وبارتي كبيره رزق من عند ربي
1: اوكي
2: هذا الكل يقعد
1: منه نحكيو على حاجات بسيطه مي كي نحكيو على منافسات ومسابقات معناها في تونس ولا في العالم نحكيو على هي برشا فلوس
2: نحكيو على برشا فلوس تو ثم في تونس عملنا بطوله العالم للصيد ماستر سينيور ونعملوا في دي تروفي انترناسيونال معناها مسابقات عالميه عندنا اربع مسابقات في العام يجيونا عباد من ليزترونجي يطلعين المان فرانسيس مغاربه جزيريه ليبيا موريتانيا مكسيك جاونا يلعبوا في تونس كيف كيف توا عندنا كولتور دخلت جديده في تونس برشا توانسه بحكم احنا الجامعه نتاعنا واقفه البريود هذايا وقاعدين نعملوا في الانتخابات وعندنا شويه امور معطله شويه ولينا نخرج نسافروا احنا لبرا صياده ونشاركوا في مسابقات دوليه ونحتلوا المراكز الاولى في تركيا
1: برافو والله
2: في ايطاليا في المغرب في برشا في هولندا في فرنسا
1: برشا
2: صيادات وانسى الغرام تطور بهم ولا يحب يحط روحه اون كونكورونس مع في التريو نيفو اليوم
1: بالنسبه للطعم ما جاوبتنيش على السويم تاع الطعم
2: السويم الطعم من 8 دينارات وانت طالع
1: اوكي
2: 6 دينارات وانت طالع المشكله فيش على حلقه اليوم علاش على خاطر ابار الطعم غالي في كثرة الصيادة في شهرين هذوما جويلية أوت والناس كل تمشي لحمود المسجد باش ياخذ طعم الطعم يوفى من الصباح
1: اوكي
2: يجي واحد العشية يخرج العشية باش يمشي يصطاد ما يلقاش
1: دونك عندنا بدائل اليوم
2: عندنا بدائل باش نصطادو ما غير طعم ما غير
1: دوت لا بلاش
2: ما غير كلوفيت ما غير خبز
1: زي
2: حتى طعم ما يستعملوا طعم جملة
1: كيفاش التكنيك
2: كيفاش اليوم احنا توا في السيف موسم السمك الأزرق وفرة نتاع سمك أزرق كي نقولوا سمك أزرق نحكيو على سردينة سيردة لاتشا وبالله عايشكم جوست نعملوا فرق بين السردينه واللاتش راهو 99% اللي يبيعونا فيها يبدا عايط هاي السردينه هذيك راهي لاتش
1: شنو الفرق؟
2: ما هي السردينه في التصوير نكتك حل بالعرض
1: اوكي
2: ما فيش بون سفره في عرضه اللاتشا هيك بون سفره بالطول ما لين نشرو فيها في المرشيه هذيك الكل 90% سردين لاتشا سردينه قليله وجودها وفي الابرات هذه ما نحكيوش عن شو اللي تمشي برشا اكسبور السردينه راه قليله على الاخر وهذاك باش نعرفوا احنا الفرق توا سومها تاع على الاخر اليوم شوف الكيلو اللاتشا ما نقول السردينه ب 500 فرنك كيلو سردينه سورس كبير نتاع اوميغا 3 فوكا لينا نبعدوا شويه على الدواجن وعلى اللحوم توا سيف سلايته وشويه سردينه يابانيه يا شويه تنجع على الاخر وقت سردينه لاتشا شورو بيشي شورو شورو بيشي شورو سفير شورو جربه القلعايه الدمي بيك والمسلة وبرشة أنواع من السمك الأزرق هذوم هم السيزون تاعهم به احنا السمك الأزرق كما الحيوانات ربيب في الطبيعة مش كلهم الحيوانات يأكلوا عشية ثم حيوانات عاشبة ثم حيوانات مفترسة السمك الأزرق في البحر هو راو سمك مفترس يعوم في بون يعوم في مجموعات باش يحمي روحه من المفترسات كي باش يشوف حاجه بشكل
1: طب فكرتني انت مره وقت حكيت لنا على الطعم بالدجاج هذيك
2: قلوب الدجاج
1: قعدت نغزل
2: يستادوا بها
1: ما نسيش
2: الكبده نتاع الدجاج يستادوا بها
1: صح
2: المسار نتاع الدجاج ينظفوهم ويشيحوهم ويملحوهم ويزودوهم شويه فلفل احمر باش يبدلوا لهم كولر نتاعهم ويستادوا بهم ويشدوا بهم في حوت ما شاء الله راهو السيد سوليميت معناها راو اذا تجتهد باذن الله راك بالشرب يوفقك المهم انت تفهم شويه مورفولوجي نتاع الحوت كيفاش تاكل وكيفاش تعيش باش تعرف انت كيفاش تتصرف معاه احنا اليوم بما اننا في السمك الازرق باش نستحقوا ماتريال سهل على الاخر باش نستحقوا اون كانابيش تكون بيس كيما هكا والا دو بيس سوما رخيص ما يتجاوز 30 دينار موتور صغير كيما نشوفوا فيه اصحابنا بعد يتفرجوا في اللايف ستريم على اليوتيوب ولا على الفيسبوك والا في الريلز نتاعنا كيف موتور صغير سومو ما يفوتش 30 دينار مستحقوا رصاصه صغيرونه ميزانها بين 50 و 80 غرام احنا وقداش نحبوا نرميو بعيد والا احنا والبروفوندور أيوة. وباش نستحقوا المونتاج هذا اللي هو باش يعوضنا على الطعم شنو هو المونتاج هذا ينقولوا له سابيكي ينقولوا له ميتخيات هذه تقنية يابانية من جابان صنعوا مونتاج في خيوط قصار خارجين اخر كل خيط تلقى امسون وتلقى الحاجات المزيانين هذوما خيوط لمعين شوية بلاستيكي لمع كيما الريش الصغار هذوما هذوما باش هما يوليو يشبوا عبارة يرقات متاع اسماك وإلا عبارة كعبات كروفيت صغار احنا باش نرميو المونتاج متاعنا ذا باش يهبط في الماء مانيش باش نرميه ونجبدو ربي ماهيش لونسي رملي لونسي اي انيماسيون اي ان بو دو وباش دور شوي اش معناها باش ترمي واش تبدا تهز في القصبه الفوق وتهبط كان تشوفوا في الفيديو في الاستوديو جميع حتى اللي يسمعوا فينا في الراديو يرجعوا يتفرجوا من بعد تبدا تحرك فيهم هذوما البوند نتاع الحوت كيبدا متعدي كي تشوف هذوما يلموا ويعملوا لمعه في الماء يمشي في مخه اللي هو حوت صغير باش يتاكي حتى كان ماهو جيعان الحوت الازرق في مخه لازمه كي يشوف حاجه تلمع ستانس هو بكل يمشي يختف الحوت قبل اصحابه الاخرين راهو باش يختف حتى كان شبعان راهو باش
1: ديجا يعملوا في موفمون هما وحدهم لهنا دونك يعملوا
2: ديجا حركه في الماء يتحركهم هكا يعملوا انيماسيون مع اللمعه نتاع الشمس مع
1: اللمعه نتاع الشمس
2: شمشي في بالهم اللي هو هذوما حوتات صغار والحوت باش يجي يتاكيك ديريكت هما به نرميو ندوروا بشويه بشويه وميم طون نحركوا الفوخ اذا حسيناه ثقلت معناها كعبه حوت تشدد انت عندك شانس راه انت اكثر من حوت تنجم عليها تبدا تزيد تدور بشويه بشويه ما تجبدش شكل الحوت الاولى لين بعد تخرج اكثر كميه نتاع اسماك
1: باش
2: تخرج بالخمسه سته كعبات حوت وين نجموا نصطادوا بالتقنيه ذي كان بنزرت
1: أوكي.
2: اللي هو هيش السردينه وماكر وشور ما شاء الله
1: موجود بكثرة
2: حلق الويت كان الكرم رادس اي سقالة عالية
1: أيوة.
2: برط اذا ما مسموح فيها المسجد متاعو من الفلوكة من الكاياك حتى فوار حتى مشط تنجم ترمي وتعمل ريكوبيراسيون لونت وباذن الله تنجم تشد الحوت ما غير ما شريت طعم ما غير ما فركست الطعم ما غير ما عقدتها بماتريال سعيب لا ابرة لا ناقوس لا ستايلايت لا ديغورجور به وقتش نجم نستعمله في النهار مش في الليل خاطر الحوت الازرق يعمل برشا على الرؤية بشيك يشوف ويتاكي دونك ما يعملش على السماء ما يعملش على على على الشم يعمل على الرؤيه باش يشوف اللمعه نتاع الحاجات هذوما ويتاكي وياكل يسبح قائله والا في الليل كيفاش نجمو نختاروا البلاصه اللي نقولوا بروبيس اكثر من البلاصه الاخرين باش يكون فيها الحوت الازرق موجود احنا يلاحظوا حركه فوق الماء نتاع اللمعه نتاع حوت يا نشوفوا العصافر الطيور البحريه قاعده كيفاش تتاكي والا قاعده تدور فوق البلاصه هذيك نعرفوا راه موجود حوت غادي يا الا نشوفوا مثلا حوت ينقز هارب من البريداتور نعرفوا راه فما حوت ازرق غادي ونستعملوا التقنيه هذه باش نصطادوها افيكاس براتيك ما تكلفلكش فلوس ما تسحقش باش تفركس كل مره على طعم باش تمشي تصطاد اما اونسومبل كيمل هكا محطوط تحتك اتو مومون ترمي وتعمل جو وتشد حوت بنين وتصطاد وطوى وقت البوسون بلو في السيزون نتاعو ناكلوه نفع الاخر سورس كبيره نتاع اوميغا 3 لي روسيت اللي نجمو نعملوهم زيد كيف كيف كبار كبار على الاخر عصبان بالسردينه كعبر بالسردينه سردينه باني سردينه مشويه مرقه لوبيا بكعبر السردينه 7000 روسيت نجمو نعملوها ونصطادوا باقل التكاليف وان شاء الله ربي يرزق الناس الكل
1: ان شاء الله. انت قلت لي لهنا هدايا في النهار خير في الليل نجمو نعملوا نفس الحكايه
2: ولا في الليل ما نجموش نعمل كيما قلت لك ربيب راه
1: نحكي يشوف. على التقنيه نتاع انه بلاش طعم في حد ذاتها مش بالتكنيك هذايا
2: بلاش طعم ما تنجمش في الليل على خاطر في الليل انت باش تدرج باش تستدرج الاسماك باش يجيوك لازم حاجتين يا باش تلعب لهم عليه في فيزويل هما باش يشوفوا حاجه دونك لازم تخدم بالطعم وطعم وطعم يكون بالليبر الفلوتون وفوسفو
1: وإلا لازم عليه شكل فوسفو في الجو
2: ذاك نجمو نصطادوا السمك الازرق زاده كيف كيف اون سيرف كاستينغ بالطعم
1: اوكي
2: اذا انت مثلا تحبش ميترايت هذا لازم تاخذ مونتاج هي 3 في 70 هي 3 في 90 يكونوا ديزومبيل مخدومين بالنيلو ديامتر ديزومبيل بين ال20 وال22 ماكسيموم حتى كان احنا معنا هكا مانيش ديزاماتور برشا نجمو نصطادوا بخيوط 18 والا 6 كل ما نفينوا في الخيوط كل ما الانيماسيون تكون ريال اكثر الطعم يكون خفيف ديدان بحريه شيطانة والا قرص بحيره جويده باش الطعم تاعنا يطلع للسرفاس الحوت نتاعنا باش نفيزيو يعوم اونتر دوزو والا على السرفاس باللي بيرل فلوتون بالانيماسيون تاع لي بيرل بالفوسفوريسون بالكولور اللي ديجاجي نجمو عندنا شونس نشدو سمك ازرق اما زيد نزيدو معلومه راه السمك الازرق في الليل تنقص على الاخر الاكتيفيتي نتاعو يقعد براتيكمون كان القراضي شاسي في الليل خاطر هو بطبيعته يخاف من البريداتور دونك هاكا يتخب معناه بلي بيل فلوتون بالطعم مغرب وشويه ملي فما شويه شانس اما ماش افيكاس على الاخر كيما احنا باش نصطادوها في النهار.
1: سي بيان بالنسبه للقرارات نجمو ترجعوا حكينا في الموضوع هذا قبل وكان تحت الطلب خاطر عاودتوا سالتونا عندك
2: اما نحاولوا نخصوا حلقه جايه نحكيوا شويه على القرار على برشا كومنتات وفي التعليقات نتبع على الريزو سوسيو قلنا حمزه زيد حكينا عليه خاطر يحبوا يتعلموا يصطادوا القرار بالحي مسجد القراض بالطعم الحي باش نعمروا نشدوا حوته حيه باش نعمروها وباش نصطادوا به
1: اوكي
2: هذه ان شاء الله نخليوها في الحلقه القادمه
1: اوكي هكا سسبنس كيما قلت جعفر عطانا حمزه بالنسبه لليوم تعرف فما تعليق عند معاذ تحيه لي ولوليد الكوليكا جاد فدوى هدي صبري طاهر زاد كيف كيف قال قراض غالي اما بنين معاذ قال صح عليك يا معلم عايش مع البحر والحوت بون حسيلو صح عليك انت صح عليك عرفتك اللي فوالا
2: اونتر بارونتيز برشا وخيان يقولوا لي عايش مع البحر انا رايح حياتي بحر وانا راني مولود في البحر باب اش معنى مولود في البحر ما اقول لك الداخل ما مفقود والخارج مولود
1: منعرفش
2: وداخل البحر مفقود والخارج مولود انا 2018 عاودت ولدت من جديد غرق السفينه كنت نشتغل على متنه انا خاطر بحار في الاصل ممكن حتى انت في بالك شنو تصورك
1: عندي منها شويه
2: الباتو غرق بينا في اليونان وعاودت منعت من اول وجديد وربي بعثني للحياة وانا براني بالرسمي ولد بحر
1: واو هذه عام قدي
2: 2018 16 ديسمبر 2018 في اليونان جزيرة كريت الباتو تونسي واكبر نوع وريتها في حياتي وغرق بنا الباتو وغرقنا معنا باتو واحد اخر وكرثة كبيرة صارت في البحر وخرجنا عمان فك ديسمبر الاربعاء نتاع الصباح والحمد لله يا ربي هذه لازم حلقه كامله نحكيوا فيها مغامره حمزه
1: فاجئني فاجئني نعرف اللي انت من الاول حكيت البحار وكل ما شيء اما هذي حكيت الغرقه ما اول مره نسمعها فاجئني في المباشر حمزه
2: انا ما خرجت من دومين البحر الا ما صار لي الاكسيدون هذا الحمد لله حاولت ولدت من الاول جديد
1: سبحان الله
2: الحمد لله قعدت في البحر اما هاني في البر
1: قعدش من ساعه قعدت كيفاش احكي لي شويه
2: تفاصيل الرحله خرجنا من ميناء صفاقس نطلعوا للمصر أربع أيام في الباتو للإسكندرية عنا ميسيون باتو إسبانيولي باش نعملوا له قطر باش نكركروه باش نزوم من مصر باش نوصلوه لإسبانيا في ثنية موفيتون فورس ديس ريح فوق 110 كيلومتر في الساعة نو أمر الله نزل احنا وصلنا في نيفو وقت بعد ثلاثة أيام في البحر الصالونه دي بروبليم تكنيك بداو يصيروا ما نجمش نحكي على الديتاي نتاع الاكسيدون احتراما لسريه التحقيق وكل شيء. اما وصلنا في الاخر بعد 3 ايام الباتو ما عادش فيه انرجي الموتور نتاعو ما عادش قوي باش ينجم يقاوم البحر هذاك الكل. وكيما التيتانيك يدخل فينا جبل تحت البحر.
1: انتوا ما دخلتوا في جبل؟
2: لا لا جبل تحتنا احنا نمشيو عملنا موياج في بلاصه جبل ما عندناش كارت نتاع البلاصه هذيك جبل ينقب الباتو من اللوطة يتنقب الباتو يتقلب يهبط وسط الماء وترسيلك تهبط لازم كوب لي جي تهبط للماء وتخرج عمان والحمد لله ربي على اليسار.
1: مال اكسبيريونس يحكي فيه عرفت كلمه بدارك جدا ما تنجمش تنساها. سبحان الله كعليش تولدت في البحر
2: الحمد لله
1: سبحان الله ولد بحر ولد بحر
2: خليك
1: يعطيك الصحه حمزه الكريفي ميرسي على النصائح نتاع اليوم هذه كانت ولد بحر فوالا
0: ولد بحر مع حمزه الكريفي
1: على سن ورمح كما يقولوا والله حمزه يحكي مع جميع انتم في التيك توك ما خليهم شوفوا شنو يسالوك وتفعلوا معاك في المباشر سكر اللايف سي بون ميرسي يا حمزه يعطيك الصحه. دونك بزنا في المباشر حمزه عرفتك اللي قاعد تفكر في التفاصيل وسي بون صراحه ما الحكايه هذه انا باش نخرج نسمع برشا حاجات باش نحكيوا فيها فاصل فاصل صغير وراجعين يلا

طب ليه راغب على ما وصلنا ل 11:56 دقيقة ولنهاية موعدنا اليوم من حصتنا، وديما نفكركم بالتوريخ متاع المهرجانات، ونحكي لكم في ختام حصتنا على مهرجان الجم في دورته 39 من 11 جويلية حتى 15 أوت. عندكم عروض موسيقية عالمية، أوبرا، ديزوركستر سيمفونيك، ما تتفلتش. دونك باش تحزو تنجمو تكلمو بلوتو تدخلوا على تسكيرتي بوانتين، وعندكم 3W.festivalelgem.tn. دونك عروض حلوه برشا، كل مره نحكيكم على مهرجان جديد وبرمجه جديده، واحنا في مواكبه لمختلف المهرجانات في مختلف البرامج نتاعنا، والتغطيه متواصله على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ميرسي ناديا، شكرا ايمان، ميرسي مريم اللي كانت معنا اليوم وقبلت تليفوناتكم على 31 328 328. شوي اخر مستجدات الاخباريه الجهويه والوطنيه والعالميه مع بهيره العوجي. منك نسمع مع هدى الورغمي، نتلقى غدوة في لمين، وباي باي.

0: تذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، واكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
1: Vous écoutez Dion FM.

0: Diwan FM. Diwan FM Flash News.
1: موجز منتصف النهار. ديوان FM عسلمة. السيطرة على حريق بمنطقة سيد محمد من معتمدية عند راهم أتى على 8 هكتارات من الغابات وحقول من الأشجار المثمرة وعدد من القنوات البلاستيكية المعدة لري الحقول وقطيع من المشية وفق ما أفاد به عدد من المتضررين. غدا تحتضن مدينة العلوم بتونس وعلى امتداد يومين الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع مدينة العلوم، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية، وأيضا في عدد من الاختصاصات من بينها علوم التصرف والطاقات المتجددة والملتيميديا والوسائط المتعددة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الاختصاصات. الإدارة العامة للديوان تعلن نشر نتائج الاختبار الكتابي للأسئلة متعددة الاختيارات للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوان المفتوحة بعنوان سنتي 2024 و2025 بموقع الويب الخاص بها، مضيفة أنها تضع على ذمة المترشحين المقبولين عند الولوج إلى الموقع الاستدعاءات الفردية لاجتياز اختبار الفحص الطبي التي يتم طباعتها للاستظهار بها يوم إجراء الاختبار. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان تعقد الخميس القادم جلسة تخصص للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية بشأن مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية بهدف إرساء نظام أساسي خاص بهذه الإطارات بما يحدد حقوقها وواجباتها وينظم مسارتها المهنية وشروط الانتداب والترقية والتكوين، فضلا عن ضبط الوضعيات الإدارية والمالية للأئمة والخطباء والمؤذنين وسائر العاملين بالمساجد. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,293 شهيداً و 173,906 مصابين حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية. والحرس الثوري يعلن إيقاف ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: Hit sans limite, only on Nightclub. D1 FM. Allez, D1 FM, ma baz nassif yahla. D1 FM. Soutkom.
1: صيف معانا. It's fun time.
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات. استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم. كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية. على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. منك نسمع. صوتك تسمع.
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوار نترقى معكم توي توصل حتى للماضي ساعتين كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحياتي لكل المستمعين والمستمعات، لمشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. طريق السلامة للجميع، لكل الناس اللي تسمع فينا وتبع فينا في الطرقات، ربي يوصلكم إن شاء الله سالمين غنمين. تحية الناس اللي تسمع فينا في الخدمة، ربي يعينكم من زادة وإن شاء الله ربي يعطيكم القوة. ذروة أخرى اليوم لموجات الحر، تقريبا كل الولايات باستثناء ولاية القصرين فيها أرقام قياسية وهي تحت وضع طقس حار جدا مع ظهور الشيلي. يعني تقريبا درجة الإنذار تعتبر يقظة تابعة في المناطق هذه باستثناء ولاية واحدة وهي ولاية القصرين. ربي يعطيكم القوة جميعا، نرد بين على روحنا ونسي سروحنا وإن شاء الله يا ربي سلمين غانمين الناس كل. مرحبا تحية الجالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج، ومرحبا بالجالية اللي روحت لبلادها. مرحبا، إن شاء الله الظروف هذه ما تأثرش على العطلة، نعرف ما وضو وسخانة وغيره، لكن إن شاء الله تعديه عطلة بين الأهل والأقارب في أفضل الظروف. شنو باش نحكيه اليوم؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويتا. هيكل سفينة مدفون في الكازينو يمثل خطرا على المصطفين ودعوات للتدخل العاجل في صفاقس. موضوعنا في ماكس بختاج. مع انقطاع التيار الكهربائي، ما هي الأطعمة التي يجب إزالتها من الثلاجة وإتلافها؟ موضوعنا في ديكريبتاج. فتح باب التسجيل في الحج، فما هي الشروط والإجراءات اللازمة؟ موضوعنا في اللاكتو دجور. منتجو الطماطم يدعون إلى توفير الكهرباء بعد تسجيل أضرار جسيمة بالمحاصيل. موضوعنا في ميديتور. تونسيون بالخارج يتبرعون بعشرات الأسرة ومراتب طبية لفائدة مستشفى منزل بورقيبة. موضوعنا في كواب. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو مربي الدواجن إلى حماية قطيعهم من ارتفاع درجات الحرارة. دكتور أحمد رجب ضيفنا في لوشيف خدجوغة. تسجيل درجات حرارة قياسية وذروة الحرارة، موجة الحر هذا اليوم، فما ستنتهي هذه الموجة وما هي حقيقة قدوم موجة جديدة؟ موضوعنا في الشيف خدجوغة. نصائح لمرضى السكري تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. موضوعنا في الأنفو.
0: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
3: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، مريم صمودي في استقبال تليفوناتكم، انتصار المكاور وأشرف الرباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
0: ما تبدلش الموجة،

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل الاصدقاء وصديقات اللي تواصلوا معنا. نحكي على هيكل سفينه مدفون في الكازينو، في شاطئ الكازينو في صفاقس، يمثل خطر على المصطفين ودعوات للتدخل العاجل لحمايه الناس اللي موجوده غادي لازاله طول التصرف في الموضوع. نحكي فيه تدشويتا.
0: ماكس بارتاج
1: الناشط في المجتمع المدني زياد الملولي، مرحبا بك، اهلا وسهلا، صباح الخيرات.
2: صباح الخيرات هدى، تحيه ليك وتحيه لكافه مستمعي ديوان فم.
1: شكرا على قبول دعوتنا، نورتنا، اهلا وسهلا. كنت خرجت في لايف وحذرت مرارا وتكرارا من موضوع هذايا، لايف مباشره من شاطئ الكازينو اللي هو اغلب الصفاقسيه تقريبا المتنافس الوحيد اللي موجود في وسط المدينه.
2: إفكتيفمون هدى، مش مرة مش اثنين ملي تم ردم ذاك الأربعين متر، وكنا متابعة لثيقة معاهم، وكنا ننقلوا متابعات، كنا نعملوا ونقولوا راهو قاعدين تتردم، قاعدة تتجد، قاعدين ولا عندنا شاطئ. وعرضتنا وقت السفينة وبدأت معناتها باش نعطيه كل حق وبرشة مجهودات باش تترفع، اتنحى منها الربع ولا الثلث، لكن قاعدة ديما رزينة لأن هي قديمة من السبعينات ولا من الثمانينات، مردوم الهيكل متاحها.
1: هي كل هي شنية بالضبط، شنية تاريخها وشنية حكايتها؟
2: هي بارجة يحكيوا أنها كبيرة، وقبل غرق غادي بعد جبدوها حطوها في الكازينو، وقت اللي الكازينو كان معناتها وقت السبعينات ما تسكر ولا بذلك الديبوتوار يطيشوا فيه الزبل ويطيشوا فيه الفضلات ليزونجان، قعد غادي مع الفيم تاع البحر غرق سي ولا صعيب التطليع نتاعو. لكن وقت اللي صار الردم تردم وعملوا فوق منه دي كيس دو سابل، وقلنا راهو وقتي عام اثنين، لكن معناتها اليوم تحير التراب هذاك وتحفر ورجع ظهر الهيكل نتاع السفينه اللي هو ده حديد ومسدد عنده سنين. اليوم كي نشوفوا معناتها عملنا الفيديو الاول دوما بدات تظهر، قلنا اوموا يا خويا صعيب الهزال نتاعو نرشقوه بدي بوتلي بحوايج ونسكروا عليه منطقه خطيره. اليوم صغير اللي مشط تلقى معناتها جي 20 متر وحديد مسوك، وشفتوا في الصور معناتها باريرات حديد مسدد يخليهم معناتها لزه الواحد يستقرب للبحر انه قريب ويمشي على السطيح، لزه لا قدر الله يخرج يولي في زريرق ويولي في الزيد يولي راهو تجمع مضره كبيره تصير
1: في الليل مع قصان الضوء ونجم يشوفها حد وغيره معتاي.
2: لا ما بالكل هذه تصورت في الليل معناتها، شوف معناتها مغطيه بالضريه معناتها واحد يعثر فيها مشى والزيد ما هيش لوحه ولا دونك انه تساكل دونجيرو. قلنا كان لابال والا ميناء الديوان المواني والا المعتمديه والكل، لان وقت الكل شفناهم وقت اللي بداوا ماشيين حيوه. اليوم نعملوا في الفيديوهات يا خويا كانوا صعيبه الهزان نتاعها وما واش وقته الصيف دهمنا وقريب الشطر نتاعو والخطر مازال واقف قدامنا جاسم معناتها. اذا كان اليوم نسكروا بلاصه نعملوا لها ديريبون نرشقوها باللوح حاجه بيئيه ايكولوجيه، وفي انتظار انه يترفع وتصير فيه جلسه عمل، لانه اليوم لو كان يتضرب عبد وإلا يموت عبد هيك الوقت تولي لجنة كوارث وصارت ونتأسفوا ونجيوا والمسؤولين الكل تهبط. يقول يعني نبقى هناك مجتمع مدني يقول علينا تطبيقة يا أخويا التطبيقة فما خطر هنا هزوه وإحنا معاكم معناتها
1: نستبق نستبق وقوع معناتها وقوع حادثة لا يقدر معناتها في المنطقة هذه.
2: كثير ما والله يودا مخطر على الاخر والله ما يش متاع فلوكة راهو معناتها قلنا يجي 20 متر واصل حتى للجتي ذاك اللي بالحجر وصغيرات ليلت وانا نصور وصغار متعدي وليت ننبو فيه ماذا ما شفناهم
1: قداش مش نبه
2: ماشي متكينة مع الظروف هذه الصعيبة متاع الصيف وقطعان الماء وقطعان الضوء نزيد ومعناتها يمشي واحد باش يتفرد يخرج مضروب تولي لك زراي مشاكل معناتها. ان شاء الله يا رب يكونوا يسمعوا فينا انت ما سمعونيش في سايب التروتوار، ان شاء الله يسمعونا على الديوان الفام يا اخويا. اشقوها عملوا حل، انتم المسؤولين، عندكم مدير شركة لابال، عندكم السيد مدير المواني، الكل نداء بكل محبة بربي، فما خطر نحاولوا نزوه.
1: واضح، ان شاء الله يتدخلوا في في الاجال هذا، هو معناتها قبل ما تصير حتى حادثه، قبل ما تضرب حتى انسان. شكرا جزيلا، ناشط بالمجتمع المدني زياد الملولي، ان شاء الله صوتك يكون وصل وندائك وصل للسلطات المعنيه للتحرك العاجل في هذا الموضوع. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار 21 دقيقه على موجتنا.
0: ديوان فام، عسلامة
3: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. نص نهار و23 دقيقة على موجاتنا مع انقطاع التيار الكهربائي. حتى كي تقابل انت والجيران ولا اصحاب والزملاء وغيره يقول لك عندنا برشا ماكلة فسدت في الفريجيدير، الحمام تاعي فسد، فما شكون يقول لك عندي حاجات مكان جالهم فسد، وكل واحد وشنو يقول. اذا كان ساعة نحكيو على انقطاع التيار الكهربائي، هل انه زمنيا نتحثوا مثلا اقل من ساعتين نتصرفوا، اكثر من ساعتين نتصرفوا تصرف اخر، شنو الحاجات اذا كان اذا قص الضوء بصفة مباشرة لازمنا نتخلصوا منها ونتعشوها من الفريجيدير، ولا الحاجات اللي يصير لها مثلا ديكونجيلاسيون هذيك اوتوماتيكمون معناتها لازمنا نبعد عليها. شنو اللي كيفاش نتصرفوا في الانقطاع هذايا للتيار الكهربائي؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: ديكريبتاج.
1: أخصائية التغذية والرجيم علا القرقوري، هكا هزيناها من العطلة الصيفية متاحة، نقولوا لها عيد ميلاد الزواج سعيد، وإن شاء الله كل عام وإنتي سعيدة وفرحانة ومتألقة يا علا.
2: عايشك دونك، سلام عليك هدى وعلى جميع مستمعي ديوان إفهم.
1: شكرا.
2: يكونوا ناس الكل بيس صراحة، يعني الوضع ياسر خايب وياسر تشكيات دونك ان شاء الله مرحله تتعدى وكهو.
1: ان شاء الله مرحله وتتعدى. قل لي كي قص الضوء والفريجيدير معناتها زاد يتقص عليه الضوء، فما حاجات لازمنا نتخلصوا منها ولا نحسبوا بالوقت ولا كيفاش نتعرف؟
2: هو حسب تخلص منها ديريكتومون، خاطر نعرفوا ان الفريجيدير تشد معناتها البروديه نتاعها شويه كمان، خاصه اذا كان تقعدش تحل وتفكر معناتها. دونك اذا كان قص الضوء حاول انك تحل الفريجيدير فريمون بالحساب، ما تحلو كان فريمون في حاله باش تقعد
1: البرودية بأكثر وقت. نحاولوا تفاديو معناتها ماكسيموم حل لماكسيموم حل الفريجيدير.
2: فوالا، بشكل البرودية تقعد محصورة لداخل وتقعد ماكلة لاباس عليها أكثر وقت. دونك إذا كان ما قعدناش نحلوا فيها برشا الفريجيدير، نجمو نحافظوا على الماكلة اللي في وسطها تقريبا 4 ساعات، من 2 إلى 4 ساعات ماكسيموم، يعني هيك الحد الأقصى نتاعنا 4 سوايع. دونك شنو الحاجات اللي نتفاداوهم؟ بالطبيعة باش نتفاداو الحاجات اللي كما قلت أنت عملت كونجيلاسيون وبعد ديكونجيلاسيون، كان فيك حاجة تحلت من الثلج نتاعها هذيك لازمك تنشيها ما تعطيهاش هذيك كمان. سينو لازمك ترد بالك وديما تشم ريحة الماكلة اللي أنت حاططها في الفريجيدير، مثلا حليب، ياغورت، زبدة، الماكلة الطايبة اللي عندك في الفريجيدير قبل ما تاكلها بالطبيعة لازمك تثبت من ريحتها قبل. دونك هنا ما نجمش نجينا نقول هاي الناس كل قصة ضوء طيش ماكلة الكل، أما لازمك تكون تعرف إنك الحاجة هذيك مثلا لك جوست حطيتها اليوم ولا طيبتها أمس، دونك ماكسيمومها نهارين نتاع قص عليها الضوء ورجع فما الدفوة بعد يجي أكهو. لكن حاجة جديدة معناتها ما زلت كي طيبتها ما زلت كي حطيتها بردت بالباهي وخذيت وقتها، دونك نجمو نستحملو معناتها نثبتو نشوفو أنت والدات نتاع الحاجة اللي وقت طيبتها وقداش عندها ديجا في الفريجيدير، خاطرها باش تعمل باتش كوكين كيما نعرفوا في الصيف يقول لك ما نحبش نقعد في الكوجينه، تلقاه يطيب في الويكاند ويحط الماكله بجوك يلقى كل شيء حاضر، ثاني يشوي دجاج يحط فما برشا عباد تستسهل معناتها. تو دونك هنا حاول انك تبدا تتذكر شنو الحاجات اللي صار لهم برشا، وكان قص عليهم الضوء معناتها مرتين ثلاثه مالوريزمون لازم تتخلص منهم.
1: معناتها اذا كان عندك ماكله طايبه قص عليها الضوء مرتين ولا ثلاثه مرات لازمنا نطيشوها.
2: صحيح، نحاول انه نثبته بالبي ما تخرجها الماكله وشمها بالبي هكا ذقته بالليش باش تفهم، خاطر ما نحبش نخسر عباد في برشا ماكله نعرفوا نعمل تربي زاده واحد يهون عليه والدنيا زاده نعرفوا غاليه مش الكل لازم طيش ماكله الكل، دونك هكا لازم واحد ياخذ لي بريكوسيون فيها ولازم يثبت بالبي قبل ما ياكل وكهو. اما نحب نقول انه فما ديزا ستيزا بهي نجمو يخليونا نحافظوا على الماكله في الفريجيدير باكثر وقت. كيما قلت لك ما تحاول انك تحل في برشا الفريجيدير. وثاني حاجه نجمو نعمل باب ناكار نعبيهم بالماء نحطوهم يتسلجوا، بنصير اذا كان خلطنا نثلجوهم هذا وبعديك كيف يقص الضوء جست نخرجوا من الكونجيلاتور نحطوهم في الفريجيدير، معناتها كتقولب الثلج اللي حضرت نحطهم في الفريجيدير
1: نعبتهم لوط.
2: صحيح، تحطهم في الفريجيدير مثل عادي باش يقعد هيك الماكله الطيبه تقعد تحافظ على البروديه نتاعها اللي كانت بالبس اللي انت حطيتهم. والكونجيلاتور قد ما تكون معبيه مثلا تبدا الماكله مربوطه في بعضها بالكونجيلاتور قد ما تحافظ البروديه اكثر، مثلا كي تبدا في الكونجيلاتور فارغه بريزوموا فيها انفاس دونك هنا باش فيسع فيسع تطيح البروديه، دونك قد ما تكون الحاجه معبيه بالثلج ومعبيه بالماكله قد ما تكون خير، معناتها تبدا الماكله لاصقه بعضها والثلج لاصق بعضه يحافظ على على شده بعضه كله مع بعضه معناتها شد روحه. وزاد نحاولوا انه كي نقسموا الماكله نقسموها دي كونتيتي صغار، خاطر ليش الحاجة صغيرة مثل طيبة تحطها في الفريزر في ساعة تبرد، مش كما تحط أنت طنجرة كبيرة في الفريزر. دونك حاول أنك تقسم ماكلتك على دي بورسيون صغار، نقولوا أنتم دو بيرسون تقسم دو دو دو دو في كل بواط نتاع وجبة
1: على قد ما تاكل معناتها. أي على قد وجبة، أي
2: على قد وجبة، خاطر كي تبدا حاجة صغيرة في ساعة تبرد. فهمت؟ كيف تعطيني ثلاثة اللي بشرجان عطيهم الضوء وما يخلو هكا التمبيراتور بها يبردوا في ساعة في ساعة. فوالا دونك حاولوا انكم معناتها تبداو بالمكلة الأقدم من صاحبتها، وإذا كان عندكم وحاولوا انكم معاك تشريو دي كونفيتي كبار، معناتها مش نشري دجاج، نشري نتاع نهار نهارين يزي كهو، بس نشري حوت ماذا بيك تاكل الفريسك، خاطر ما تعرفش عليه وقتاش يقصو قداش باش يقعد مقصوص. ونعرف انه دي كونجيلاسيون حاجة ياسر مشومة. وباش نمشي بكم الحاجة هي مالوريزمون ماهيش ياسر صحية، أما هي الوحيدة هي الحاجات المعلبة. دونك احنا ديما نقولوا المعلب يعني ماهوش صحية، لما تاكل حاجة طرية حاجة فرشكة وانسيتي، أما التعليب هو واحد من الحلول، معناتها انك تاكل ماكلة صحيحة ما تفسدلكش، معناتها إذا كانك أنت طيب دي كونتيتي نتاع ماكلة تنجم تهز تعلبهم.
1: ما عندها حل تقول انت في الفتره هذيا؟
2: اي حل صحيح، متى الله مني انا نحط ماكلتي معلبه ونحتفظ عليها باكثر وقت في الملي نحطها في الفريزر تفسد لي نهاري. دونك كيما نعرفوا احنا العدد كثير تهز ماكلتها معلبه وتقعد لها بجمعتين وثلاثه، دونك تلزم متى تمشيو للكوتي هذيا نتاع التعليب نتاع الماكله. وزيدا مثلا حتى كيفاش تشري انت مثلا مع سكينة تن ولا بشكل حاجة، كي تبدأ معلبة تكون أحسن معتها. مثلا ما لورزمون ما عاش نجمو نشريو الحاجة الفريشكة ومش تحفظ عليها في دارنا، معتها لازم تشري حاجة معلبة خاطر ليش تبدأ سوق خيسيان فماش فيها هواء باش تقعد لك بزياد وقت، معتها كي تشري انت حكا تن ولا غيرها باش تقعد لك معتها مش باش تفسد. دونك نوليو نشريو حاجات المعلبة، ومن الشارع لازمك تتفادى أي حاجة فيها دي كريم. مالوريزمون الجاتوات الكل ما عادش نجمو ناكلوهم، ومالوريزمون أوريزمون كاش نقصف روحي حلو، أما مالوريزمون للعباد اللي تخدم
1: خسير للناس اللي تخدم غادي فوالا هكا ولا.
2: دونك العباد معناتها أصحاب مشاريع وكذا، تجي أنت تقول تو ساهي ما عادش ناكل حلو جملة معناتها حتى، ومع عباد معناتها باش تنقص عليهم خدمتهم في التسويت ربي معاهم وكهو، خاطر نعرفوا احنا لي جاتو لي كريم معناتها والحليب وكل شيء في ساعة يفسد بالتمبيراتور، نمسك الجاتو طيبة من امس اللي قعدت نهار كامل ما غير فريجيدير معناتها. دونك بالحق ما ترد بالكم اللي جاتو راهو ياسر سريع انه يفسد، الكريمة في ساعة تقراص كل شيء، وفما مالوريزمون زاد لي ساندويتش خاصة تلقى فيهم دجاج الحم خاصة حم مفروم، ولا زاد تلقى المايونيز لي صوص نتاع اللي نعملوا بهم لي ساندويتش هذوكم كلهم في ساعة يفسدوا، جبونات دونك عاد باش يشري ساندويتش من برا فيها وعليها، ما لازم يعرف روحو البرشا مخاطر تسمم غذائي وكل شيء. دونك تفادي وشويه البريود هذي ربي يحلها ويوفقها على الناس الكل
1: ان شاء الله يا ربي امين ربي يفتحها على الناس الكل.
2: فوالا دونك بالنسبه للاسبيل انا توجبت عليهم المعقمه تلزم تصبر كما نقولوا جبونات اليابسه، مش كيما المايونيز ولا السوس هذوك في صعيب نزو، اما جبن تريونجل مثلا ينجم يشد اكثر وقت اذا احنا كي نشريوها من السوبر مارشي ولا
1: ما نلقاهمش في الفريجيدير ما تلقاه البر هكا ولا.
2: اي فوالا صحيح. دونك تقولي انت كي تشري حاجات من السوبر مارشي ولا من الحانوت تشري حاجات اللي ديجا هو حطها لبرا، دونك هذيك تنجم انت تستعملها وتشريها وتقعد لك، اما الحوايج المخطوطه في الكونجيلاتور وكل شيء ما تعرفش عليه، لازم يكون قص عليه فمال دفوا هو مسكين مثلا المحل هذاك وتطاحت التمبيراتور ورجعت فمال دفوا. دونك خذي حتى كي تبدا الدات نتاعهم رجله نجم يكون مالوريزمون فسد، هو يبدا هو ما يديلوش زاد معناتها هاكا. احنا نحاولوا نستفادوا الحاجات المخطوطه في الفريجيدير واللي تتحط في الفريجيدير كل ما عادش نشريوها، والا حتى كان شريته تشريه وتاكلها في وقتها وكو معناتها حطش ما هذا في دارك ما تخليش
1: واضح.
2: وطيبوا حاجه طيبوها اكثر من اللازم، مثلا احنا نعرفوا انه الحم المقدد ما يفسدش، دونك انت الحاجه تطيبها بجيد وتسيحها بجيد مثلا تطيب الحم ولا حاجه حاول انك تسيحه اكثر ما يمكن ولا ما تنشي منه الماء، خاطر انت الماء هو اللي يفسد الحاجه. دونك اذا كان الماء تنحى من الماكله راهو يولي بطيء انه يفسد لك،
1: معناها سلاية نحاولوا من بيتها مش مثلا خاطر يسيبوا الماء كان طيبوا مثلا حاجة مرق نحاولوا نخليوها تقف شوية على زيتها ما خليوهاش معبية بالماء هكا معناتها هذا أنا عم حاجتك
2: مثلا شكشوكة فيها ماء وتقعد فيها مرق وتبدأ ليكيد، باركونت مقرونه والا كسكسي يبدا معناتها اشيح معناتها دوك هنا الفازدين نتاعو يكون متى ابطا
1: نمشيو للحاجات الشيحه فوالا اكثر من
2: ان الحاجات الشيحه وتجم انت جدا تحايل مثلا تصمت تحضر سوس قسمها دي بسيت بوات وتكنجلها بالشبلك بزيد وقت خاطر قلنا الكونجيلاتور تحافظ على اربع سوايع يعني هذه المينيموم نحكي على الكونجيلاتور كي تقعد ما تحلهاش تقعد لك حتى بال 24 وفما اللي يقول لك تشد حتى 48 ساعه دونك اذا كان انا نطيب سوس مثلا مقرونه ونحطها دي بسيت بوات تعدو تخسر مثلا في الكونجيلاتور وتتكنجل بالبيه كي بس نزبد انا جس حد فكر برد نصمت ونحط دونك سبا تنزم تاكلها الماكله وتبدا متاكد اللي هي بريزوموام ريجله دونك نحاولوا انه نتحايلوا على الوضع اللي احنا فيه وان شاء الله ما يطولش بينا الامر هذا
1: ان شاء الله ان شاء الله ما تطولش يقولوا لك يا دكتوره لكن باش يطول الحكايه هكا الفريجيدير في حد ذاته باش يفسد مش الماكله اللي في وسطه هي اللي باش تفسد فوالا هذا هو شكرا جزيلا اخصائيه التغذيه والرجيم على القرقوري شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا نهارك زين الى اللقاء شكرا لك احنا باصين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع اهلا وسهلا نص النهار و33 دقيقه على موجاتنا تحياتي للانترنت الكل تها بنت برنس مرحبا وتف حمدي مرحبا اهلا وسهلا معز المنوبي مرحبا بن سالم اهلا وسهلا مرحبا بك اهلا وسهلا تحياتي لسامي بن علي مرحبا اهلا وسهلا شكرا لكل الاصدقاء وصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا بشير مرحبا اهلا وسهلا شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم وتحياتي لكم فدوى دليبيبي مرحبا اهلا وسهلا شنيا حوالك مرحبا شكرا لكم اذا كان فما شكون قاعد يخرج على على على الخط كما قلنا في الشات الأصدقاء ميسيلش حطوا لي جوست الاسم ونتواصلوا مع الديجيتال ونخرجوه من الجروب شكرا لكم جميعا احنا بصير معكم مشوارنا مرحبا بالناس الكل نحكيهم بعد شوية على فتح باب التسجيل في الحرش شنو هي الشروط والإجراءات اللازمة
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكايه نعملوا لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع
3: بوبليسيتي تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة

0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للناس الكل، شكرا لكل الاصدقاء والصديقات اللي قاعدين تواصلوا معنا، شكرا لكم جميعا. نحكيوا على فتح باب التسجيل للحج، ربي ان شاء الله يبلغ المقصود ويا ربي يكتبها للناس الكل وللناس اللي تستنى في الحج هدايا. فما ناس بالسنوات قاعده تستنى توا باب التسجيل فتحه للموسم الجديد، شنو هي الشروط وشنو هي الاجراءات اللازمه؟ نحكيوا في الموضوع تتفيته. مديرة الحج والعمرة في وزارة الشؤون الدينية سيدة بشرى السبعي، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا،
1: أهلا وسهلا، نورتنا. أهلا
2: وسهلا، شكرا على الاهتمام.
1: شكرا على
2: مرحبا بيكم.
1: وانتي زادة شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بيكم، أهلا وسهلا. فتح باب التسجيل مجددا للحج، شنو هي الشروط، شنو هي الإجراءات، كيفاش ينجموا معناتها يسجلوا توانسة سواء كان لأول مرة ولا يجددوا التسجيل نتاعهم؟
2: يوم 20 جويلية 2023 فتحت وزارة الشؤون الدينية تسجيل بالمنظومة المندمجة للحج موسم 1448 هجري 2023 ميلادي، ويتواصل إلى حدود 20 أوت 2023. يتم الولوج للمنظومة عبر الرابط الموجود على البلاغ اللي هبطت على صفحة رسمية لوزارة الشؤون الدينية وعلى صفحة الفيسبوك. ويجد مطلب الترشح، يقع تعميره بكل دقة من طرف المترشح الجديد، وبالنسبة للمترشح القديم يعمل فاليداسيون ويستخرج وصل الترشح. يستخرج وصل الترشح. بالنسبة لأهم شروط الترشح هي موجودة في المذكرة التوجيهية، موجودة على الصفحة الرسمية أيضا على صفحة وزارة الشؤون الدينية، أن يكون تونسي الجنسية، ألا يقل عمره عن 18 سنة، أن يتمتع بالقدرة البدنية ويتم تحديدها من قبل وزارة الصحة، أن يكون المترشح قد حج سابقا، حج مرة في العمر، أن يتم التسجيل حصرين عبر المنظومة والمندمجة للحج، لا يمكن التسجيل إلا باستعمال بطاقة التعريف الوطنية دون غيره، دون غير رقم بطاقة التعريف. وهذه بالنسبة للجدد، هو أيضا ثم حاجة جديدة اللي هي نقطة جديدة اللي هي التنصيص في المطبوعة على عنوان البريد الإلكتروني الشخصي للحاج، يعني هي إيكون جديدة وأوبليغاتوار يلزم يعمرها،
1: حط الميل متاعه، معناته
2: الميل متاعه الشخصي. ويجب على كل مترشح التسجيل حسب المعتمدية الرجع إليها ترابيا طبقا للعنوان المذكور بطاقة تعريف بالتبيعة.
1: معناته هو في الشابة ما نجمش يقيل مثلا في قصور الصيف،
2: لا ما ينجمش إلا بطاقة تعريف، شنو فيها، شنو العنوان اللي فيها. يجب على كل مترشح أن يصادق على ملفه، وهذا زي نأكدوا عليه احنا زادة سنة، كل عام نأكدوا عليه ونأكدوا عليه سنة زادة. يجب على كل مترشح أن يصحب نسخة بطاقة تعريف ووصل الترشح إلى الواعظ المحلي الموجود بالمعتمدية الذي يرجع لها المترشح ترابيا ليصادق على ملفه.
1: معناتها بعد ما ياخذ وصل الترشح من الانترنت لازم يهزوا الواعظ المحلي.
2: نعم، يجب أن يصحب نسخة بطاقة تعريف ووصل الترشح إلى الواعظ المحلي ليصادق على ملفه، يعني المصادقة هي تأكيد طلب الترشح.
1: الواعظ المحلي موجود في المعتمدية.
2: نعم، الواعظ المحلي اللي هو مكلف بملف الحج من منظور وزارة الشؤون الدينية موجود في المعتمدية اللي يرجع لها المترشح ترابي. هذا هو، هذه أهم الشروط اللي احنا نعتمدوها بتبيع الأقدم فالأقدم. نعتمد على الأقدمية في التسجيل،
1: مش بالقرعة معناتها، فوالا كل واحد
2: احنا بالفرز
1: معناتها جماعة 2020 يمشيوا قبل 2022 هكا ولا لا؟ يعني كل ما
2: أكيد. اللي عنده أقدمية أكثر هو اللي عنده الحدود أكثر،
1: والأقدمية هذه حسب الولايات، معناتها مثلا فما ولايات 10 سنين فما أقل ولا حسب المعتمدية؟
2: لا، المعتمدية أولا ثم الولاية ثم الإقليم ثم على مستوى الجمهورية ككل. ثم الأقدمية العليا هي اللي نعتبره أنا.
1: مش معناتها معناتها أفسر لك فاش تير سيليكسيون،
2: يعني يعني هو الأقدم فالأقدم في على مستوى المعتمدية، ثم إذا أن وفيت القائمة تاع المعتمدية نمشي على مستوى الولاية، وفيت القائمة تاع الولاية نمشي على مستوى الإقليم. ثم يعني الأقدم فالأقدم، زي الأقدمية العليا هي اللي تحكم، ثم على مستوى الجمهورية جمهورية
1: تونس. معناتها تنجم تكون ولاية مثلا، تنجم تكون ولاية الأقدمية في 13 سنة، ولاية أول عام يمشي، ولاية من أول عام يمشي. لا
2: اي نعم فما موجودة في معتمديات، فما من العام الأولاني نجم يمشي.
1: فعلا
2: انت وحسب الأقدمية لكل معتمدية.
1: نعم. وشكون مساوي قداش عدد المسجلين في المعتمدية هذيك؟ فعلا هذا نعم. هو وقتاش يقولوا لك وقتاش تجاوبونا؟ معناتها ان شاء الله وقتاش نعرفوا رواحنا باش نحجوا ولا مش باش نحجوا؟ قداش
2: والله عندنا رزنامة احنا قاعدين نتبعوا فيها رزنامة هذية حتى يغلق باب الترشح، ومن بعد عندنا اجراءات اخرى نقوموا بها، ومن بعد هنالك البحث الطبي
1: اي
2: اللي هو يفرز بدا المترشحين، ثم تصدر القائمات النهائية. هنالك يعني مراحل في عملية في الإجراءات قبل صدور القائمات النهائية.
1: واضح. إن شاء الله ربي يكتبها لنا سكل. هذا آمين يا رب العالمين. نتابعوا الخطوات هذوما وما ننسوهمش وما ننسوا حتى حاجة.
2: احنا بسبب التحذير والقيام بالاجراءات اللازمه الكل باش الحجاج نتاعنا يتم حجهم ان شاء الله بخير وسلام. ومتى كانت كل معلومه ان احنا تبدا حاضره عندنا رانا ندوكم بها من باب الشفافيه والمصداقيه.
1: واضح.
2: يعني بخش عليكم بالمعلومات.
1: شكرا يفضلك، يعطيك الف صحة مديرة الحج والعمرة في وزارة الشؤون الدينية سيدة بشرى السبعي، شكرا لك على كل التفاصيل. احنا بصير معكم بشوانا، مرحبا، نص نهار و42 دقيقة على موجاتنا.
0: ما تبدلش الموجة.

الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام.

0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. وصل معكم مشوارنا نص نهار و44 دقيقه على موجاتنا. منتجو الطماطم يدعونا الى توفير الكهرباء بعد تسجيل اضرار جسيمه بالمحاصيل. شو اللي قاعد يصير في قطاع الطماطم مع انقطاع التيار الكهربائي؟ موضوعنا تتفيته. عضو الجامعه الوطنيه للطماطم سيد عادل عنطيت، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شو حوالك؟
2: مرحبا بكم، مرحبا كل
1: مستمعي ديما. شكرا على قبول دعوتنا. قطاع الطماطم من القطاعات الحساسه، قولينا هكا ولا لا، انقطاع التيار الكهربائي في ماذا يؤثر تحديدا؟
2: في ماذا يؤثر؟ يؤثر على انه المعامل الكل تتوقف على العمل،
1: اي،
2: وبالتالي معناها ما عادش يقبلوا الانتاج اللي الفلاح خدموا عليه منذ شهر جانفي الى اليوم. جمعوا الصابة نتاعهم وصلوها قدام المعامل، يلقاو المعامل الماكينات واقفة خاطر فماش التيار الكهربائي مقطوع. يقعد يستناو نهارين ثلاثة قدام المعمل لين البرودوي يولي ما عادش فالابل. كيف يوصل الصف نتاعو قدام الباب يقولوا سايل الطماطم ما عادتش هذه فالابل باش تخدم، هز لوحة. وبالتالي معناها الخاسر الكبير في العملية ديما هو الفلاح، رغم ندرة عدم توفر اليد العاملة الطقس الاستثنائي اللي عنا، لأنه قاعد مضحي ويخدم باش يوصل الصابة للمعمل، في الآخر يلقى المعمل واقف على العمل وما فماش ما يقبلوش عليه الطماطم، وبعد يهز إلى واحد كاميون ولا تراكتور ويهز يروح إلى واحد في بعض الأودية ولا في بعض السواني. وكاو
1: كميات كبيرة قاعدة تتلف اليوم طماطم
2: باش من بلغش ما أقل ما يمكن 30-35%، أكثر مثل
1: حوالي 35% من صابة الطماطم معناتها قاعدة تفسد.
2: تتلف لأنه ما فماش طاقة الاستيعاب بتاع المعامل ضئيلة جدا، نظرا لأنه عدم توفر التيار الكهربائي. لكن تعرفهم الكل يخدموا كان بالضوء. الحاجة الثانية، الطماطم بعد الشيء هذا قص الضوء على الفلاحة ما عادش نجموا يسقيوها، ويولي هذا تجف وتسيح وتصفار وتولي بيضة، معناها تولي ما عادش صالحة للتحويل. دونك المعطيات الكل ولات ضد الصعبة وضد، ان شاء الله ربي يستر. وكهو
1: ربي يستر ان شاء الله. شنو نداءكم اليوم
2: باش نشوف حل في المعامل هذوما اللي قاعدوا يخدموا؟ خاطر فما معامل سكروا، طيب ما عادش مستعدين باش يواصلوا.
1: فما كلمه معناتها سكروا
2: كلهم الضوء، هاي هما يقعدوا طريف الانتاج اللي مازال عند الفلاح.
1: معناتها فما معامل تو مسكره، معناتها كاريمو مسكره.
2: فما برشا معامل مسكره في الوطن القبلي اللي هما قبل كانوا يهزوا تقريبا اكثر من 60% من الانتاج،
1: توا مسكرين.
2: مسكرين يعني فما برشا معامل مسكرين، معنا تقريبا 5 أو 6 وحدات تشتغل تويك
1: من مجموع
2: 14
1: من مجموع 14، 5 أو 6 وحدات فقط. اي فوالا، تشتغل من مجموع 14 وحدة نتاع تحويل طماطم، معناتها تقريبا
2: 6-7-5، معناها كل نهار واحد،
1: معناها ثلث يخدموا والثلثين مسكرين. هذا هم
2: بالضبط.
1: ان شاء الله نيدي مشكل كبير فوالا، وهذا ينجم يأثر حتى على الطماطم المعلبة، معناتها على توفر الكميات هذية في الأسواق.
2: طبيعي، لكن كنا نعمل باش نوصل 900 ولا 950 ألف طن من الطماطم الطازجة معدة للتحويل.
1: أي.
2: إذا كان الثلث نتاعها يتلف وبالتالي معناها باش نحاولوا كان 600 ألف طن ولا 650 ألف طن، معناها وبالتالي فما باش يكون فما نقص في الطماطم مضاعفة التركيز اللي هي الكونسونتري. وبوم عندنا في تونس، ما احنا وزارة التجارة مشكورة ديما عندها الاحتياطي، السوق الاحتياطي موجود، ما نصلوش أن مش نقولوا ما عندناش طماطم،
1: لكن عندنا نقص في الانتاج. لكن مش يكون فما نقص في الانتاج هكا ولا؟
2: نقص في الانتاج ما يأثرش مباشرة على،
1: ما نحكيش على الاستهلاك، انا نحكي على الانتاج تو هكا.
2: على الانتاج فما نقص في الانتاج.
1: فعلا
2: فما نقص في الانتاج، كنا نطمح المعدل نتاع 65-70 طحنة في الهكتار، تو بالظروف المناخية الاستثنائية نتصور ما نصلوش حتى ال 55 طحنة في الهكتار. معناها فما نقص كبير.
1: فما نقص كبير، إن شاء الله يدخلوا ونتفاداو، معناتها لأنه دورة الإنتاج قاعدة تتأثر في بلادنا جراها الانقطاع هذايا نتاع التيار الكهربائي. شكرا جزيلا عضو الجامعة الوطنية للطماطم سيد عادل عنطيت، شكرا ليك، يعطيك الصحة. احنا مصي معكم مشوارنا، مرحبا، نص النهار و48 دقيقة على موجاتنا.
0: في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس. الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: لايف.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات. استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم. كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية. على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا. من المبادرات اللي نفرحوا بها برشا هي المساهمات والتبرعات متاع توينسا اللي موجودين في الخارج. توينسا بالخارج تبرعوا بعشرات الأسرة ومراتب طبية لفائدة مستشفى منزل بورقيبة بولاية بنزرت. مبادرة أو لفتة أو معناتها حاجة أثارت برشا أعجاب وخلت اليوم يتمنوا كل المعتمديات أو كل المناطق في الجمهورية وتجيهم هالمساعدات هذية في ظل الوضع الصحي اللي يعيشوه المستشفيات العمومية متاعنا. هات نحكيو على المبادرة هذية وعلى تفاصيلها. يلا تتشويتا
1: إكواب.
2: إكواب ضيفنا رئيس جمعية القلب سي عادل بن إبراهيم. مرحبا. أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
3: مساء الخير وشكرا على اللفتة هذه وتحية لكم المستمعين ومستمعات ديوانة.
2: شكرا على قبول دعوتنا. شنية المبادرة هذية؟ شنية تفاصيلها؟ شنو جاء فيها بالضبط؟ كيفاش بداية؟ تعطينا التفاصيل سي عادل.
3: احنا جمعية من اليوم راهو نخدم على 24 ولاية من 2017 ليومنا هذا، وكل عام نبعث ما بين زوز حاويات كبيرة الحجم حتى الأربع حاويات لبلادنا ونسموها نحن كهدايا مش كهيبة. واحد وخدمنا على كل المناطق كل الولايات الموجودة في الجمهورية التونسية.
2: معناه ماهيش مش خاصة بمنزل بورقيبة، يعني الجمعية مش خاصة بمنزل بورقيبة.
3: مش خاصة بمنزل بورقيبة، خدمنا في كل الولايات. هذه الثانية معناها حاوية تخرج ونتعامل مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لنوجهه التحية والشكر.
2: أي.
3: وكذلك الديوان التونسية وكذلك شركة.
2: انتم جمعية البرة لكور سيغ لاما جمعية؟
3: الجمعية موجودة في فرنسا بالتحديد بمارسيليا.
2: اي فوالا. توينسا فيها الكل ولا فيها توينسا وغير التوينسا؟
3: التوانسة وغير التوانسة.
2: أي.
3: الجمعية هذه التوانسة وغير التوانسة في مارسيليا هي مجمع تاع جنسيات والناس الكل نتعاملوا كل مرة في الأزمات ولا في أي حاجة كانت تكون في فلسطين ولا تكون في بلدان أخرى المغرب تركيا نتلمدوا الناس الكل ونعملوا باش نساهموا في المبادرات هذه. في جمعيتنا موجودة من 2017 تخدم على تونس على الجمهورية التونسية 24 ولاية. معناها هذه السنة بعثنا أربع حاويات زوز خرجوا بدو يتفرقوا منزل بورقيبة عندنا الرابط شارنيكول وخدمنا معناها وإن شاء الله الدفعة الثانية هذه باش تكون من المنتفعين هي سبيكلا القصرين سيدي بوزيد ونحن كل مرة وين وجهنا الاتحاد التضامن وين نقص نكون موجودين ونكون نلبوا الدعوات هذه. خلق تدخلاتنا أخيرا عملنا مستوصف الزعرور بمنزل بورقيبة هيئناه وعودناه، كذلك مدارس في عودة المدرسية معنا نتعاملوا في صمت وهذا واجبنا كتوانسة واجب علينا باش نخدموا بلادنا حتى بعيدة معنا حتى احنا خارج أرض الوطن دي ما تفاصلش الحل.
2: شنية قيمة التبرعات وشنية تفاصيلها لمستشفى منزل بورقيبة؟
3: التبرعات كانت قبل هذه خطر مش أول مرة منزل بورقيبة ممكن الرابعة أو الخامس مرة كانت معنا تعرف اليوم عندنا أزمة كبيرة في المعدات الطبية. أخيرا معنا هذه وصلت 40 سرير معها 15 جراية وإن شاء الله في الأسابيع القادمة توصلوا كذلك 15-20 جراية أخرى باش نكملوا الثرة ولا 25 باش يكون معها الكراسي المتحركة ومعها الكسكي يستوجب من ملتزمات المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
2: هذا هو معناته هذه هي قيمة التبرعات اللي باش توصل لمستشفى منزل بورقيبة بولاية بنزرت. فوالا. هو التجديد ولا ما عندهمش من الأول معناته؟
3: التجهيز ما تعرفي المستشفيات معناها
2: وضعية صعيبة
3: طالبة وضعية بالرغم الأسرة معناها يلزم تكون كأسر. تبع نورمال ونحبوا احنا ديما مخاطر كي نعملوا كل عام احنا نتعاملوا مع مستشفيات على طريق الشامسي في فرنسا وكذلك مع دار العجز كما نقولوا احنا ليباد نتعاملوا نلقوا فرصة ولا أن دون ريكوبيرون عبوا نتعاملوا مع التعظم هو يبعث لنا مجانية مجانية المجانية متاع الحاوية هذه وإحنا كجمعية مع بشاركة مع نوجه التحية شركة فيكتوريس اللي هو مديرها تونسي يسلم نابغة عبوا الكونتينر ونبعثها لتونس والاتحاد الفضامي يكفل بخرجها من الديوان تعمل الأوراق الديوانية تعذر القانون ويخرجها ويكون توزيعها في كافة تراب الجمهورية.
2: شكرا لفضلك يعطيك الف صحة سيد عادل بن إبراهيم رئيس جمعية لوكور سور لاما يعطيك الف صحة شكرا على كل هذه التوضيحات بخصوص التبرعات اللي تبرعوا بها التوينسة اللي موجودين في الخارج وغيرهم اللي موجودين معهم في الجمعية هذية لفائدة مستشفى منزل بورقيبة ببنزار التحية لزنترنت الكل يعطيكم الف صحة شكرا على التفاعل تحية لكل الأصدقاء حميدي مرحبا بن صالح مومني فايزة سارة مرحبا أمي عبد الله مرحبا بك أهلا وسهلا شكرا حبيب بن صالح زيدا شكرا لكم جميعا ويعطيكم ألف صحة على التفاعل سامي بن علي زده مرحبا أهلا وسهلا تحياتي ليك وشكرا على هذا التفاعل وعلى هذا التواصل وشكرا على تفاعلكم مع كل المواضيع اللي احنا قاعدين نطرحوا فيها موصلين معكم مشوارنا الماضي ساعتين مرحبا بكم خليكم على الديوان FM راجعين لكم بعد الأخبار
1: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس

0: اللي تحب
1: ديون افهم نحب نوصل النداء
2: شو نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملا كابتن موزة صفاقس
3: على 91.2
0: تونس
3: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
3: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز موجز الواحدة ظهرا ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الثلاثاء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة منتصف النهار والعاشرة ليلا وعلى فترات متقطعة، وذلك بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وستك توضح أن هذا الإجراء المحتمل يأتي في إطار الحفاظ على السلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، داعية حرفائها إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة جراء هذا القطع الدوري. ونشرت ستك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي قائمة المناطق المعنية بالانقطاع حسب التوزيع الجغرافي، مشيرة إلى أن القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. الإدارة الجهوية للصحة بسليانة تدعو كافة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والمستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلي إلى الاتصال الفوري بأقرب مؤسسة صحية لمحل سكنهم في حال تعذر عليهم مواصلة العلاج بالمنزل بسبب انقطاع التيار الكهربائي. والإدارة الجهوية للصحة بسليانة توضح في بلاغ أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المعنيين من تلقي الرعاية الصحية اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة بما يضمن سلامتهم واستمرارية التكفل بهم في أفضل الظروف الممكنة، وذلك تبعا للاضطرابات المسجلة على مستوى التزويد بالتيار الكهربائي خلال هذه الفترة. وحدات الحماية المدنية تتدخل خلال الساعات 24 الماضية لإطفاء 259 حريقا من بين أكثر من 900 عملية مختلفة وفق ما نشره المتحدث باسمها على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الاثنين إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الثلاثاء 170 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات و440 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 17 تدخلا على الشواطئ و21 تدخلا في مجالات متنوعة. الناشط بالمجتمع المدني بصفق زياد الملولي يحذر من خطورة ظهور هيكل حديدي ضخم لسفينة قديمة غارقة قبالة شاطئ الكازينو، واصفا الوضع بالخطر المباشر والشديد على سلامة المصطفين والرواد، كما دعا السلطات المحلية والجهات المعنية إلى التدخل العاجل والسريع قبل وقوع أي حادث أو كارثة وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام.
4: هي قديمة من السبعينات ولا من الثمانينات مردوم الهيكل متاعها كبيرة غرقت غادي بعد جبدوها حطوها في الكازينو وقت اللي الكازينو كان معناتها وقت السبعينات سكر ولا ديبوتوار يطيشوا فيه الزبل ويطيشوا فيه الفضلات ليزونجان قعد غادي مع الفيم تاع البحر غرق سي ولا صيب التطليع متاعه، لكن وقت اللي صار الردم تردم وعملوا فوق منه دي كيس دو سابل نرى وقتي عام اثنين، لكن معناتها اليوم تحير التراب هذاك وتحفر ورجع ظهر الهيكل متاع السفينة اللي هو حديد ومسدد عنده سنين. اليوم كي نشوفوا معناتها عملنا الفيديو رول دوب بدات تظهر، قلنا اوموا يا خويا صعيب الهزان نتاعو نرشقوه بدي بوتلي بحوايج ونسكروا عليه منطقه خطيره، جي 20 متر حديد مشوك وشفتوا في الصور معناتها باريرات حديد مسدد يخليهم معناتها لزه الواحد يستقرب للبحر انه قريب ويمشي على السطيح لزه لا قدر الله يخرج يولي في زريرق ويولي في الزيد يولي راهو تجمع مضره كبيره تصير.
0: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعلن اليوم أن إيران شنت أمس هجوما على عدد من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت، وذلك لليوم الرابع على التوالي، مما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المرافق. والوزارة تؤكد أنه تم إخماد الحرائق ويجري حاليا تقييم الأضرار وتنفيذ خطط الإصلاح. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحية.

0: فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هدى الورغمي في برنامج منك نسمع.
1: ديوان فام، هي الموجة اللي توتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. ديوان فام عسلامة.
1: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان افهم تحب نقطه نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوانافهم.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانافهم.

0: تسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مجهودات كبيرة لعوين الحماية المدنية خلال هذه الفترة مع تزامنا مع موجة الحر وحدوث الحرائق في عديد المناطق، مش المناطق الغابية فقط، فما حرائق تصير في المنازل، فما حرائق تصير في السيارات، وفما حرائق تصير في الغابات. هات نتعرفوا على تدخلات الحماية المدنية خلال هذه الفترة، تدخلات كبيرة الحقيقة، مجهودات كبيرة، ونتوجه بجملة من التوصيات للمواطنين والمواطنات لتجنب أن تكون فما حرائق، سواء كان في المنازل، حرائق في السيارات، ولا حرائق في المناطق الغابية، وإن شاء الله ربي يحمي الجميع. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيتا. ضيفنا في المباشر سعيدة أنه يكون معنا المقدم خليل المشري، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. سيد المقدم، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنحاورك؟
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام مدير، تحية طيبة ليك والمستمعين اللي وين فين.
1: شكرا، نورتنا، أهلا وسهلا. سيد المقدم، التدخلات كبيرة، حرائق زادة بالجملة، هات ناخذوا فكرة على هم التدخلات اللي قامت بها بالحماية المدنية، العدد نتاعهم وفيش يتمثلوا بالضبط.
2: صحيح، هو والله في موجة الحر هذه المتواصلة منذ يوم 7 جويلية 2026 تم تسجيل أرقام قياسية في الحرارة المسجلة، كيف زاد في الحماية المدنية تدخلاتنا، سجلنا أرقام مرتفعة تقريبا في 48 ساعة تم تسجيل 1800 تدخل قامت به الحماية المدنية.
1: 1800 تدخل، هاي
2: من ضمنهم 600 تدخل في إخماد الحرائق جميع أنواعها. دونك الحقيقة الرقم هذا نعتبره كبير ويبين حجم المجهودات اللي تقدم فيها الحماية المدنية، خاصة في ما يخص حرائق الغابات اللي هي متواجدة في مناطق الشمال الغربي بكل من ولايات بنزرت وبيجة وجندوبة والكيف.
1: أربع ولايات.
2: هو تقريبا منذ بداية الموجة يوم 11 جويلية تم تسجيل 83 حريق غابة إلى حدود الساعة. الحماية الميدانية سيطرت وأخذت نهائيا 74 حريق، وثم ما زالوا 9 حرائق حاليا متواصلين. 9 هذوما فيهم اللي بدأوا في مرحلة التبريد، وفيهم 4 ما زلنا نحاولوا نسيطر عليهم مع مجهودات مختلفة الهيكل الداخلة من إدارة الغابات، إدارة التجهيز، الحرس، الشرطة، الجيش، الطيران، جميع هيكل الدولة الحق جهودها متواصلة لإخماد الحرائق.
1: ضرب حرائق اللي ما زالوا هذوما وين؟ في أنهي ولاية تحديدا؟
2: الحرائق الكبيرة هو في ولاية الكيف وولاية بيجة وواحدة في ولاية بنزرت، تم السيطرة عليها في تاع بنزرت الصباح ودخلنا في مرحلة التبريد. دونك ما زالت عنا طريق كاب نيجرو هذه في نفزة، وعنا حريق في جبل تكرونة في الكيف، هذوما من أهم الحرائق اللي الحقيقة توا قاعدين نقوموا بمجابهة الحرائق بالاستعانة بالآلات الماسحة والكاسحة للتجهيز والبلديات لفتح المسالك باش ننجموا نوصلوا للجيوب النارية. تعرف اللي المناطق هذه التضاريس نتاعها واعرة والغابة كثيفة، الصنوبر الحلبي معناها صعيب الاطفئة نتاعه، دونك لازم فتح المسالك باش نوصلوا للجيوب النارية. الجهود الحقيقة متواصلة، ما زالت الحرارة مرتفعة. هذوما أهم الحرائق اللي احنا تو قاعدين.
1: فما حريق على الحدود على منطقة عين الزينة الجزائرية بين تونس والجزائر، احنا داخلين فيه ولا لا الحريق هذا؟
2: تم تسيطر عليه الحق والله، تم تسيطر عليه ودخلنا من على الجانب الجزائري، احنا اخواتنا الجزائريين ودخلوا جنبا الى جنب وتم تسيطر عليه وما عادش شكل حتى اختار
1: الحمد. الحمد لله، الحمد لله.
2: الحقيقه الوضعيه العامه تقريبا نقولوا توا لاباس، خاصه انه اليوم النهار الاخراني في موجه الحر اللي هي البيك ابارتير من غدوه ولا بعد غدوه باش تشهد ان شاء الله تراجع في الحراره. دونك هنا شويه الساده وشويه توصيات للساده المواطنين، خاصه في تضاعف استهلاك الكهرباء والضغط العالي اللي ينجم يتسبب في اندلاع حرائق خاصة بالمنازل أو بالسيارات. نحب نقول لهم ما نخدموش الأجهزة الكهربائية كلها في نفس الوقت، خاصة في ساعة

0: سوريا، لكن كان خفض الضغط على الشبكة الكهربائية. حتى تعرف إذا كان الضغط يهبط على الشبكة الكهربائية للديار الكل في نفس الوقت، البروبابيليتي بالشكل احتكاك الأسلاكي يقوى والاندلاع النار يكون موجود. هذه حاجة. المكيف زادا نحاولوا نضبطوه على 26-25 درجة باش يبرد مليح ويستهلك أقل كهرباء. حاجة أخرى، شبابك وستير تسكروهم في النهار باش نحافظوا عليك البرودة داخل الدار. اللي فيلتر تاع الكليماتيزور ننظفوه بصفة دورية باش المكيف يخدم خير ويستهلك أقل. دونك الحقيقة وسيرتو زادا في قصة الضوء نحاولوا نحيوا البريز، ما نخليوش البريز في معناها موجودين باش الله لا يقدر كيف يرجع هذاك سورتونسيون ولا حاجه ما تسببناش في اندلاع حريق اثر سليك ولا حاجه. هذا واذا كان في الليل الضوء مقصوش باش نستعملوا شمع ولا حاجه نردوا بالنا ما نرقدوش ونخليوا الشمع يشعل، هذه نردوا بالنا فيها. ولا بالنسبه للكراهب انا نقول ما نخليوه شكل البريكيات اللي ديودورون اللي بارفان الحاجات اللي
1: للكل بخاخات الكل معناتها
0: بالضبط، ما خليهمش فوش الكهرباء شيرتو اذا كان الكهرباء تبدا معرض
1: للشمس.
0: اكزاكتومون. حاجه اخرى شنو بو بالنسبه للصغيرات، ما ننسيوش صغارنا في الكهرباء راهي حاجه خطيره برشا. حتى طفل واحد في الكهرباء شيرتو كي تبدا الكهرباء معرض للشمس ويبدا مسكر عليه، دونك الحراره راهي في دقائق ترتفع. هنا ردوا بينا من الحاجه هذه. حاجة أخرى زادة ليزاسونسور ردوا بينا شرتو إذا كان انقطاع الكهرباء ما نستعملوش المصعد.
1: سجلتوا عدد كبير من التدخلات في ناس عالقة في ليزاسونسور؟
0: إيه سجلنا على غير العادة، سجلنا معناها تدخلات في ليزاسونسور على غير العادة الحق. هنا يعني هذاك علاش نحب نقدم بعض التوصيات شرتو في موجة الحر هذه والانقطاعات المحتملة، نحاولوا نستعملوا الدروج إذا كان الضوء مخصوص، إذا كان تعطل بيك المصعد وأنت داخل الاسانسور نحاولوا نبقوا كالم. نبقاو هادين، نحاولوا ننزلوا على الانذار، نتصلوا بال198، ما نحاولوش نخرجوا بالقوه. ساعات الشخص يدخل في بانيك ويحاول يخرج
1: يحل الباب بالقوه، فوالا
0: لازمنا نبقاو كالم ترانكيل، نطلبوا الحمايه المدنيه فهمت، ونبقاو سيرتو كالم وما خليوش بالطبيعه الصغار يلعبوا في ليزاسونسور ولا حاجه سيرتو في الايام هذه.
1: شفنا حاجه اخرى، الاسلاك الكهربائيه احيانا تبدا تشعل ولا معناتها ترانسفورم تاع ضوء يبدا يشعل، شو نعملوا معناتها سيد المقدم في وضعيات كيما هكا؟
0: بالطبيعه في وضعيات كيما هكا لازمك تبعد على مصدر الخطر وتعلم الحمايه المدنيه، واحنا دورنا تو نتصرفوا في التنسيق مع السيد، واحنا هو دورنا هذيك. دونك احنا قبل ما نوصلوا ديجا نبداو منسقين مع زملائنا في السيد باش هما يوصلوا شير بلاس باش احنا نجموا ندخل، خاطر تعرف ما نجموش ندخل ونصبوا الماء على لي ترونش فو خاطر يولي فما معناها
1: خطر
0: يولي خطر ولا. دونك هذيك مهمتنا احنا في التنسيق مع هيك الدوله، احنا المواطنين نحاولوا نوصيهم اذا كان شفت خطر، اذا كان شفت ارتفاع الدخان، اذا من غابه من ترونشفو من اي بلاصه بادر بالاعلام، حاول تعلم الحمايه المدنيه هي الاولى قبل ما تبدا تصور.
1: نتمنى شويه على اعوان الحمايه المدنيه اللي قاعدين يتدخلوا، نحكيوا على تدخلات على غير العاده، على ارقام قياسيه، على اطفاء نيران وغيره، لباس معناش اصابات، امورنا واضحه، اولادنا كل لباس.
0: اولادنا كل الحمد لله مرابطين في جميع انحاء البلاد خاصه في الغابات. عززنا الوحدات نتاعنا الكل بما يمكن من الامكانيات البشريه والماديه. نظام العمل تبدل، نخدموا 24 ساعه على 24 ساعه متواجدين. ان شاء الله هذه بلادنا وهذه رسالتنا وهذه واجبنا، احنا ما نجموش نخليو تونس هكاك، هذه بلادنا لازمنا نحميوها ونخرجوا ان شاء الله باخف الاضرار
1: ان شاء الله. ربي يعينكم وان شاء الله، وتحيه لكل العوان في كل شبر من تراب البلاد. شكرا لك فضلك، يعطيك الف صحه. شكرا على كل التفاصيل وعلى كل النصائح اللي تقدمت بها سيد المقدم، وتحيه من خلالك لكل عوان الحمايه المدنيه. المقدم خليل المشي، رئيس الاداره الفرعيه العامله المتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه، شكرا جزيلا على كل هذه النصائح. احنا بصين معكم مشوارنا، مرحبا، ماضي ساعه 25 دقيقه على موجاتنا.
2: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج، باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء You wanna say about you, music, this my rap, pop.

0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، ماضي ساعة وسبعة وعشرين دقيقة، موصلين معاكم حتى للماضي ساعتين. كان حاضر معانا نذكر جيدا رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك اللي تحدث على خسائر بالجملة في قطاع البيض وفي قطاع دجاج اللحم. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو مربي الدواجن لحماية قطيعهم مع ارتفاع درجات الحرارة. كيفاش ينجموا يتصرفوا مع قطاع التيار الكهربائي؟ كيفاش ينجموا يتصرفوا مع موجة الحر هدية؟ نحكيوا في الموضوع وتفاصيله تدفيته.
0: Le chiffre du jour.
1: ضيفنا الأستاذ الاستشفاء الجامعي ممثل عن عمادة البياطرة دكتور أحمد رجب. مرحبا، أهلا وسهلا، شني حوالك؟
2: يعطيك صحة مدام هدى، شكرا لك وشكرا لكل الفريق العامل معك في ديوان فام، وشكرا لكل مستمعي ديوان فام.
1: شكرا، أهلا وسهلا. شني الحاجات الممنوعة على مربية الدواجن خلال هذه الفترة، الحاجات اللي ملزمهمش يعملوها، وكيفاش يتصرفوا اليوم باش يحميوا القطيع متاعهم؟
2: يعطيك الصحة، هو قطاع الدواجن مسؤوليتنا الناس الكل باش نحموه، وانتم الإعلام مشكورين تقوموا بالتوعية والتحسيس. علاش يلزم يكون محمي قطاع الدواجن؟ خطر ينجن أكثر من 40% من البروتين، دونك ضامن لأمننا الغذائي، دونك حاجة مهمة برشا. أما على غالب نعرفوا هالفترة هذه نتاع موجة الحرارة تأثر سلبيا على الانتاج وعلى الصحة الحيوانية. أما هذاك ليش ما يلزمناش ان نعملوا حاجة غلطة؟ يلزم المكان نتاع الدجاج يكون مبرد، ويلزم نكونوا متفقدين هك للمولدات الكهرباء، على خاطر الغالب الناس كل تعرف تو الضوء يقص، وراو الضوء يقص تو على المداجن راو خطير برشا، ينزم يصير نفوق كبير، نفوق مانيش نحكي على نقص في الانتاج، ما نوصله حتى للنفوق، خاطر الدواجن حساسة جدا لارتفاع الحرارة، على خاطر نعرفوا الدواجن هذه المحسنة جينيا تكبر في شهر ونص، في شهر ونص بس تعطيني كيلو ونص لحم، دونك ياكل برشا، ونعرفوا اللي ياكل برشا فما انتاج للطاقة للحرارة يزيد يسخن. دونك لهنا ما يلزمش تكون المزرعة فيها نسبة كبيرة من الدواجن، معناها ما تمش كثافة، نقصوا من الكثافة، يلزم نبردوها الصباح بكري، ويلزم تكون ثم مولدات
1: كهربائية،
2: كهربائية معناها خاطر
1: مش كيطيح الكورون معناها ندور.
2: أيوة، وهم أغلبية تروا المداجن العصرية فيهم المولدات، أما مساكن هم الفلاحة الصغار هذوكم اللي يضروا، وراو علاش قلت لك راو يغطي أكثر من 40% من قيمة البروتينات، خاطر كان يخرجوا ثاني الفلاح الصغار يقول لك معاش الربي في الصيف وقتها باش نتمسوا في أمن الغذائي، باش تنقص الكمية، وكان نقصت الكمية باش تولي الأسعار طالعة برشا وما هيش موجودة، ونقولوا في مشاكل في غناء عنها. دونك لهنا هالمشاكل الضوء وهالمشاكل، خاطر الغالب الحرارة حاجة طبيعية، أما على الأقل الضوء ما يلزمش يقص برشا، وعلى خاطر الفلاح الصغار ما هوش قادر باش يشري وبيركب مولد كهربائي. فالحال الكبار في المداجن العصرية أوكي، ما الصغار ما مش قادرين، وماذا بينا حتى الفلاح الصغار نعودوهم
1: ونقفوا معاهم ولا هاي
2: يبقوا موجودين باش يخدموا على رواحهم باش يعاونوا في الانتاج، باش ما نتلزوش نجيبوا الدواجن ولا اللحوم ولا البيض كما صارت في بعض السنوات، ناقصين برشا بيض وجبنا من برا وبالعملة الصعبة اللي هو مي حاجة ميش باهية. دونك نرجع لنا، دونك المداجن لازم تكون مبردة، فيها القادر يكون عندها المولدات الكهربائية، وردوا بينا نتجنب وقت الذروة، الغالب الذروة هي عادة من نص النهار الأربعة ما أكريت الذروة تبدأ بالعشرة أو التسعة ونص تسخن بالباهي بالباهي، وقتها ما نحاولوا من الدجاج من مسوشي اللي عند البشي يلقح ولا بشي يستعمل دواء ولا حاجة يبعد على وقت الذروة. هك تجميع الدجاج أنا بشي لم الدجاج يبعث البطوار، ما يلزمش يكون وقت الذروة، ما يلزمش أنا نقل الدجاج في وقت الذروة، على خاطر يلزم يا صباح بكري الفجر يا آخر الليل باش على الأقل الطقس يكون نسبيا ملائم. دونك نبعد على الحاجات هذه،
1: هو حد احنا نقولوا للريح السخون والصهد متاع الليل في موجة الحر هذايا موجود حتى في الليل. فوالا هاي
2: اي متى في الليل تحس كتحل عينك تشق اللي هي شمس وشيء اللي تحل تلقى الدنيا ظلمة و
1: والهواء سخون ينفخ
2: هاي. اي وان شاء الله فترة وتتعدى اما وان شاء الله ثانية تكون ثم رؤية على خطر هو كل شيء نحب سيادتنا وامننا الغذائي يكون واضح يلزم ثم رؤية بثماش عليش رو الضوء باش يقص بثماش ثم رو يلزم يكون ثم رؤية وثم الطاقة الشمسية وثم البرشة حاجات يلزمنا نحسنوها ونطوروها باش تكون عندنا أمننا الغذائي وباش إنتاجنا يكون موجود وباش فلاحتنا تكون مرتاحة وباش نتجنبوا هكا نجيب ونوردوا بعض البضايا كيما العظم ولا اللحم ولا حاجات اللي في غنى عنها ونجموا ننتجوهم في بلادنا خاطر قادرين باش ننتجوها نتفادوا جيش بعض المشاكل.
1: احنا ماشيين تطرف المناخي السنوات القادمة معناتها لازمنا نعرفوا شنو قادمين دكتور.
2: معناها يلزمنا نحضروا رواحنا على خاطر التغيرات المناخية مع قلة الانتاجية مع حتى الصحة الحيوانية وصحة البشر تتأثر خاطر تو مع التغيرات المناخية حسب المنظمات العالمية الكبرى يقول لك عدة أمراض بتظهر لدى الحيوانات وباش تنتقل إلى الإنسان. دونك يلزمنا نكونوا حاضرين وفاهمين وعنا الوقاية الكافية باش نتجنبوا هالأمراض وباش نتجنبوا نقص الإنتاج وباش نخلوا الناس تنتج وتتشجع على الإنتاج. أنا يبدأ إنتاج محلي باش نتجنبوا إهدار العملة الصعبة والمشاكل هذه كيف كيف راو في الدواجن أيضا نستعملوا راو لفيتامين سي وبرشا حاجات والماء برد والماء والماء يكون موجود باش نتفادوا عدة مشاكل خاطر كما قلت لك الدجاج حساس برشا برشا لارتفاع الحرارة وصاروا عدة إشكاليات خاطي نقص الإنتاج راه يتسبب السخانة هذه في نفوخ كبير خاصة في الدواجن تمس الحيوانات الأخرى وتمس البشر. من أكثر قطاع حساس هو قطاع الدواجن على خاطر نعرفوا إنتاج مكثف وكما حكينا المرة الفاتت راه الدجاج هذا محسن جينيا باش ياكل بالباهي ويكبر فيسع دونك اللي ياكل بالباهي ويكبر فيسع راه يبدأ حساس وخاصة التغيرات المناخية.
1: واضح واضح دكتور. إن شاء الله كل المنتجين والمربين يتعداوا سلامات الفترة هذه وإن شاء الله ما نقعوش في المشاكل والخسائر وخير وإن شاء الله ربي برد علينا. وإذا باش ناخذ إن شاء الله بعدك الأستاذ عامر بحبة باش يعطينا وقتاش إن شاء الله تبرد الدنيا وقتاش نتجاوزها موجة الحر هذه ويرجع الضوء وترجع الوضعية كما كانت عليه. شكرا دكتور أحمد الجبر أستاذ الاستشفاء الجامعي مبثر عن عمادة البياطرة التونسية شكرا على كل التفاصيل. يلا مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا بالجميع أهلا وسهلا. ماضي ساعة 34 دقيقة على موجاتنا.
0: ما تبدلش الموجة.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. ودي ساعة و37 دقيقة على موجاتنا. درجة انذار عالية يقظة كبيرة مع ظواهر جوية خطيرة في كامل المجال التونسي باستثناء ولاية القصرين. هذا الوضع هذا اليوم، ذروة الموجة يظهر لي هي هذا اليوم على موعد، يظهر لي مع أرقام قياسية شنية المناطق، شنية الوضعية، شنو الوضع في بلادنا توا، وقتش باش نوصلوا هكا، وما مدى صحة أنه فما موجة جديدة جاية في الأفق. هات نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيته.
0: ماكس بارتاج،
1: الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة. مساء الخير، أهلا وسهلا، شنحوالك؟
2: مرحبا أستاذ هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للأستاذ المستمعين على جوهرة فام.
1: ديوان ديوان ديوان يا سي عمر،
2: على ديوان فام، على ديوان فام.
1: تحية الجوهرة كل أصدقائنا من جوهرة، مرحبا، أهلا وسهلا. قال لي درجة انذار عالية يقظة كبيرة، ظواهر جوية خطيرة، اليوم هو البيك متاع الموجة هذية ولا شنو بالضبط؟
2: وكذلك هو اليوم كان أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي خريطة اليقظة، وتقريبا تونس الكل يعني باللون البرتقالي باستثناء ولاية القصرين، ولكن رأوا حتى في القصرين رأوا الأجواء حارة، أما ربما أقل من الولايات الأخرى. اللون البرتقالي يعني في تونس الكل بما في ذلك الولايات الساحلية. شو معناتها هذايا؟ معناتها موجة حر كبيرة، معناتها حرارة نجم يعني تقرب حتى من الأرقام القياسية في بعض الولايات، الحرارة في الليل وفي النهار ربما بالنسبة للرقم القياسي طبعا متاع شهر جويلية تم تحطيمه خلال هذه الموجة اللي نذكره اللي بدأت نهار 10-9 وكله 10 جويلية، الرقم هو في القروان 49.7 توا واني نكلم فيكم في باجة وجندوبة وفي القروان 48 درجة، مازلنا ساعة واحدة هذه حرارة ساعة واحدة، ربما يعني ربما من بعد خلال الساعتين خطر الذروة ديما متاع الحرارة ديما بين مادي ساعتين وما ثلاثة، دونك ربما نسجلوا 49 درجة ربما حتى أكثر شوية. هل أنه باش يتم تحطيم الرقم القياسي أم لا؟ بطبيعة مش مؤكد، ولكن
1: نجم نكونوا حطمناه في بعض المناطق ومعناش فيها معناتها محطات قيس أستاذ؟
2: ينجم نهار الجمعة اللي فاتت مثلا ربما ينجم يكون نحكي على رقم متاع جويلية متاع يعني المطلق اللي هو 50.3 متاع القروان 11 أوت 2021. في الحقيقة هو على كل حال يعني الفرق نصف درجة فقط، وإحنا ديجا وصلنا من نهار الجمعة اللي فاتت في القروان 49.7 يعني بعد بالضبط نصف درجة على الرقم القياسي المطلق متاع تونس. نصف درجة مش حاجة كبيرة، دونك ينجم يكون في منطقة من المناطق حول القيروان أو زادة أي نجم قلت ربما، أما مؤكد اللي معناتها ربما نجم نكونوا سجلنا 50 درجة في إحدى المناطق، وهي طبعا ما فيهاش يعني مقياس متاع محطة قيس حرارة. اليوم مثلا في ولاية منوبة أستاذ هدى من المتوقع باش نتجاوزوا 49 درجة
1: منوبة،
2: أي في منوبة ولاية منوبة يعني مناطق متاع برج العامري تبربة جديدة مناطق منوبة. هو ديجا التوى واني نكلم فيكم مطار تونس قرطاج 47.3 درجة، مطار تونس قرطاج يعني تعرفوا معناتها أقرب للبحر، معناتها كل ما نبعد وكل ما الحرارة تجي. ديجا شرق تونس ولا شمال شرق تونس يعني مش بعيد برشا على البحر مطار قرطاج، وديجا وصلنا فطنة 47 درجة. يعني مؤكد اللي في غرب العاصمة في منوبة ولا في مجاز الباب ربما معناتها وصلنا أو تجاوزنا 49 درجة. أسخن منطقة في تونس اليوم هو الخط الرابط بين جندوبة بوسالم باجة مجاز الباب تورسق مجاز الباب ولاية منوبة، ثم زاد الخط متاع السبيخة القروان بوحجلة نصر الله وحتى زاد الشرق يعني القروان غرب ولاية سوسة كندار سيد الهاني. هذوما تقريبا أسخن المناطق في تونس اليوم، مع زاد توزر وقبلي تقريبا هذوما أسخن المناطق تاع تونس. زاد ما ننساوش غرب المهدية يعني منطقة أولاد الشامخ خبيرة تعرفوا لاصقة في القروان، اللي مناطق اللي قريبة لصبغة سيد الهاني، خاطر المناطق اللي ذكرتها الكل هذه نتاع القروان وسوسة هي كلها موجودة حول صبغة سيد الهاني. تعرفوا مناطق نتاع السباخ المناطق المنخفضة يعني تسخن أكثر في الصيف. دونك هذا بالنسبة لليوم أستاذ وداع. الحقيقة اليوم يعني الوضع الطقس حار جدا في أغلب المناطق التونسية بما في ذلك حتى المحطات الساحلية، يعني حسب المعهد الوطني للرصد الجوي مثلا حتى المهدية وسوسة والمنستير ونابل إلى آخره يراو الحرارة 43 و44 و45 وحتى 47 درجة نجم نسجلوها في المناطق الساحلية حتى صفاقس كيف كيف. دونك حرارة كبيرة اليوم. هو أنت بكري قلت بيك، يعني هو في الحقيقة البيك من نهار الجمعة.
1: احنا قاعدين غادي في الذروة قاعدين غادي
2: اي ولا لانه ما امس راهو عندنا 49.3 في القروان، النهار اللي قبله واللي قبله واللي قبله حتى نرجع نهار الجمعة براتيكمون كل يوم عندنا 49 درجة او اكثر من 49 درجة على الاقل في محطة وساعات اكثر من محطة. نهار الجمعة اللي فاتت عدة محطات يعني هذوما اللي فقدت الرسمية واللي تم نشرهم واللي تم تسجيلهم يا رينا المعهد راس الجوي مع نهار الجمعة برشا محطات مجاز الباب كندار قروان جمال زادة برشا محطات فيهم اكثر من 49 درجة وحتى قرب من 50 درجة. دونك معناتها يعني اليوم الحقيقة الطقس طقس حار حار وحار جدا. اليوم تقريبا نجم نقولوا في خاطر البيك ما تعرف فما الكورب، يعني اليوم النهاية متاع البيك غدوة تبدا تهبط بشوية بشوية. نتصور هذا باش يكون سؤالك معك
1: وقتاش باش نخرجوا من هالموجة هذا طولت يا أستاذ معناها على غير العادة يظهر لي هكا ولا
2: تتفكروا الكم اللي كورب نتاع الكورونا معناتها وقال ينوش حتى في الحراره كيف كيف معناتها يشبه له شويه. دونك في برشا مش ديما في برشا مرات ساعات تكون فما شوت يعني بريتال معناتها تهبط. لا بالنسبه للوضع هذه باش تبدا تنقص بشويه بشويه ماهوش باش تكون فما، خاطر في بعض الاحيان بعد موجه حر ساعات تجينا كتله تاع هواء بارد والطقس يبرد كومبليتمون يعني نرجع من 45 من 48 نهبطوا ل 30. هذايا الحقيقه مش باش يوقع يعني غدوه الايام القادمه، اما باش تقريبا بصفه يوميه باش الحراره باش تنزل بدرجه زوز ثلاثه يعني غدوه تنقص درجه زوز، نهار الخميس كيف كيف، نهار الجمعه كيف كيف، ربما من الاخر الجمعه مانيش نقول لكم باش تولي اجواء يعني تدلى. لا الأجواء باش تقعد باقي حارة، الحرارة أعلى من المعادلات، أما باش نبعدوا على 49 و48 و47 في برشا مناطق تونسية باش تولي بحرارة ممكن نقولوا احنا من 37 ل43 مثلا يعني خير شوية أقل شوية وربما من بعد
1: تبرد شي في الليل على قليل.
2: اي ربما خاطر تو نهار يعني خاصه نهار الجمعه والايام المواليه ممكن باش تولي فما شويه تيارات شماليه وحتى شرقيه معتدله تنجم تلطف الاجواء على شمال تونس وعلى السواحل الشرقيه، ولكن زاده وهذا نقولوا للاسف في جنوب تونس وفي المناطق الداخليه نتاع وسط تونس يعني مثلا غرب صفاقس في اتجاه سيدي بوزيد قفصه جنوب تونس الاجواء باش تقعد حاره حتى خلال يعني تقريبا كامل هذا الاسبوع. معناتها للاسف الانفراج خلينا نقول بين ظفرية انفراج مش انفراج 100%، أما التقلص الحرارة تنقص شوية للأيام القادمة بش يكون أكثر ملموس على شمال تونس وعلى السواحل الشرقية. جنوب تونس بش تقعد يعني مثلا في توزر وقبلي مش فقط اليوم وغدوة حتى بعد حتى نهار الخميس والجمعة والسبت راه باش تكون فما حرارة زادة ممكن بين 45 و48 درجة. الحقيقة باش تقعد أجواء حارة في جنوب تونس في الانتظار وربما بعد ذلك يعني فترة 27 ما بعد 27 ممكن باش يكون فما يعني انخفاض ملحوظ للحرارة على ملحوظ يعني بالمقارنة مع اللي عشوا فيه توا مش ملحوظ يعني باش تولي 28 أما نرجع الحرارة الثلاثينية العادية لأنه النموذج الأوروبي متوسط المدى تقريب منذ يومين وحتى الليلة الماضية، يعني الخريطة متاع الحرارة يعني يحط الأسبوع هذا الكل مازال حار في تونس، وخاصة في وسط تونس وفي جنوب تونس، يعني الأيام القادمة خاطر باش يكون ثم انخفاض يعني ببعض الدرجات كما قلنا على السواحل الشرقية ولا في شمال تونس، ويضع ألوان برتقالية يعني مش قوية مش داكنة على تونس الكل. هذايا اللي يخص الأسبوع متاع 27 إلى بداية أوت، 27 جويلية إلى بداية أوت. وقتها إن شاء الله ممكن باش يكون ثم يعني انخفاض ملحوظ الحرارة في أغلب المناطق التونسية، كما قلنا ملحوظ باللي نعيشه فيه توا، يعني
1: بالمقارنة بالفترة هذه ما مش باردة بعد باش يكونوا واضحين يعني.
2: يعني باش نرجع لك الحرارة متاع إلى من 30 ل 40 درجة تعتبر حرارة عادية، يعني توا اليوم في جيت الساحل مثلا 47 درجة 45 درجة، كي تهبط ل 35 ولا 34 تولي معناتها معقولة. في جنوب تونس في 49 تهبط معناتها 40 درجة تولي حرارة معقولة وحرارة يعني متفهمسين بها في الجنوب، ما تقلقش برشا 40 درجة، بينما 49 درجة في الحقيقة تقلق برشا. وموجة الحر نجم نقولوا طولت شوية أستاذ وداع من نهار 10 اليوم
1: 21
2: اليوم قداش دونك عندنا تقريبا 11 يوم وهي بدأت حتى من نهار 9 شوية، عندنا 11 يوم مازلت متواصلة على الأقل نهارين ثلاثة أخرين على أغلب المناطق التونسية،
1: يعني أسبوعين تقريبا
2: يعني تقريبا طولها باش يكون أسبوعين إذا كان حسبنا جنوب تونس مازال باش يكون حار الأيام القادمة، يعني مدة طويلة شوية. وفما من المفارقات كانت تحب أستاذ هدى يعني ملاحظة كانت تحب من المفارقات اللي موجة الحر متاع 2023 التاريخية كي اللي سجلنا فيها وقتها برشا أرقام قياسية 49 درجة في قرطاج وفي بنزرت، مش كان في المناطق الداخلية، مش كان توزر وجبلي ولا القروان، من المفارقات اللي موجة الحر كي بدأت نهار 19 كيما الموجة هذه بالضبط، كيما الموجة هذه بالضبط والأخرى وقتها قعدت ثلاثة أسابيع، وهذه توا يعني براتيك مو باش توصل أسبوعين وربما في جنوب تونس حتى أكثر. نجم نقولوا
1: تاريخ يعيد نفسه؟
2: نجم نقولوا موجات حر متشابهة من حيث الطول من حيث القوة زادة، يعني وقتها سجلنا 49 درجة في برشا محطات كيف كيف حتى الساحلية معناتها وحتى الشمالية كيف كيف الموجة هذه زادة قربنا حتى من 50 درجة معناتها، يعني فتنا حتى الأرقام متاع جبيلة وتم تحتيمها. نجم نقولوا تقريبا مشابهة برشا للموجة كية، ممكن فقط من حيث الطول هل أنه باش نوصلوا ثلاثة أسابيع إن شاء الله لا، أما المؤكد اللي باش يكون طولها تقريبا أسبوعين خاطر احنا ديجا توصلنا 11 يوم ومازال فما على الاقل نهارين ثلاثه اخرين حارين
1: ان شاء الله ربي يرحمنا. فما حديث قاعد يدور على لي ريزو سوسيو انه بدايه اوت باش ترجع موجه جديده، الكلام هذا صحيح ولا مستبعد استاذ عمر بحب؟
2: هو هي الاجابه موجوده في كلامي قلته بكريكه، بالعكس هو النموذج الاوروبي متوسط المدى اللي يعتبر هو اهم نموذج في العالم على التوقعات متوسط المدى نتاع اسبوعين ثلاثه اسابيع، بالعكس يضع يعني مع الخرائط
1: برتقالية فاتحة
2: وردية فاتحة وحتى بيضاء وحتى بيضاء معناتها حول المعادلات، بالأحمر معناتها فوق المعادلات، بالأزرق تحت المعادلات، الألوان اللي في الوسط الأبيض والروز اللي مش غامق كي تسمى تقريب حول المعادلات، دونك يضعها بين الروز كي الفاتح وبين الأبيض، دونك نجم نقوله حول المعادلات، يعني تقريبا حرارة من 28 إلى 40 درجة في أغلب المناطق. 28 طبعا تلقاها في قليبيا ومهد وفي قرقنا ونبعد شوية ونزيد شوية، ولكن تقعد ديما حرارة عادية. ولكن نحب نأكد اللي راهو نحكيه على آخر أوت، دونك توقعات كي تفوت 10 أيام راهو ما تكونش دقيقة، ولكن هذا هو اتجاه عام، الاتجاه عام ربما نهاية أوت الأيام الأخيرة من أوت كما بكري قلت 27 وحتى الآخر أوت وبداية جويلية
1: بداية أوت
2: أي وبداية أوت مبدئيا حرارة حول المعدلات أو أعلى بقليل، يعني أعلى بقليل معناتها ما تقلقش برشا، حرارة صيفية عادية نجم نقوله من 28 أو 30 درجة إلى 40 درجة، ديما 40 تكون في الجنوب ولا في القروان. إن شاء الله تقعد هيك التوقعات، لأنه خاطر كان شجينا موجة أخرى مباشرة بعد الموجة هذه ما غير من تنفسه برشا نرتاحوا حتى جمعتين ولا حاجه، دونك بالحق تولي تقلق برشا. ان شاء الله ما تجيش، وان شاء الله اذا كان خاطر راهو تنجم تجي بعض الايام الحاره من غير ما نعيشوا موجه حر، وذي سجلناه حتى راهو في شهر جوان في شمال تونس في الكيف وجندوبه سجلنا في بعض الاحيان 40 و42 درجه،
1: والمناطق الاخرى نهار سخون ومن غدوه نتنفسوا معناتها تبدا ابرك شويه، ولا يجي في النهار سخون وفي الليل تبرد نتنفسوا شويه بالضبط. اما البلاد كلها بالسخانه هذيا وبالموجه هذيا هو اللي قلق على الاخر. هذا هو أستاذ
2: بالضبط أستاذ هدى، وإن شاء الله معناتها إن شاء الله ما تجيش موجة أخرى، وإذا كان جات إن شاء الله تكون بعض الأيام القليلة الارتفاع يكون عادي ما يقلقش برشا إن شاء الله.
1: شكرا أستاذ عامر بحب، يعطيك ألف صحة. شكرا الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الخبير في طقس تونس، الباحث في علم المناخ، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ عامر بحب، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. احنا مصلين معاكم مشوارنا، مرحبا اهلا وسهلا، مضي ساعة 51 دقيقة على موجاتنا.
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: Studio LFM. Studio LFM. هي الموجة اللي تواتيك. ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5. في نابل على 106. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3. وفي جابس على 99.1. وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، ماضي ساعة و 53 دقيقة على موجاتنا. مصير معكم مشوارنا مرضى السكري. شنو هي التوصيات التي يجب اتباعها تزامنا مع موجة الحر؟ نحكي في الوضع وتفاصيله تتسويته.
1: ألو أنفو.
2: الكاتبة العامة لجمعية أطباء الغدد والسكري بصفاقس والأخصائية في أمراض الغدد والسكري دكتور ربنا كمون. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين. الحمد لله،
2: أهلا وسهلا، شكرا. آمين أجمعين يا رب العالمين. هو الأصحاء اللي ما عندهمش أمراض مزمنة ومتخلقين مسخانة، هل أنه الارتفاع متاع درجات الحرارة وموجات الحر تأثر بطريقة خاصة على مرضى السكري وإلا لا يا دكتورة؟
3: هو السخانة وموجات الحر هي مش تتسبب في نقص نسبي في كمية المياه، معناها يلزم الإنسان يشرب الماء بالباهي،
2: خاف من الشياح معناها.
3: هذا هو اللي نجم يقلق معك، إن فما ارتفاع سكر والإنسان ما يشربش الماء بالباهي طيب نجم يقلق الكلاوي. هيك علاش احنا مطالبين الناس كل اللي مريض بالسكر، اللي مش مريض، كي الشباب كيف المتقدمين في السن، الناس كل لازمنا نشربوا الماء مليح. نتذكروا روحنا في الماء، ما نستناوش حتى نعطشوا ونفحموا ونحبوا نشربوا الماء.
2: تذكروا الكميات اللازمه دكتوره اللي مش نشربوها، الكالكول اللي نعملوه كيلو على 30 ملي لتر، هذه هي
3: احنا اي هكا كل كيلو لتر زوج لتر ونص. الناس كل لازمنا نشربوا الماء بالباهي، وتاكيد سنة خاطر الكبار في السن نجم هيك الإحساس بالعطش عندهم يكون ينقص. هيك علاش يلزمنا نتذكرهم كل ساكين هكيك نعطيهم كيس كبير متاع ما، نختم الفرصة حتى كسمش يشرب دواء معين ولا حاجة، يشربوا كيس كبير متاع ما باش معناها نتحاشي بعض التعكرات اللي تنجم تنتج على النقص النسبي متاع ما، خاصة إذا تكون فترات فيها السكر مرتفع ونزيدوا ما نشربوش الماء، معناها يزيد في الطين بلا وربي يلطف الناس كل.
2: شنو أهم التوصيات اللي تقدم بها في مستوى الأغذية مثلا؟ شنو الحاجات اللي نبدو عليها دكتورة أبار الانتظام، أن واحد ينتظم في الرجيم متاعه وأنه يشرب الماء يشرب الدواء في وقته، شنو الحاجات اللي نجنبوها مع السخانة؟
3: شوف كالمرضى السكر مثلا تتجنب أنك تقول أنا نبرد بالغلة الباردة ولا نبرد بالفيتران ولا نبرد بالمشروب المحلى. نعتمد خاصة على شربين الماء على خاطر وقت مش ناخذوا احنا الغلال أو مش ناخذوا المشروبات اللي فيها السكر، وكل راهو ما هو مع السكر منه مش يطلع لي السكر ومنه ما هوش مش يوفر نفس الطريقة متاع أنه يصير الهيدراتاسيون متاع البدن، معناها ما احناش مش نكفيه الاحتياج متاعنا للماء بنفس الطريقة، معناها كيف نشرب إيترا ماء ولا نشرب إيترا مشروبات محلات ما هوش نفس الشيء بالنسبة للبدن.
2: فوالا، وتوا معناتها الناس كل فاشله والناس كل تقول لك انا دايخه مسخانه وغيره، هل انه عادي هذاك الشعور هذاك عند مريض السكري ولا ينجم يكون معناتها تفرعيسه في السكر نتاعه وينجم يكون مريقل ومش مريقل ولا عاديه معناتها الاحساس هذا؟
3: هي في الاخر الفشله الناس كل اللي عنده السكر كل ما عندوش، كيف الشباب الناس كل فما فشله، كل امر نسبي. وبالنسبة للمريض السكري ماذا بينا أكا وقت اللي تحس حاجة ديما نستفضر ويحنا أخاطر، تنجم تكون الفشلة اللي عندها علاقة بالسخانة وتنجم تكون فشلة عندها علاقة بتعكر في مرض السكري.
2: مثلا الفشلة عادة ارتفاع ولا انخفاض؟
3: والله هو الارتفاع والانخفاض ساعات يتداخلوا شوية الأعراض بينتها. مثلا ينجم الارتفاع ينجم يعطي الفشلة، والهبوط ينجم يعطي هيك الدوخة والعرق، ومعناها كل إنسان حتى ساعات حتى في طريقة التعبير على شنو يحس يسمى هكا تداخل في الأشياء.
2: معناها نثبتوا في هو نقيسوا هو أهم
3: هو
2: حاجة
3: يدوخ ويقول لها مين راني فاشل راني فهمت شيء، معناها التعبير على الأشياء. والد وقت اللي عندنا مريض سكر وخاصة كيف يبدأ متقدم في السن، أي طارئ جديد، أي تغير في الحالة متاعه، أي شكوى يشكيها ولا حاجة، ماذا بينا ديما نثبتوا معدل السكر في هيك الوقت قديش باش نرى، وهل مربوط بمعدل السكر في الدم أو تغير أو تعكر فيما يخص السكر أو لا. نجم تكون فاشلة عندها علاقة جيست بالسخانة، كما تنجم تكون عندها علاقة بمرض آخر، مثلا واحد عنده منعرش نزلة برد، واحد عنده جرثومة في منعرش في الجرثومة في المسالك أو في أي مكان آخر، ولا عنده معناها إسهال والتهابات معوية ولا حاجة كفن، حتى تنجم حتى هي تتسبب في الفشلة.
2: ساعات
3: يبدأ عنده سخانة طالعة وعنده فشلة، معناها إذا شكامل فشلة ماذا بينا نثبتوا كل شيء، عنده شي سخانة، سكر معدله قديش، خاصة وقت اللي نبدأ قدام كبار السن، على خاطر راهو معناها عرض ينجم يخبي برشا حاجات.
2: دارة هذا هو. إن شاء الله بالصحة والعافية للجميع. شكرا دكتورة على كل هذه النصائح.
3: آمين.
2: شكرا الكاتب العام لجمعية أطباء الغدد والسكري بصفاقس الأخصائية في مرض الغدد والسكري دكتور ربنا كمون، شكرا لك، يعطيك ألف صحة، نتقابلوا إن شاء الله في الخير. احنا هكا وصلنا لختام لقانا الجمعة، شكرا حسين، هيفا، مريم، أميمة، شكرا انتصار، أشرف، أجمل تحية هدى، الأخبار مع فؤاد، الأخبار الرياضية مع كريم، شهية طيبة، ناس كل باي باي.
1: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين الجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام عسلامة،
4: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان افهم نحب نوصل نداء
7: صوتنا، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس،
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان افهم.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب ديوان افهم.
0: Publicité. ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، عروض متنوعة تستنى فيكم. البداية نهار 21 جويلية في سهرة الافتتاح مع النجمة المتألقة نبيها كراولي، ما تفلتوش الموعد مع سهرة الفن الراقي والتراث.

0: سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: رياكتور مش بواسون انرجيزون تكهو زوز انواع ديباسي بيوم لي ليميت نتاعك الدارك باور للبيرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس
2: ديوان افهم فلاش نيوز
3: موجز ثانيه ديوان افهم عسلمه. تقييم نسبة تغطية للتلقيح وتأكيد على تعزيز سلسلة التبريد ورقمنة معطيات وخدمات الخطط الوطنية للتلقيح إلى جانب تكثيف حملات التوعية لأهميتها في الوقاية من الأمراض أبرز محاور جلسة عمل عقدها اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع اللجنة الوطنية للتلقيح. وتقرر بالمناسبة شروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 27 و 2030 و 2000 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية مع وضع خطة عمل تنفيذية ناجعة في تحسين نسبة التغطية والحفاظ على ريادة تونس في مجال التلقيح وتطوير المنظومة الرقمية وضمان جودة خدمات التلقيح مع الاستثمار في الوقاية نظرا لأهميتها في حماية صحة المواطنين والأجيال القادمة. كما شدد وزير الصحة على الإنصاف في النفاذ إلى التلقيح بمختلف الجهات تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية في تحقيق العدالة الصحية وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسوسة يندد اليوم بمنع وفده مجددا من زيارة السجن المدني بالمسعدين متعهدا بالتمسك بحقه في ممارسة مهامه الرقابية وفق الأطر المنظمة. وفرع الرابطة يوضح في بيان أن المنع تم عبر التذرع بضرورة الحصول على ترخيص من وزارة العدل مؤكدا أن هذا شرط لا وجود له في مذكرة التفاهم المنظمة للزيارات ويمثل تضييقا غير مبرر على عمل الرابطة وإخلالا بنص المذكرة وروحها. كما أشار إلى أن قرار المنع يأتي في وقت وردت فيه على الفرع عدة مطالب زيارة تهم وضعيات وحالات وصفها بالحرجة داخل المؤسسة السجنية. ولاية سوسة تدعو اليوم كافة المواطنين والمصطفين والمؤسسات السياحية بالجهة إلى الالتزام بتدابير السلامة والوقاية وذلك إثر تصنيف الولاية ضمن مستوى اليقظة البرتقالي جراء ارتفاع شديد في درجات الحرارة مصحوب برياح الشتاء. والولاية توضح في بلاغ تحذيري أن هذا التنبيه يظل ساري المفعول إلى غاية الساعة 7 من صباح يوم غد الأربعاء مع إمكانية إشعار آخر في حال صدور تحيينات جديدة. عدد من متسكني منطقة النشعة التابعة لمعتمدية الهوارية من ولاية نابل ينفذون اليوم وقفة احتجاجية عمدوا خلالها إلى إغلاق الطريق الوطني الرابط بين الهوارية وتونس العاصمة احتجاجا على الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب وتواصل معاناة الأهالي التي زاد من حدتها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتوقف مضخات المياه تزامنا مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة خلال فصل الصيف وفق ما أكده أحد المحتجين في تصريح لدي ونفهم.
4: هما مناطق معناتها في شيرة هنشير حمدان يعني عند عائلات هو مازال السناد ما وصلتهاش جملة ولا الجمعية حتى الجمعية قبل ما وصلت لهمش الماء فما معناتها هنشير حمدان فيها ديار بن سعيد ولاد بن عمار ولاد الحجري جماعة الخلادي هذا ما عندهم معناتها تقريبا 4-5 سنين وعدتهم الدولة باش تدير لهم أمورهم وباش تخدم لهم الشبكة نتاعهم ما فهم شيء وهو اللي زاد يعني فيض الشيء كونها زاد العباد معناتها تضرت من قسام الضوء الفترة الأخرانية معناتها الناس يقص عليها ب 17 ساعة شيلات. أما إثارت وقفة احتجاجية كما قلت لك هي المطالب برشا معناتها من جملتها من الضوء اللي قاعد معناتها الانقطاع متاعها بشكل مسترسل وخاصة عشيرة هذية معناتها فمش كما البلايس الأخرى بيش قص ساعتين ثلاثة يقص عليهم ب 17-18 ساعة وتفاتمت معناتها الحاجات والناس ما عادش فاهمة شيء معناتها على هذيك تلزت العباد خرجت باستدلال.
3: وفي الشأن الدولي الجيش اللبناني يعلن اليوم أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوتر الغربية إحدى المناطق التجريبية في جنوب البلاد بموجب الاتفاق الإطار مع الكيان المحتل مؤكدا أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. وختاما عناصر الإنقاذ الأفغان يكافحون لإزاحة الصخور والطين للوصول إلى العالقين تحتها بعد الفيضانات التي ضربت ولاية نورستان في شرق البلاد وأسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 100 آخرين. ختام العرض الإخباري مع

0: أجمل تحيات فهد مبارك. ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.
1: ديوان أفام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان أفام تكون معاكم. ديوان أفام صوتكم.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان أفام.
1: ديوان أفام صوتكم.
2: ديوان أفام فلاش سبور.
3: مرحبا بكم في الفلاش سبور. اجتماع مازال يدور حاليا تقريبا 3 ساعات، الاجتماع ما بين مسؤولين نادي الصفاقسي سكاك الحديد الصفاقسي رئيس الفريقين كذلك اعضاء الجامعه التونسيه لكره القدم ورئيس الجامعه بوزير الشباب والرياضه. الموضوع هو منحه الرلوي. مبدئيا الاخبار اللي توصلنا من قلب الاجتماع انه بعد لحظات يتم الامضاء على كتب اتفاق بين جميع الاطراف، وبالتالي اشكاليه خلاص ديون النادي الرياضي الصفاقسي تجاه نادي سكاك الحديد الصفاقسي بخصوص منحه اللاعب على غرام المقدره ب 850 الف دينار واللي تعوق النادي الرياضي الصفاقسي وتخليه ما نجمش يشارك في المسابقه القاريه، مشكل في طريقه للحل. يبقى الاعلان الرسمي وتفاصيل الاتفاق اكيد شويه اخر يكونوا موجودين عنا على موقعنا ديوان افام بونيت، ولكن المعلومه اللي ناكدوها منذ لحظات انه الاتفاق تقريبا تم حسمه في انتظار التوقيع بين جميع الاطراف. وتفاصيل القهوه كما قلنا على موقعنا ديوان افام بونيت. فالترجي الرياضي التونسي متوسط الميدان الدفاعي قائد ساك ميموزا ليفواري سيدو لامين ساكو قريب من التوقيع لمدة 3 مواسم. اللاعب وصل اليوم الصباح في انتظار الفحوصات الطبية واستكمال بقية الإجراءات للتعاقد معه. سيدو لامين ساكو 23 عام وكان قائد في فريق أساك ميموزا الإيفواري. ترجي الرياضي التونسي نواصل مع الفريق، انشر اليوم رسالة شكر وبلاغ توديعي لمدافعه الدول الجزائري محمد أمين توغاي المنتقل حديثا إلى طرابلس الليبي. بالنسبة لريبيرو وعادل بالطيب المفروض اليوم يوصلوا لتونس لاستكمال إجراءات التعاقد. يوسف البليلي كيف كان مفروض يوقع على عقد تجديده مع الترجي الرياضي التونسي لكن سافر إلى الجزائر، ومطلوب بقوة من مولدية الجزائر ومش فقط مولدية الجزائر، فما إمكانية أنه يتعاقد مع نادي موطنه الأصلي مولدية وهران الجزائرية. الاتحاد المونستيري اللجنة المستقلة للانتخابات أعلنت اليوم الثلاث في بلاغ أنه غدوة الأربعاء هو آخر أجل لاقتناء الانخراطات، وكذلك آخر توقيت بالنسبة لبيع الانخراطات مش يكون ماضي ساعة متاع النهار، كيف آخر أجل لقبول قائمات المترشحة لعضوية ورئاسة الفريق باش يكون غدوة ولكن الماضي ساعتين. أما الرياضي بحمام سوسة أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك على التركيبة الكاملة للإطار الفني للفريق الموسم الرياضي 2026-2027. دونك مدرب أول محمد علي نفخة، مساعد مدرب أنيس العزعوزي، خليل الزواغي معد بدني، مدرب حراس بيرم عبود، علاج طبيعي يسري بوسعيد، وكذلك أخصائي العلاج الطبيعي مساعد نقاو علي الترابلسية. حسام الحبيسي يتعاقد اليوم مع نادي الميناء الناشط في الدوري العراقي لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر قادما من نادي النصر الكويتي. الحبيسي 30 عام جناح هجومي سبق ولعب مع سيساس النادي البنزرتي الملعب التونسي واتحاد بنغردير الفريق العراقي. الميناء كان تعاقد زادة مع المدافع السابق لنادي الاتحاد المونستيري مالك الميلادية. نختم بالفيفا. الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتح تحقيق البارح بخصوص اشتباكات بين اللاعبين على أرضية الملعب بعد نهائي المونديال بين إسبانيا والأرجنتين. الصور الشهيرة والفيديوهات الشهيرة واللي دارت برشا بعد الفينال، ووقت اللي باراديس كان اعتداء على إيريك غارسيا ثم غافي لاعبي المنتخب الإسباني. فلاش بروفيت أما سبور باقي متواصل على ديوان أفام. أكثر تفاصيل ديوان أفام بولت.

0: Publicité.
1: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: دي وان اف ام
5: بلوس دو هيت

0: بوبليسيتي. بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فونت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Soft time, le soleil paye votre électricité.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

انتي قلبي طيبي وانتي ما تحب تسيبي حرك في رجال تسربي خرج منحوم عربي شنعة طنبور في الدربي ولي كان ستاكل حربي

0: Sarah Musica, Sarah Musica, sur Diwana FM.
1: اسمعوني في جديدة ومعك على ديوان FM.

0: Publicité.
1: يلا جو صيف سنة حافلة انترنت
2: اسنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف سنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: الصيف متسمي على التبحيرة الجو اللمة ولقاية الحلو وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
4: مونوبري ديما معك

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز الثالث. ديوان اف ام

0: التونسي ببيجة، معناها تكاتفت كل الأطراف لإخماد هذه النار، لكن اليوم سرعان ما عودت اندلعت من أول وجديد وبكثافة. النيران حاليا باتجاه المتساكنين في المنطقة الغديكة، إن شاء الله ربي يستر بلادنا. نحن موجودين تويك في طريقنا على عين المكان لتكاتف الجهود مرة أخرى، وإن شاء الله ربي قدر الخير وربي يحمي ثروتنا الغابية وربي يحمي تونس.
1: وفي سياق متصل، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لإخماد 74 حريقا، من جملة 83 حريقا اندلع منذ بداية موجة الحر الحالية، كاشفا عن تسجيل حرائق كبيرة في ولايات الكاف وباجة وبنزرت، حيث تم صباح اليوم السيطرة على حريق ولاية بنزرت والدخول في مرحلة التبريد، في حين تتواصل الجهود للسيطرة على حريق كاب نيجرو بنفسه وحريق جبل تكرونا بالكاف.
2: منذ بداية الموجة يوم 11 جويلية تم تسجيل 83 حريق غابة إلى حدود الساعة. الحماية الميدانية سيطرت وأخذت نهائيا 74 حريق، وثم مازالوا 9 حرائق حاليا متواصلين. 9 هذوما فيهم اللي بدأوا في مرحلة التبريد، وفيهم 4 مازلنا نحاولوا نسيطروا عليهم مع مجهودات مختلفة الهيكل الداخلة من إدارة الغابات، إدارة التجهيز، حرس الشرطة، جيش الطيران. الحرائق الكبيرة هو في كيف ولاية باجة وواحدة في ولاية بنزرت، تم السيطرة عليها في تاع بنزرت الصباح ودخلنا في مرحلة التبريد. دونك ما زالت عندنا طريق كاب نيجرو في نفزة، وعندنا حريق في جبل تكرونة في الكيف، هذوما من أهم الحرائق اللي الحقيقة توا قاعدين نقوموا بمجابهة الحرائق بالاستعانة بالآلات الماسحة والكاسحة للتجهيز والبلديات لفتح المسالك باش ننجموا نوصلوا للجيوب النارية. تعرف اللي المناطق هذه التضاريس نتاعها واعرة والغابة كثيفة.
1: عضو الجامعة الوطنية للطماطم عادل عنتيط يحذر من تداعيات الأزمة الحالية التي تواجه قطاع تحويل الطماطم، مؤكدا أن التوقف المفاجئ لنشاط المعامل جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي أدى إلى إيقاف قبول المحاصيل من الفلاحين وتوقف عمليات التحويل. وعنتيط يؤكد أن بعض الفلاحين اضطروا للتخلص من محاصيلهم وإلقائها في الأودية أو المصبات بعد تلفها، كاشفا أن نسبة الأضرار والخسائر لا تقل عن 35%، وقد تتجاوز ذلك في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام.
3: يأثر على أنه المعامل الكل تتوقف العمل، وبالتالي معناها ما عادش يقبلوا الإنتاج اللي الفلاحة خدموا عليه منذ شهر جانفي إلى اليوم. جمعوا الصابة متاعهم وصلوها قدام المعامل، يبقوا المعامل الماكينات واقفة خاطر فماش تيار كهربائي مقطوع، يقعدوا يستناو نهارين ثلاثة قدام المعمل لين البرودوي يولي ما عادش فالابل، كيف يوصل الصف متاعه قدام الباب يقول ما عادتش هذه فالابل باش تخدم هجلة واحد. وبالتالي معناها الأثر الكبير في العملية ديما هو الفلاح، رغم ندرة عدم توفر اليد العاملة في الطقس الاستثنائي اللي عندنا، لأنه قاعد مضحي ويخدم باش يوصل الصابة للمعمل، في الاخر يلقى المعمل واقف على العمل ما يقبلوش عليه الطماطم، بعد يهز الى واحد كاميون ولا تراكتور ويهز واحد في بعض الاودية ولا في بعض الثواني وكاو باش ما نبلغش اقل ما يمكن 30-35% اكثر مثلاً.
1: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، البحرين تعلن أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت اليوم عددا من الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة. وبدوره أعلن الجيش الأردني في بيان أنه اعترض اليوم 5 طائرات مسيرة مصدرها إيران كانت تستهدف المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. ويأتي ذلك إثر أعلان الحرس الثوري الإيراني في بيان شن هجوم على مجمع تمركز قوات الجيش الأمريكي في منطقة الركبان شمال الأردن، مما أدى إلى مقتل عدد منهم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فاد مبارك.

0: sans limite, en ligne, en nightclub.
1: D1 FM.
0: Allez, D1 FM, ma baz Nassif Yahla.
1: D1 FM.
0: Soudkom. آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذه سبور ماك من توا حتى للـ4 متاع العشية. سعداء مش كونوا موجودين معاكم سويعة من زمان أقل شوية، دونك باش نحكيو فيها كرة قدم، نحكيو خاصة ميركاتو، فحوى الاجتماع اللي مازال يدور حاليا في مقر وزارة الشباب والرياضة بمسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم النادي الصفاقسي وسكاك الحديد الصفاقسي. كذلك نحكيو على النادي الافريقي ومغادرة فوزي البنزرتي، نحكيو على يوسف البليلي يراوغ مرة أخرى ليس فقط على أرضية الميدان ولكن يراوغ مسؤولية الترجي الرياضي التونسي بخصوص تجديد عقده، هيكل الشيخاوي يمضي للافريقي، كيف كيف نادي الصفاقسي ينتدب عبد السلام الحلاوي، وكذلك الترجي تدعيم وسط الميدان بلاعب قائد سابق لأساك ميموزا الايفواري سايدو لامين ساكو. هذا واكثر من توا حتى للاربعة متاع العشية في سبور ماك، وسعيد جدا باش يكون موجود معنا اليوم في البرنامج وسيم على. مرحبا وسيم.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بجميع المشاهدين والمستمعين، مرحبا بالاولاد فريجي نادي الحسام. دونك ان شاء الله نعدي اقل من سويعة ميتون نقول
2: ميتون ميتون مع الناس
3: بليز ريجو
2: بون واتر بريك. تحب من بعد نخرج موزيك
3: نعمل واتر بريك نخرج فيها موزيك
2: كي نعمل كاميريكا
3: يسحق الراو السادة المستمعين وخاصة المشاهدين خاصة في
2: الضوء مخصوص
3: لا مش مش سخونة برشا، هي شوية برد معنا ده برد دافي احنا نقوله فهمت
2: انتو كام انتو حتى الاربع متاع العشية برشا كورة كما قلنا تسنى فيكم البداية بكيكوف.
0: كيكوف
2: كيكوف فحوى الاجتماع اللي يدور حاليا في مقر وزارة الشباب والرياضة. باش نعطيكم المعلومات المتوفرة إلى حد الآن لأنه المخرجات الأساسية ما زالت ما خرجتش. منذ لحظات كنا في الاتصالات ونعطيكم المعطيات. قبل كل شيء الاتفاق حاصل على الجوانب المالية بين جميع الأطراف، النادي الصفاقسي سكاك الحديد الصفاقسي. خلينا نبدأ الحكاية من أولها، أنه سكاك الحديد الصفاقسي منابه 850 ألف دينار من نصيبه من صفقة انتقال على غرام إلى شختار دونيسك الأوكراني في صيف 2024. المعطى المهم أنه الأمور المالية تم تسويتها بين الطرفين بتدخل من الوزارة وبتدخل من الجامعة التونسية لكرة القدم. شكون باش يدفع وكيفاش باش يدفع التفاصيل مالية أكيد تباع مش تلقاوها على موقعنا diwanfm.net بعد شوية توجينا أكثر المعطيات في هذا الموضوع. لكن الجوانب المالية تم إغلاق الملف على الجوانب المالية. ثم إشكال هو إشكال العقلة اللي موضوع على الكونت بتاع الاساس بخصوص دائنين لي في ايدة سكاك الحديد الصفاقسي. دونك العقلة على الأموال هذه اللي باش تمشي إلى الرلوي، عقلة بما قيمته تقريبا 250 مليون أكثر شوية 200 وشوية فوق 50 مليون. دونك العقلة هذه تم إشكال قانوني لهنا كيفاش النادي الصفاقسي باش يدفع الأموال لي في ايدة سكاك الحديد الصفاقسي وقت اللي سكاك الحديد الصفاقسي عنده عقلة. والعقلة دونك تم الاتفاق انه ينتظروا القضاء، هل انه ال 250 مليون هذوما النادي الصفاقسي باش يدفعهم للناس اللي كان ربحهم القضية، دونك على اليوم يسالوا الرلوي فلوس، دونك تدفع الفلوس للناس هذوما، والا تدفع لسكاك الحديد الصفاقسي اذا سكاك الحديد الصفاقسي ربح القضية. تبقى تو 600 مليون كيفاش باش يدفعوا للرلوي لانه ثم عقلة. دونك هل انه كيف يدفعوا الفلوس هذوما للرلوي ينقصوا منه 250 الف دينار والا لا؟ الاجتماع حاليا بعد الاتصالات حاليا قاعد تدور مع الساده المحامين وخاصه الاستاذ انيس بن ميم اللي هو محامي الرلوي في الموضوع هذايا لايجاد حل. ناكدوا لكم انه نحو ايجاد حل ولكن مازال الحل ماهوش موجود لهذا الاشكال القانوني. ثم قوانين تنظم المواضيع هذايا، ثم اشكال قانوني ولكن الامور الماديه تم تسويتها في انتظار جديد بخصوص هذا الموضوع. ممكن شوية خرجينا SMS ولا مساج يقولون تم حل الوضع بشكل رسمي ولكن مبدئيا الموضوع في طريقي في طريقه إلى الحل. هذه هي أهم المعطيات اللي نجم نسوقها إلى حد الآن من وسط الاجتماع اللي بدأ من 11 متى الصباح. مش تعرفوا قداش الموضوع معقد خاصة الجوانب القانونية. دونك يتواصل تقريبا 4 ساعات. اي تعليقك؟
3: هو الامانه بالنسبه لي انا حاجه معناها شيء يوجع القلب اذا كان نوصلوا معناتها كيما نقولوا في العائله والاخوه معناتها يشكي ويمشي للقضاء. اليوم معناتها موضوع اخذ معناتها وقت اكثر من لازم، معناتها عنده تقريبا سنتين. صحيح النادي الرياضي صفاقس يتعدى بازمه معناتها ماليه، صراع ضد الوقت لتاهيل اللاعبين او تاهيل الافريقي باش يشارك في المسابقات الافريقيه والوطنيه. كذلك سكك الحديد صفاقس هذا من حقه، هذا معناتها فريق يقول لك انا اليوم هذا معناتها حقوق فريق ونادي والكل باش يعيش.
2: حتى هو مسال راه يلزم خلاص
3: هو باش يشارك وكذا. يعني اليوم هذا معناتها ما يلزمش توصل هكا، خاطر كي نرجعوا حتى تاريخيا النادي الرياضي الصفاقسي ديما نجاحه كان مرتبط معناتها بالفرق المجاوره كما نحكيوا على الحديد الصفاقسي، محيط خارقنا الملعب الرياضي الصفاقسي، وبالعكس هنا تبدا الكولابوراسيون. شوفوا عدد اللاعبين اللي يتنقلوا بين الفرق هذه الكل، انا قد ما تمنيت يكونوا بالعكس معناتها كل فريق وكل محب يضرب على درابو، لكن تكون معناتها ديما بطرق وديه بطرق نتاع اخويه نتاع
2: فرجيه. الان تو نحكيوا على الطرق الوديه، ثم الطرق الوديه موجوده وتم الاتفاق، لكن ثم اشكاليات قانونيه زاده معناتها هنا
3: الطرق الوديه.
2: ثم الوقت، ثم 4 أيام فقط على الديدلاين نتاع الكاف.
3: علاش نخليو رواحنا لاخر وقت وتقول لي طرق وديه؟ جيني قبل تو بعد عامين طرق وديه، بعد نطلعوا للوزاره باش نولي طرق وديه، نحكيوا القضاء طرق وديه، ما عادش طرق وديه هذه مشينا لوجنا على انتيرس بيرسون معناتها طرف ثالث باش يحل المشكلة. اليوم كانت تتحل
2: لا الطرف أبار الطرف الثالث اللي يسال فلوس نحكيش على وزارة.
3: لا الطرف الثالث
2: نحكي على الآخر راهو لا القضاء،
3: الطرف الثالث هو القضاء، الطرف الثالث هو الوزارة، ما نحكيش طرف ثالث. يعني أنا وياك عندنا إشكالية مش لازم يتدخل واحد. أنا
2: ثم ضمانات مالية والجامعة والنادي الصفاقسي يحب من عند الجامعة والجامعة تحب من عند النادي الصفاقسي.
3: للأسف أنا بالنسبة لي الموضوع هذا ما حلوش خذا الحجم هذايا. كنت أنت تنجم تاخذ بعض اللاعبين من الحديد الصفاقسي بخلاف الموضوع هذا، كما كان تقبل تاخذ لاعبين من عنده تقوم إعارة وتعطي لاعبين من عند نادي الصفاقسي الحديد الصفاقسي وتكون ثم تعاون شراكات نتاع تعاون وكل، لانه تاريخيا كانت موجوده، مش اليوم باش نجيو نفسخوها الشراكات هذه والكولابوراسيون هذايا. ونعرفوا عدد اللاعبين اللي تنقلوا بين زوج فرق. للاسف ان شاء الله يلقاو حل، ومعناتها كسوها بالاشكاليات القانونيه ولا حاجه تصير شي معناتها ان كونفونسيون دو كومبرومي اونتر لي دوز ايكيب، ويلقاو فيها حلول لصالح الفريقين ولصالح الجهه بصفه عامه.
2: وهذا هذا بالنسبه للموضوع الاول. الموضوع الثاني النادي الافريقي، وعود الاستمرارية تصطدم بالواقع، 6 مغادرين، فوزي البنزرتي خارج الحسابات، الأسماء المطروحة لتدريب النادي الأفريقي، هذا كل باش نحكيها. ولكن مهدي ميلاد كان تحدث قبل على النادي الأفريقي كيف سيكون الموسم القادم خصوصا بعد نهاية الموسم الماضي. أخذنا 3 مقتطفات و3 تصريحات لمهدي ميلاد، شنو قال بعد نهاية الموسم الماضي، خاصة وقت اللي يحكي على اللوساتور نتاع نتاع نتاع الجروب والمحافظة عليه. هاو نسمعوا شنو قال في النقطة هذه.
4: هو راهو الموسم 24-25 بدات فريق يتكون باللاعبين، معناتها لوساتور بدات تتكون، والسنة بمعية الإطار الفني خذينا ليزاكي نتاع السنة الفارطة بناو عليهم، وإحنا حاولنا نحافظوا على المجموعة هذه، والحمد لله وصلنا للهدف المنشود. راهو رياضة كرة قدم راهي رياضة جماعية ماهيش فردية، ينجم يكون عندك أحسن لاعب في كل مركز، أما كي ما تبداش ثم الانسجام، تبداش ثم اللحمة، ثماش ثم مايسترو ومدرب وطاقم فني وكل، تنجم تعمل حتى شيء. والأمثلة موجودة في العالم، شوفوا معناتها كرة قدم في تونس فرض ضوابط كل في كرة قدم البرة. دونك احنا حاولنا معناتها ركزنا على المجموعة أكثر من العناصر، حتى المجموعة هي كيف لا ديفيرونس.
2: كان هذا مهدي ميلاد اللي يحكي على لوساتور. نذكر انه الموسم الماضي تقريبا نادي الافريقي عاش نفس الوضعيه وقت كان محمد الساحلي، ثم جاء فوزي البنزرتي. تقريبا الكلام اللي كان يقول فيه نوعا ما ماهوش هو الواقع.
3: اول حاجه التصريح هذا في بالي ماهوش جديد، معناه التصريح قديم شويه.
2: لا قديم شويه، من بعد نهايه الموسم،
3: بعد
2: الصفحه الرسميه للنادي الافريقي
3: اللي تكلم فيه مهدي ميلاد كلام ممتاز. اليوم يحكي لك على لوساتور، يحكي لك على ديزاكي اللي كانت موجوده وحابين نستحفظوا عليهم، حاول محافظه، قال لك مع طريق اللاعبين او الاطار الفني نحاولوا نخلقوا الانسجام واللحمه. يحكي معناتها ما يحكي لك اللي مش اللاعب ولا الفرد، بالعكس يحكي على المجموعه، وهذا هو يمكن كان من اسباب نجاح النادي الافريقي في الموسم.
2: لكن هو يحكي على ما قبل الموسم الجديد، لكن بالضبط. الواقع يقول العكس.
3: اللي شفناه اليوم اللي معناه اللي شفناه حتى الامس يمكن 19 او 20 جويلية هو مختلف تماما عن اللي صار. لانه هنا ممكن هنا نقول انا اسكو تنجمش تكون غلطه استراتيجيه من النادي الافريقي لعدم امضاء العقد مع المدرب فوزي البنزرتي.
2: ها نسمعوا شنو قال على العقد مع فوزي البنزرتي.
3: مهمة جدا النقطة هذه.
2: بعض التفاصيل ها نسمعوا شنو قال مادي ميلاد على تجديد عقد فوزي البنزرتي مباشره بعد نهايه الموسم الماضي.
4: احنا كهيئة مديرة عبرنا على رغبتنا باش نواصلوا مع سي فوزي بنزرتي. مالوريزمون ما نجموش نتموا الاتفاق في الايامات الفارطة. سي فوزي تعرض الى وعكة صحية تو بدا يسترجع في قواه ونحيوه باللقاء هذا. بعد ما نحكيو مع معناتها نكملوا بيان كو راهو كي قابلته باش نعايد عليه باش نشوف راهو يحكي نعملوا هكا وهكا ولاعبين هذا ويلزمنا هكا ويلزمنا هكا ونحضر. معناتها انسان قاعد يبرمج قاعد يعيش في الموسم القادم. قاعد بعض التفاصيل الماديه يظهر لي ماناش باش نهربوا على بعضنا نلقاو فيهم حل. وسي فوزي معناتها يظهر لي لاقي راحته معنا واحنا لاقين راحتنا مع سي فوزي ونحبوا نتطوروا معاه ومازال ما يعطي برشا حوايج النادي الافريقي سي فوزي.
2: يعني واضح انه التوجه العام عند الاداره نتاع النادي الافريقي كان مواصله فوزي البنزرتي. فمش انسان عنده مدرب هز مع بطوله بعد سنوات اكيد ومدرب في قيمه فوزي البنزرتي ما يحبش فوزي البنزرتي يكمل معه. ولكن الواقع كان غير. هل اخطا النادي الافريقي في عدم ابرام ولا اجبار فوزي البنزرتي على امضاء العقد وما يخليهاش هكاك في المهموت هاتا وصح هاتا وصح؟
3: هو في الحياه بصفه عامه العقود ثم زوز انواع. معنا عقود ادبيه ومعنا كونترا مورال وكونترا معناتها اكري والا كونترا سير بابي. اليوم اللي اكيد ومؤكد اللي ثم انسجام وكولابوراسيون اتروات بين الجنرال سي فوزي البنزرتي والهيئه المديره كسوا بقياده الرئيس سي محسن طرابلسي او معناتها نائب الرئيس سي مهدي ميلاد. اليوم الاشكاليه الكبيره ثم كانت رغبه مطلوبين للتواصل كما قال سي مهدي توا وثم اشكاليه الاتمام الاتفاق. انا بالنسبه لي للاحتراف انك انت قبل ما تهبط النهار الاول التدريب يزمك تبدا مصحح لي كونترا ومعناتها الكلمه باهيه ومهمه. لكن اخويا اليوم حتى واحد اللي نجم يلوم على فوزي البنزرتي كيف خروج معناتها أساتير كاملة وأسامي كبيرة خرجت اللي هي يحكي على اللحمة والانسجام اللي كان موسم اللي فارط. اليوم نلقاو غياب عناصر أساسية تقريبا 5 أو 6 عناصر أساسية في التشكيلة الأساسية. اليوم فوزي البنزرتي كيف يجي عقد كما نقولوا بالفرنسية يسميه الليشان معناتها يشتهي أي إنسان العقد هذايا ما ينجمش يرفض عقد كيما هذا في خصوصا في ظل معناتها غياب تقريبا لوساتور وما ثماش ريكروتمون.
2: حسب رايك لو النادي الافريقي لم يفرط في لاعبين اللي خرجوا اليوم خاصه محور الدفاع نحكيو على الشريفي نحكيو على مع برشا ملاعبيه نحكيو
3: لا ديفونس كامله تنحات
2: بريسك ديفونس كامله نحكيو بن عبده نحكيو الظهير الايسر نحكيو الظهير الايسر كذلك
3: سيلي
2: فراس شوات زمزمي. لو لم يغادر هؤلاء النادي الافريقي ويجي العرض الليبي لفوزي البنزرتي تعتقد انه فوزي البنزرتي كان يمشي لليبيا؟
3: ما نجموش
2: حتى زاد تاريخيا فوزي البنزرتي عنده مع الحاجات هذه مع النادي الافريقي او غير النادي الافريقي.
3: هو
2: تحبش تحكي في فوزي البنزرتي؟
3: لا لا نحكيه بالعكس. هو ممكن السؤال الاول هو النادي الافريقي هل اليوم كيف نشوف الفرق الكل هل غياب المدير الرياضي في النادي الافريقي او تكفل مثلا معناها شخص اخر بالاداره يعني الاداره الرياضيه هو اللي خليك معناها حالك سرعت في ابرام العقود في الانتدابات والكل. دونك هل غياب المدير الرياضي في النادي الافريقي اثر على معناتها الوضعيه اللي وصلنا لها النادي الافريقي اليوم؟ اثنين تقول لي فوزي البنزرتي لو جاه العقد هو عنده لوساتور هذه نتاع الفريق هما انا متاكد اللي نادي الافريقي معناتها حسنوا له في الوضعيه العقد الجديد واعطاه امتيازات احسن والكل والكل صحيح. لكن اليوم لو تشالنج سبورتيف اذا كان انا متاكد اللي ممكن فوزي البنزرتي ما شافش اللي بالافكتيف الموجود حاليا وما غير تدعيمات وبخروج اللاعبين يقول لك رياضيا انا شنو اللي مش نزيد نقدم اكثر من اللي هزيت بطوله منذ 2015 بعد 11 سنه تقريبا النادي الافريقي هزيت بطوله داخل على تشامبيونز ليج وما عنديش دي جوار دو كاليبر اللي نجم نمشي فيه مبعيد بالتشامبيونز ليج الى حد الان. يقول لك اليوم الوضع رياضيا ما ثماش نلقى فرصه كيما هذه افيك اوبورتونيتي معناتها باش نستثمرها ونستثمر انا النجاح نتاعي نتاعي المحلي ببطولة مع وجيني عرض كيما هذا ما حتى واحد ينجم يرفضه. اليوم أنت أي لاعب مش يجي عرض بتخمم فيه وفي مصلحته للأمانة معناه ينجم ما يرفضوش. تقول لي أنت لو كان جاء في معناه تلفكتيف بيأتوا فيه وكل هنا ما نجمش نسبق الأحداث. تقول لي تاريخيا ما نجمش نحكمه على أنه متعود ولا صار تقبل ولا حاجة. اليوم نحكي الوضع الراهن. اليوم فوزي البنزرتي بالنسبة لي في غياب معناه ركائز كبيرة في الفريق, في غياب لاعبين اليوم نجموا يمشي أبعد ما يمكن معناتها في بالنادي الإفريقي. ممكن هو الاختيار متاعه كان أكثر منه مالي صحيح, لكن حتى رياضيا كيف ما يمكنش فوزي. خاطر الحاجة الباهية في فوزي بنزرتي أنه كما نقولوا امبريفويان, يشوف للمستقبل, يشوف اسكو يحس اللي ينجم يمشي بعيد ولا ما ينجمش. بتاتر إنه باتروفي بالنسبة لي له هو معناتها لا فورميولا ديكوات ممكن غابت
2: برشا. سيدة يسألوا خاطر ما احناش نحكيوا برشا الموضوع هذا أنه علاش يمشيو للبطولة الليبية مدافع دولي جزائري كما حمدامين توغاي نلقاوها في البطولة الليبية, ولأنه مازال صغير في العمر فوزي البنزرتي يخرج من بطل تونس يمشي ليبيا. برشا لاعبين وغيره نشوفوا حتى في ستوميلي معناتها نشوفوا في صفقات خيالية, ولكن الناس مش فاهمة انه راه الدوري الليبي بالملاعب الجديدة بالنوادي الجديدة بالمسؤولين الجدد راهو اصبح دوري محترم جدا وقاعد يا ربينا معناتها ماديا خاصة.
3: هزيتني للملعب اللي ديما ما نحبش نحكي فيه, الملعب ولا التيران اللي محبش نحكي فيه هو اللي احنا في تونس ديما نشوفوا رواحنا احسن وحيد احسن بطولة احسن حاجة. انت اليوم التصنيف متاع الفيفا البارح خرج رحنا مرتبة 57 رحنا 11 ونيفو افريك. دونك اليوم
2: بطولتنا السادسة افريقيا
3: ايه
2: تنزانيا قبلنا
3: مش يطلعوا مازلنا نوخروا اصبروا شوية يا اخي الريغريسيون معناها الفا افوار اون كورب معناها ديسوندونت قاعدة اوني دون لا كورب ديسوندونت. ما احناش في الكورب ستاغنونت متوسطة ولا في الكورب اسوندونت, رحنا قاعدين دون اون كورب ديسوندونت في بونت في هابطة. معناها بالنسبة باش نفسر للسادة المستمعين رحنا قاعدين هابطين من الجبل, ما احناش طالعين للجبل, ما احناش قاعدين في ثنية عادية. وتعرف انت الهبوط لانه علاش؟ لانه اللي تحكي على الملاعب اللي في ليبيا ولا في الجزائر راهو نقعدوا نجبدوا على معناتها كيما نقولوا جيراننا. اليوم اعطيني ملعب واحد صالح للتدريبات, اعطيني ملعب انيكس دونترينمون. احنا ما قيناش بلوتو ما عندناش ملعب للمباريات باش نلقاو ديز انيكس للونترينمون. اعطيني فريق ينجم يدفع 1.2 معناها مليون دو دولار معناها 3 مليار دويت ونص تقريبا المدرب او واحد فاصل 7 كيما اقبلوا يظهر لي معناتها 5 مليار دويت لاعب واحد. يونك هذوما الوضعيات الكل ما تخليش حتى واحد يقول لك اليوم هو الملاعب روحيته قصيره وفي الاخر الملاعب يزم يخمم في مصلحته. ومصلحته شنيه؟ انه هو يضمن مستقبله ومستقبل عائلته والدنيا. اليوم وقت تجي انسان اوبورتونيتي باش يمشي يحسن وضعيته أو يضمن مستقبله ولا حاجه بيرسون بيراتي لو مارشي. هذايا كان تذكروا سنوات الاخيره كانت نمشيو للخليج, اليوم لو مارشي ليبيان ولا معناتها يستقطب عديد الكفاءات الرياضيه
2: هو حتى الدوري الجزائري اليوم ولا ياخذ في ملاعبيه تونس او ياخذ في مدربين تونس.
3: انت الدوري الجزائري الدوري العراقي اليوم الدوري العراقي
2: كنا نجيبوا في ملاعبيه جزائريه طبعا مش نجموا
3: ما تنجمش تجيبهم
2: ما يخلصش
3: وحتى قلت لك حتى الدوري العراقي 4 مدربين في الدرجه الاولى بتاع الدوري العراقي. الدوري المغربي توك اكيد اللي مشي تو مش كيف يرجع وكل شيء يستقطب تونس اخرين مش نخلطوا عليهم. اليوم انتظر
2: المصريين ديجا هربوا
3: هربوا علينا. دونك علاش قلت لك هزيتني للتراما نجموش نحكيوا فيه؟ لانه في غياب اراده الدوله مشروع الدولة الرياضي لن تتطور الرياضة. ما يكفيش أنك تغير وتبدل تقول مش نبدل مدرب ومش نبدل مدير فني, هذا لا يكفي ولا يفي بالغرض والحاجة لتطوير كرة القدم التونسية.
2: حاجة أخرى اللي هي معناتها ممكن برشا ناس تستحي باش تقولها أنه راهو لولا الترجي الرياضي التونسي في المسابقات الأفريقية وهذا منطق وهذا واقع راهو البطولة التونسية كانت ما تكونش في التوب دوز وكنا نجمو نلقاو روحنا نلعبوا في دوري الأبطال بفريق وحيد وكأس الكاف بفريق وحيد. لأنه الدوري التونسي بدأ يتقهقر توا تنزانيا قبلنا, مالي وأنغولا بدأوا يقربوا برشا للدوري التونسي. يعني فقدت الدوري التونسي وفارع بالترجي الرياضي التونسي في المسابقات القارية, وهذاك علاش بلوز او موان بتواجد الترجي الدائم في ربع نهائي نصف نهائي نهائي وبارفوا لقب في تشامبيونز ليج، يخلي الدوري التونسي في التوب 6 توب 7 توب 5 نتاع المسابقات نتاع البطولات الافريقيه. وراهو الترتيب هذايا الترتيب التراكمي للنوادي الافريقيه وخاصه البطولات الافريقيه راهو باش يصبح مهم ومهم جدا اذا ما تغيرت القوانين في المسابقات القاريه وعدد النوادي التي ستشارك. كان مش من الموسم هذا راهو مؤكد من الموسم القادم، يعني مواصله التقهقر سوف تضر مش فقط بالمنتخب حتى بالنوادي التونسيه وبالمشاركات القاريه.
3: هذا رايي مش به انا تعقيبا على كلامك وبعيدا على كل عاطفه وبعيدا على كل انتماء، الترجي الرياضي التونسي هو نقطة الضوء الوحيدة في كرة القدم التونسية، في سمعة كرة القدم التونسية خارجيا، باش نكونوا صريحين، معناتها كيف تشوف أنت لوساتور، كيف تشوف لورغانيزاسيون، كيف تشوف الماركتينغ نتاعهم، كيف تشوف معناتها حتى أو نيفو سيونتيفيك وتشوف اللي صار، معناتها بالعكس الترجي الرياضي التونسي هو اللي قاعد كيما نقولوا يقود في كرة القدم التونسية في الإيماج نتاعها كيما توك تحكي على الكلاسمون الوحيد. أنا بالنسبة لي أنا اليوم إذا كان نحبوا نطوروا رياضتنا وكرة القدم نتاعنا لازم وأكيد ومؤكد أن تكون مشروع دولة بأتم معنى الكلمة، من ملاعب ومنشآت رياضية، من قوانين وهياكل رياضية اللي تحبوا عليها
2: بيه.
3: مهم جدا للنجاحات.
2: مواصلوا مع نادي الإفريقي باش تسكروا الموضوع متاع الكيكوف، برشا أسماء مطروحة على طاولة النادي الإفريقي لتدريب الفريق، محمد الكوكي كيف برشا أسماء، نحكي على شكري الخطوي، ما زالت أسماء أخرى، ممكن زاد حتى نسبو جلبان مطروح الاسم لأنه إشكالية متاع الفيدراسيون لأنه تخلي مرة أخرى نسبو جلبان، لأنه هذه ثالث مرة نسبو جلبان يطرح عليه موضوع مغادرة المنتخب متاع الإيفانتروا أيام قليلة قبل دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط. البروفيل حسب رأيك يجب يكون أجنبي ولا تونسي ويعرف البطولة؟
3: شوف الميم سيناريو صار للنادي الافريقي السنه الفارطه، بدا محمد الساهلي من با اسبوعين او ثلاثه
2: اما تعاودي نفس السنه نهز بطوله ممتازه
3: بالنسبه للجمهور الافريقي. لا ما عادش يهز البطوله السنه، هو اللي يهز الشامبيونز ليج، دونك يولي سيناريو ممتاز جدا. وهذا نتمناه احنا للفرق التونسيه اكيد. بالنسبه لي انا اليوم الاختيار معناتها ديما دون ليرجونس، ما تنجمش تاخذ قرارات ريفليشي وساج، واي حتى مدرب انت اجنبي اللي مش تجيبه في هكا في اخر لحظه ديما ما يكونش ان شوا اوبتيمال، دونك مش تكون انت فيه برشا هنات وبرشا معناتها دوت ويقول لك ما نعرفش وكذا، دونك تا با لو طون بالكل. اليوم لازمك تجيب مدرب يعرف البطوله التونسيه، يعرف اللاعبين التوانسه وعنده خبره افريقيه، دونك هذوما هما النقاط المهمه، يعني كيف يعرف البطوله واللاعبين وكذلك عنده خبره افريقيه شارك في مسابقات افريقيه والكل، هذايا ما تنجم كان تعطيك معناتها ان سيرتين غارونتي ولا اسيرونس باش انك انت تدخل من معناتها للمسابقات والموسم الجديد باكثر اصرار. راهو اليوم انه الاختيار ماهوش مش يكون سهل، مش اي اسم ينجم يكون مش يدرب النادي الافريقي، راهو النادي الافريقي اليوم معناتها اليوم كيف تلعب انت تشامبيونز ليغ افريكان وتشوف الارمادا نتاع الفرق اللي قاعده مش تشارك فيها، كيف تشوف انت عندك بطوله تونسيه اللي يزمك انت تحافظ وتدافع على التيتر دي شامبيون معناها دي شامبيون اللي خديته الموسم هذايا، دونك يزمك مدرب متمرس مدرب عنده خبره، ما نقولش حتى يزمك ان ستاف ان ستاف ميم إلارجي وان ستاف معناتها كي كوني تري بيان معناتها لي رواج كو سوسوا دو لافريك ولا دي شامبيون تونيزيان باش يعرف يتصرف في المجموعه اللي تكون عنده، وكذلك يخلطش باش يعمل شويه تدعيمات او كلكو ريكروتمون معناتها باش يكونوا معناتها افيكاس اللي نجموا يعاونوا الفريق. انا نقول ديما النادي الفريقي ما تخافش عليه لانه عنده مسؤولين وعنده ناس معناتها تعرف تتصرف. انا نشوفها سحابه صيف عابره
2: تواجد محمد الكوكي وشكري الخطوي مدربين عملوا بيرفورمانس باهية المواسم القليلة الماضية، ينجم يكون حل النادي الافريقي، محظوظ النادي الافريقي انه هذوما الاثنين لحد الان مش قاعدين يشتغلوا، سينو يكون اصعب الشوا بالنسبه للافريقي.
3: انا مش نزيدك اكثر، انا اليوم محمد الكوكي عمل موسم ممتاز وممتاز جدا مع النادي الرياضي الصفاقسي. محمد الكوكي معناته تقريبا عنده 21 سنه تقريبا دائما متواجد وقاعد يدرب في فرق وفي كسوة بطولات تونسيه او خارجيه وقدم ديما الاضافه. شكري الخطوي نعرفه اخر تجربه عنده مع اسفي في المغرب والكل قاعد مع الملعب التونسي. الفرنسي. كذلك أنا مش أنت قلت المدربين مش قاعدين يشتغلوا، كذلك عندك محمد الكوكي حمادي الدو اللي قاعد ما يشتغلش وعنده معناتها خبرة إفريقية كان ينجم يكون حل من الحلول، كذلك ممكن لسعد الدريدي بعد العودة متاعه من لبنان. دونك عندك تقريبا أربعة. أنا
2: عادل السليمي كذلك عادل السليمي مطروح لكم مش بقوة
3: لي، لكن أنت الأربعة أسامي هذوما كي نحكيوا على محمد الكوكي، كي نحكيوا على حمادي الدو، كي نحكيوا على سعد الدريدي وشكري الخطوي، حسب رأيي مش تخرج من الأسامي هذوما اللي عندهم وتشوف اللي أكثر عنده خبرة إفريقية واللي عنده أكثر متمرس ينجم يكون حل من الحلول بالنسبة للنادي الإفريقي، وهما كمسؤولين يعرفوا البروفيل اللي لازم. لأنك اليوم راهو ما تخممش كاشي في المدرب، نعود نقول معناها في مجموعة معناتها في الإطار الفني اليوم مثلا معناتها الأوكازيون نجبدوا مثلا المنتخب فرنسا كيفاش معناتها زيدان كيفاش جاب ستاف نتاعو ومنهم بيتوني اللي كان في النادي الإفريقي المساعد نتاعو، غريغوري ديبون البريباراتور فيزيك نتاعو، اي دوتر اي دوتر اي دوتر. دونك المدرب راهو باش ينجح راهو يزمو مش انت تمبوزي عليه ستاف، هو يجيب ستاف نتاعو كيما عمل معين الشعباني مع المنتخب التونسي. دونك ما تنجمش انت تركب حاجات معناتها انسان تجي تقول له معاك هذا ولا هذا، اكيد تنجم تينجكت ان ولا واحد او اثنين في ستاف، لكن ما تنجمش تمبوزي عليه ان ستاف توتال.
2: فاصل ثم نتواصل باش نحكيو على الترجي ويوسف البليلي.
5: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
6: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
2: مرحبا بكم في سبور ماغ، 35 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية وقيت فيزيوناج.
6: فيزيوناج
2: يوسف البليلي يراوغ إدارة الترجي الرياضي التونسي يتخلف على الموعد متاع اليوم متاع اولا الفحص الطبي وثانيا الامضاء نتاع الاتفاق اللي تم الاتفاق عليه بين الطرفين بين الترجي ويوسف البليلي في وقت سابق. يوسف البليلي تقريبا اكثر لاعب يراوغ ليس فقط في الميدان، ولكن هذه مش مره الاولى مع الترجي وغير الترجي.
3: حلوه يراوغ
2: يراوغ مش فقط على الميدان
3: ومش اول مره، ونعرفوا
2: ولن تكون اخر مره مع اي فريق
3: ومع اي فريق. وتعرف شكون اللي علموا المراوغه ولا بوه؟ الوالد نتاعو. دونك هو اللي هو بيدو المانجر نتاعو للامانه وبكل صراحه، معناتها ولا واحد يشك اللي معناتها يوسف البلاوي لاعب فلته من فلتات الكره، معناتها هذا الجزائريين اللي قاعدين شفناه في اخر مرحله. اكيد اللي يوسف البلاوي وقت كان قبل وقت كان موجود في الترجي قبل الاصابه نتاعو نوع، ومن بعد الاصابه نتاعو الترجي نوع اخر، هذا كله ولا واحد يشك فيه. لكن اللاعب كيف تشوف انت ميسي 39 سنه مش معناتها تقول عليه مازال يلعب اليوم جديد في الكوره. البليلي للاسف هذيا الكومبورتمون هذوما ما يليقوش بلاعب في مستوى هذا قريب، معناتها تقريبا 34 سنه او 33 سنه، معناتها اذا شوف راهو ساعه نحكيو على الكونترا مورال وعطيت كلمه والكل تغيب على فيزيت ميديكال وتغيب والترجي وقفت معاك وجددوا لك ومش يحبوا يجددوا لك والكل، وانت تعمل فيهم هذا الكل
2: رغم اللي قررت تاس مازال
3: ورغم بالضبط ورغم هذا كله، يعني فوات الريكونيسون في الحياة لانجراتيتود ديما مش باهية. دونك انت معناتها انا شوف انا مش نقول انا نتكلم راني على
2: اللي نسمع فيه يكون مش غلط. العرض تاع مدير الجزائر تقريبا 65 ألف أورو، عرض مرتفع جدا. ويوسف البليلي يقول ان هل الخميس باش جيل تونس لإعادة النقاش بخصوص التجديد العقد مع الترجي، برغم انه كان ثم اتفاق مبدئي بين الطرفين في مرحله اولى.
3: انا ممكن عندي خلفيه صغيره راني خاطر نعرف منيح مولديه الجزائر ونعرف الرئيس الحاجر جم، ونعرف اللي مولديه الجزائر من الفرق القويه برشا والسون كابابل باش يدفعوا المونطون اللي يتصوره هو. نفس الشيء صار مع يوسف البليلي قبل سنه قبل ما يجدد مع الترجي الموسم الفرط او اللي قبل،
2: وقت اللي ما حبش يجدد مع المولدي
3: ويعطيك صحة. هل هذه طريقه استعملها يوسف او والده؟ انا راه نتكلم هكايه على حسب المعلومات اللي قلتهم لي، ينجم يكون مشى في اجازه ونكون انا غلط.
2: ثم معطى جديد في المولدي، ثم جيديورا
3: قديورة عادلين قديورة اللي خدام مدير رياضي
2: مدير رياضي ثم المانجير زادا كيف كيف
3: يوسف بالعمري
2: يوسف بالعمري دونك وبالتالي هذا مصحابه ملعبوا معه في المنتخب
3: ينجموا
2: يأثروا عليه
3: بالضبط بالضبط هذاك علاش انا قلت لك نحكي اليوم من منطق اللي انا سمعنا معلومات اليوم انا عندي اليوم رونديفو بور اون فيزيت ميديكال رونديفو مع البريزيدون باش انا نيغوسي لو كونترا نلقى روحي سافرت معناتها تخلي برشا تاويلات وبرشا حاجات ما تليقش بلاعب قلنا قدم برشا للكره الجزائريه او للترجي الرياضي التونسي وقت كان موجود دونك وانا حسب رايي اليوم انا اليوم كترجي الرياضي التونسي كان جيت انا صاحب قرار الصفحة ونطويها وخلاص مش أول مرة تصير مهما يكون اللاعب اليوم
2: نستناش الخميس
3: ما نستناش على خاطر هنا مش يولي انشونتاج هو شو مشي يعمل تو أنا نعطيكم السيناريو مش يمشي لمدة تزير مش يقول راه اقترحوا عليا 65 مشيت على امور عائليه يا اخي انا رجعت لكم غدوه وهو فيدو 65 الف مثلا قلت لي انت ويرجع للترجي يقولوا له 50 يقول له ما عندي 55 مش تدخلوا في البوليميك هذه نعرفوه احنا من اللي كان في اجاكسيو ولا في فرنسا ولا كذا ديما المشاكل
2: فما معطى اخر زاد انه يوسف البليلي تقريبا ما تفكرش مره شفته حضر في ستاج نتاع بريباراسيون بريتا بريباراسيون نتاع موسى ديما يتخلف على الاستاج هذوما ذكر مولدية غدوه يطلعوا لوتريش يطلعوا للنمسا عندهم استاج دونك معسكر دونك مازال نيغوسي مع المولدية الترجي في معسكر دونك وبالتالي ربما بعد المعسكر توضح اكثر الصور
3: هو كيف يقولوا احنا عنده على شيء يدلل لكن اليوم الفرق المحترفه معلم انتهى العهد هذا كان قبل كان ثمم لاعبيه المعلم يجي يترن هالخميس يعمل خميس وجمعة وسبت اثنين وثلاث مش موجود اليوم في الكورة راهو هذا وفاء العهد هذا انت تتدرب من نهار الاثنين وان شاء الله يا بابا الله بشتغلت نهار الاحد دونك انا حسب رأيي هنا الفريق واللي يحترم نفسه يا اخوي اللاعب هذا المدلل احنا نقولوا له راهو انتهى عهده اليوم راهو اليوم الدلال عنده حدود ثم حاجات ندللك فيه ما ثم حاجات خطر عندك مجموعة تحميها والمجموعة ما تحميها كان بقرارات عادلة وبرشة انضباط وبرشة تعطي معناتها باللي تكون انت ملاعبي اونيتمو ثم حاجات انا واحد من الناس لاكسبت با هذا هو الانضباط هذا الذي
2: لانه عندنا بعض المعلومات انه زاد مدة الجزائر عكس ما قيل ربما نحكي لكم من مصادر من المولدية يقولون اليوم انه المولدية ما عندهاش الامكانيات المالية حتى كان عندها الامكانيات المالية لانها فريق متاع شركة سونتراك وهي شركة حكومية بالنسبة لي لهم ويلقوا صعوبة كبيرة في امضاء عقود كبيرة مع بعض اللاعبين لانه هذا مش يخلف احتجاجات من جماهير النوادي الاخرى وبالتالي المولدية راهو مش كيما بقية النوادي المولدية لي كونترا تعملهم اقل فلوس معناتها يلزمها تعملهم باقل فلوس لسينو خاطر الجماهير الاخرى تقول لك بون انتم كدولة تدعموا فريق على حساب اخر وغيره وبالتالي مش مضمون جدا راهو عقد المولدية وعرض المولدية بتاع 65 الف اورو وثم كذلك اتصالات ووقعت الاتصالات المعلومة ربما لاول مرة تقال من مولدية وهران الى يوسف البليلي هو معناتها وهران نعرفه بلد الاصل والمنشأ بالنسبة ليوسف البليلي
3: هو صحيح مولدية وهران معناتها تنجم تكون حل من الحلول لكن ما عندهاش الامكانيات باش تعطيه الانسالير ولا الفلوس نتاع مولدية الجزائر او الترجي الرياضي التونسي كما قلت في معناتها في كلامي ساعه شويه راهو حسيت اللي يوسف البليلي مشى للجزائر سامبلومون مش باش يصحها باش يزيد يطلع في الكونترا نتاعو بارابور الترجي الرياضي التونسي وهذه انا عندي هذا هو الاحساس اللي عندي سوني با كيلكان كي معناتها باش يعدي معناتها باش يبحث على امور رياضيه او امور اخرى هذيك علاش قلت لك انا الترجي الرياضي التونسي اليوم كلاعب تو جبته في 2017 يظهر لي عاود جبته تو عاود كل مره صحيح اضافه لكن زيد راهو لو سيكل حسب رايي لو سيكل بلايلي انتهى لو سيكل بلايلي ما يفو تورني لا باج عندك دوتر ملاعبيه سمعنا تو كيلكوز انتي دي باث قيمه قاعده جايه للترجي الرياضي التونسي كي نسمعوا ريبيرو كي نسمعوا بالطيب كي نسمعوا بعض اللاعبين لاكسيا ليترونجي دونك اليوم الترجي ماهوش مش يقف على البلايلي وهذاك علاش حسب رايي ونتصور شكري الواعر مش إلي بيان مير وناضج ويعرف شو يعمل باش يتوق الموضوع هذا ان فوا بور توت
2: حزت الموضوع نتاع الترجي والانتدابات وانتدابات زاد في بقيه الفرق بعد لحظات في فقره ترانسفير ماركت
5: ترانسفير ماركت
2: ترانسفير ماركت. خلينا نبدا بالترجي الرياضي التونسي. بعد كنا في الترجي تدعيم وسط الميدان متوسط ميدان دفاعي سيدو لامين ساكو وصل يوم تونس في انتظار تجاوز الفحوصات الطبية 3 سنوات مع الفريق باش يكون إلى غاية جوان 2029 متوسط ميدان دفاعي 23 عام و 24 عام قائد فريق أسيك ميموزا. كي تشوف الهايلايت متاعه تشوف الفيديو متاعه ذاك البيفو الجباري موجودة تاكلوات كوستو. هل أنه منعرفش عندك فكرة عليه اللاعب ولا لا؟ هل أنه نجم يكون حل بالنسبة للترجي الرياضي التونسي لتعويض رحيل أوكبيلو؟
3: شوف اليوم ديما الترجي الرياضي التونسي ديما كانت معناتها ناجحة في استقطاب اللاعبين لي بيفو ولا لي سنتينيل. كي نذكر كوليبالي كي نشوفو تو أوكبيلو ساكو على ما على مش متفرجنيش على مباريات كاملة على بعض اللقطات يظهر ثم سكون أبيل عنده لي توف هافان تروازون ينجم يكون بيرفكتيبل. ما نتصورش معناتها صارت انتدابه معناتها عشوائيا انتدابه كان بعد دراسة. أنا متأكد وتعرف أنت لي زيفواريان عنده معناها لا بويسونس فيزيك عندهم الانتليجونس إتقان اللغة هذوما كل عوامل ما يكونوا كان يسهلوا نجاح الفريق. وفي الأخر راهو جاي من فريق كبير كما أساك أبيجان دونك جو بونس كو لاعب ماشي نجم يكون ينجم يكون يمكن حتى خير من أوكبيلو نتصور إذا كان يكون معناتها التوظيف نتاعو في الفريق معناتها توظيف كما يجب. حسب رأيي معناتها الانتدابات قاعدة تصير بطريقة سيبلي بطريقة معناتها على حسب معناتها كيما نقولوا احنا ما هو العرض والطلب كيما نقولوا معناتها السورتي والانتري اليوم خروج معناتها ديما اللاعب بلاعب في انتظار دونك تغيير. دونك الترجي الرياضي التونسي شكون مش عاوز زيد توغاي في اللاكس في الديفونس اليوم الحلول الهجوميه قاعده تتبنى وقاعده تظهر في انتظار معناتها تدعيمات اكثر في الناحيه الدفاعيه للترجي الرياضي التونسي.
2: واضح هذا بالنسبه للترجي. بالطيب كنت قبل في المنتخب اكيد حكيتوا عليه شويه ولا بوتيتر خاطر كان اسير تمامو قريب شوية من المنتخب الوطني التونسي كان نجم يكون في المنتخب. عندك فكرة على المهاجم هذا اللي هو هدافة؟
3: شوف لي جوار تونيزيان الاترانجي والملاعبية اللي كانوا بوتنسيال حتى اللي جبناهم اليوم لتونس بصفة عامة تقريبا لبليبار ما كانوش كل ملاعبية الكبار ولا اللي يعطاو الإضافة الكبيرة. احنا نقولوا الملاعب اللي متكون البرة وكان جا فيه معناتها بلوس راه وقعد في الأوروب والكل برشا لاعبين بوكو ديكزامبل معناتها اليوم في الاخر كي تشوف لاعبين جاوا ودخلوا تونس لا بليبار للامانه النجاح نتاعهم ما كانش نجاح فارق ولا معناتها غير حاجه كبيره. انت كي تاخذ حتى في الترجي الرياضي التونسي بعض اللاعبين انت كيما بوزيان ولا حاجه اللي جاوا مثلا ما كانش ثم اضافه كبيره برشا من اللاعبين هذم ولا افتكوا اماكنهم. بالطيب بون كي تشوف في الكونتكست والا في شوف الملاعب راهو اللي يجيك من اوروب اصعب من اللي يجيك من الافريق لانه اللي يجيك من الافريق جايك جيعان جايك مع ثم دي كونديسيون معناها كاتاستروفيك عاش فيهم دونك يجيك لهنا في تونس يمكن احسن شويه. اما اللي يجيك من اوروب يجي يشوفك هنا يشوف الملاعب نتاعك كل فيستير نتاعك ولي كونديسيون دونك التاقلم نتاعو والمونتاليتي والعقليه اسكو فا ريوسير بون ما ويتنسي. وريبيرو لاعب كبير ياسر بالحق سي لومير ضربه كبيره برشا عملها الترجي الرياضي التونسي احسن لاعب في المواسم الاخيره اللي نشوفه فيه. جو بونس كو هذا ستان فري ريكروتمون وهذا لاعب مش يعطي اضافه كبيره بالنسبه للترجي الرياضي التونسي.
2: هذا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. النادي الافريقي هيكل الشيخاوي يمضي للفريق. هل النادي الافريقي في حاجة للاعب مثل هيكل الشيخاوي في خطة صانع ألعاب صريح؟
3: هو هيكل راهو مش صانع لعب مباشر معناها صريح. هيكل سوفون يلعب كل وارد روا ويدخل وميليو تيران. هيكل الشيخاوي ممكن في الان كونتر ان يعطي باس جو معناها جوار فان تكنيكمون مي il manque d'explosivité de puissance avec تقريبا aux alentours de 30 ans توا درب عندي انا وقتها في الملعب التونسي une bonne معناتها l'état d'esprit نتاعو ممتاز ما تعرف متكون في فرنسا الى جوي quelques équipes لبرا حتى يظهر لي بورتغال ولا l'Espagne. Donc c'est quelqu'un qui, au niveau professionnel, c'est un joueur professionnel, ça c'est sûr. Là, pas tout le Khalij. L'idée même t'as aujourd'hui le Nadi l'Afrique. Akid, tu connais Nadi l'Afrique, ils m'ont renforcé le Farik même t'as, que ce soit les joueurs essentiels ou les joueurs qui ne sont pas عد على البنك لانك محتاج ممكن محتاج اقل حاجه 22 23 لاعب اللي نجم يكونوا دي جوور تيتولير الموسم طويل اليوم العقوبات لافيرتيسمون ولا لي كارتون روج يكونوا بروبليم لي بلوسيون نجم يكونوا بروبليم وقت اللي انت ما عندكش بروفوندور دون لو دون لي جوور رومبلاسون اليوم مش تلقى روحك عندك اشكاليات حسب رايي زاد حاجه اخرى والاهم والمهم اليوم في النادي الافريقي صحيح سي بيان دافوار دي جوار لكن النقص الكبير راهو خاصه في الناحيه الدفاعيه راهو باش تبني فريق لازمك تبني فريق من كيما باش تبني دار راهو الفونداسيون الباز اليوم النادي الافريقي الباز راهي بدلناها صارت فونداسيون تبدلت عملتها وما تعاودت تبنات راهو الفونداسيون صحيح قاعدين ثم محاولات ثم بعض الاسامي لكن بور رومبلاسي سيرتان جوار معناتها والميركاتو تعرفوا انت تقدم والاسامي تنقص يعني في الكاليتي دونك تنجم تلقى روحك في الاخر من بعد خديت بعض اللاعبين اللي ما هماش في مستوى مثلا النادي الافريقي او الفرق الاخرى صف اذا كان انت عامل احنا كيما نقولوا عامل معهم وعد بالبيع دونك والا عامل معهم بري كونترا ولا حاجه هذه راهي حالها ظهرت وانا ديما نقول راهو في اللي ميركاتو في الليستا في المعنى في البريباراسيون راهو ليديال سي كو الفريق كيف يبدا عنده الفريق الاساسي نتاعو وخاصه الفرق اللي تلعب على مستويات كبيره راهو اذا كان تجيبني ملا انت باش نعطيك اكزومبل جبنا على الترجي وقت جاء شو اسمه الاتاكون تاع الترجي الرياضي التونسي الموسم هذايا دانو جاء في اخر وقت قبل اسبوع من بدايه يعني في كيما وقت قريب يتسكر الميركاتو
2: في الاخر بالكل
3: النجاح هل النجاح نتاعو ما كانش كبير برشا راهو اللاعب اللي يجيك
2: في
3: حسنا حاجه اخرى هذيك نحكي لك على وقت تجيب ملاعبي في اخر ميركاتو راهو كيف ما انت ما يتعداش على عينيك كمدرب
2: احنا في تونس ما نصبروش زاد
3: ما نصبروش على شنو نصبروا
2: ما احنا ما نصبروش احنا مثلا اوكبولي الموسم الماضي من الاول زوز مباريات الناس الكل موش ملاعبي ثم ولا سازوا بالثلاثيه وكذا في فاز الرتور قبل ما يصاب في اخر مباراه اخر الموسم برشا ملاعبيه
3: شكون هو يا كريم اللي يقول شكون اللي يصبر راهو
2: المنتخب صغير الموسم قبل الماضي النادي الافريقي وجماهيره كانوا يطالبوا به حتى في المنتخب الموسم الماضي غير موجود عليه غير موجود معناتها في تونس قلقين برشا عمر بن علي الموسم الماضي
3: الموسم ما كانش
2: موسم كيفاش بعد ولا هداف وهو احترف وبأربع مليارات تونس
3: شكون الفضل
2: يرجع في كل النوادي
3: شكون صبر على الملاعبيه هذوما
2: بن حموده كيف مشى للجزائر راك تشوف
3: ما شاء الله
2: في بلوزه بزوز مليارات وما خرجش ما مشاش ليبيا ورفض
3: شكون اللي يصبر وشكون اللي يحكم هذا خاطر مدامو الجماهير والجروبات والباجات والناس هي اللي تتحكم ومش المفنيين هم اللي يقيموا خاطر الحكايه هذوما الملاعبين اللي نجحوا على خاطر كانوا راهم فنيين صبروا عليهم وعارفينهم ويعرفوا دو كويس يجي اما انت كيف انت مش تاخذ ملاعبيه وتبدا تسمع من على اليمين وعلى اليسار وتقول والله الناس مش فرحانه هاي خليني نبدل تي وين مبادئك انت تي وين البرانسيب نتاعك انت كمدرب ولا كستاف ولا كهيئه اذا ما عندكش ثقه زاده في المدربين وفي الستاف نتاعك دونك كل عوامل مربوطه ببعضها سواء تحب تنجح وانت تشوفه بيرفكتيبل بوتونسييل والا تشوفه لا دونك هنا وين تبدا شخصيتك وين تبدا تحبه باش توصل بعيد ولا دونك هنا كيف نقولوا انا انك تكون الجروب معناتها الي اتوفي بيان غارني راهو حتى الكونكورنس مهمه جدا راهو في المستوى العالي راهو وقت تبدا عندك دوبلور احنا ماو اونتر كيمي سامحوني نقولوا كلمه ذره راهو الملاعب اللي يبدا عنده دوزيام جوار معناها معاه مش يزيد الكونكورنس ومش مش كل حد يبدا يلعب على البلاصه شوف فرنسا اليا في الفين في الـ في الـ في البوتيت فينال تروزيام بلاس ديشان تصريح نتاعه قال لك انا غلط ابري ماتش قال لك انا غلط وكان جاي بيدي راني ثمانيه ملاعبيه ما نلعبهمش اساسيين بيان كو دي دوبلور اللي كيف تشوف البنك تقول كيفاش ما
2: نلعبش
3: منتخب اخر وبيان كو علاش على خاطر هنا لا كويزيون دي جروب لا ديناميك ثم حار فرق بين كويزيون دي جروب والديناميك الديناميك دان جروب سي كو وقت اللي ثم دي زوتوماتيزم مع بعضهم
2: ديناميك ديناميك دان جروب
3: اي ديناميك دان جروب كيف تجيني بريباراسيون قبل بجمعه ما عادش ثم ديناميك انا ثم دي سيركوي ثم خدمه تحب لها شويه وقتك الوقت
2: خاطر هذا الموضوع مهم قبل ما نحكيو على حلاوي مش نختموا به ديناميك دان جروب كيف نشوف الترجي عدد المغادرين وعدد اللاعبين اللي جاو الديناميك هذا وقتاش باش تصنع تشوف النادي الافريقي كيف عدد المغادرين تقريبا جل النوادي خرجوا لهم برشا ملاعبيه قله قليله النوادي اللي تقريبا حافظت على نفس الجروب.
3: تعرفوا انا باش نجبد موضوع تثقيفي شويه على بالك من لي بريباراسيون. احنا الناس كل تو يخرجوا دي تكنيسيان يقول لك والله لازم تبريباراسيون من 8 أسابيع او 7 أسابيع
2: او 6 أسابيع.
3: يا سيدي اليوم راهو برشا شفتوا في الاوروب راهو معناتها بريباراسيون والبلانيفيكاسيون تبدلت برشا. ولينا نمشيو ل4 أسابيع ونعرفوا شنو هو الدوزاج اللي باش نحطوه ونعرفوا شنو هي الانتونسيتي ونخدموا على الكوهيزيون مونتال ونخدموا على الكونيتيف. اما احنا اليوم مازلنا لونسيان ومازلنا ما قدمناش وما تطورناش وما
2: استقدمناش
3: وطلع جبل. لا ما سيالش طلع راهو بالعكس راهو بربي راهو طلع جبل والدروج وكل سي بي بوزيتيف لانه سيليا ان ترافاي معناتها فيزيولوجيك فيه ممتاز وممتاز جدا دو بويسونس. اي معناها مش غادي مش معناتها تطلع جبل ولا ما قدمش نجم نعطيك دي زيكزرسيس. اي سيدي مش طلع جبل هبط جبل.
2: الحاجه الوحيده اللي ما نجمش نناقشك فيها
3: هبط جبل هبط جبل هذيك ترافاي اكسونتريك نتاع لي زيسكيو لا معناتها ثم حاجات احنا مالوغوزمون من اسمعني محلاك يا خالد حسني كي تقول من يقيم من بالحق معناتها اليوم من يقيم من يا ودي راوك بليت او تمشي مره واحد دخل البلوك اوبيراتوار وعنده مريض يستنى فيه يقيم في الجراح والله الجراح غلط السكالبيل اللي عطته المقسمه واش صحيح تيمون نسكتو تيمون نقعدوا ساكتين اعتبر المدرب جراح وتفرجوا عليه ويخرج من بعدها تيه قول قول الجراح نجح في العمليه ولا ما نجحش. اما احنا حتى الجراح ما نتكلموش عليه وتهز المحامي قضية ما تقولوش علاش عملت هكا. أما المدرب ديما الحلقة الأضعف المدرب أكثر واحد تقول عليه طرف الحم عند الجزار الناس كل تقطع فيه.
2: واضح هذا بالنسبة للميركاتو. نختموا بالنادي الصفاقسي أنت تبع عبد السلام الحلاوي بين مؤيد ومعارض ما شفناش برشا معارضة صحيح ولكن بين مؤيد يقول لك لا معناتها يلزم دوبلير الأيمن دحمال لأنه قيمة الحراس المعوضين ما هيش في قيمة مكان هذاك عن حراسة النادي هذا الاسفاقسي. وبين معارض يقول لك لا حتى كي مش تجيب لورون بلاسون تاع ايمن ماذا بيك يكون صغير في العمر ماهوش صحيح انترناسيونال ماهوش 36 سنة مثلا. بين هذا وذاك شنو تختار؟
3: انا ديما نقول ماذا بيا ديما
2: خاطر انترناسيونال كمام الموسم الماضي كان في المنتخب
3: عبد السلام الحلاوي او كما يقولوا له هو حلاوه راهو ملاعبي وحارس متميز كسوسوا فنيا اخلاقيا وقربنا له عن قريب معناتها بالحق معناتها كلكان بوزيتيف دون لو جروب كلكان ينجم يعطي اضافه كبيره لاعب خبره. اليوم عندك كيف نقولوا مع عبد السلام الحلاوي مع قعلول اللي مازال في المجموعه
2: جمعيه والعرايسي
3: وكذلك جمعيه والعرايسي جمعيه كملاعبي خذا بعض كلك مينيت دو جو وكلك ماتش معناتها مش سي با سيفيزون مع دحمان. يظهر لي اليوم عندك مركز حراسه المرمى تهنيت عليه كلك سوا ما تنساش راه عندك
2: لاعب كبير شويه في العمر 36 سنه
3: هنا حسب المرشي اللي عندك حسب الترانسفير ماركت اللي عندك كما تقول انت معناتها اليوم انت سير لو مارشي كي تلقى لها حارس دولي بيان سور نجيب حارس دولي. شوف انت الحراس اللي في كاس العالم قداش عمرهم معناتها حارس المرمى راهو مادام محافظ على سكون ابيل لا بريباراسيون انفيزيبل نتاعو ما تخافش عليه. دونك
2: هو الحقيقه راه سلام الحلاوي انت سكسس ستوري كيفاش بدا معناتها
3: نجاح كلي راهو
2: نجاح كيفاش بدا من قصور الصيف والمكارم المهديه المتلاوي على ما اظن الشابه
3: من اول تحومه
2: الشابه
3: قعلول
2: كيف قصور الصيف بعد اتحاد المونستيري
3: بالضبط
2: نادي سيخ ان شاء الله ما نسيت شيء تقريبا هذا هو الباركور نتاعو كيفاش بدا وخاصه عرفناه في سن متقدمه معناتها
3: صحيح
2: وقت اللي وصل 30 عام باش تونسوا يعرفوا شويه عبد السلام الحلاوي معناتها سكسس ستوري كبيره برشا.
3: شوف هو اكيد كما قلت لك انا لاعب وحتى واحد لا يشك في القيمه الفنيه والاخلاقيه نتاعو وانا قلت لك عشناه عن قريب معناتها رغم اللي حتى ما كانش متواجد كان ديما بوزيتيف حتى مع ليكيب ناسيونال وحتى كسو يلعب بلعبش كذا بالعكس هو فيه مره في ستاج من ستاجات تضرب في ستاج مستجيت ما نتذكرش نوفمبر ولا ناو ستاج وقعد معنا في المجموعه واللي تي بوزيتيف وقعد يداوي الكل. علاش قلت لك انا انت داب مهم ومهم جدا حتى حارس خبره راهو اليوم نادي رياضي الصفاقسي انت بعلي معلول بحمزه المثلوسي بدحمان بكذا عندك لاعبين خبره بحلاوي دونك سا سي تري امبورتون باش
2: العب في بيجا زاد
3: ولا في الاولمبي البيجا دونك كحارس ينجم يعطيك كلاعب ينجم يعطيك يزيدك الخبره في الفريق مهمه ومهمه جدا ان شاء الله زاد اليوم معناتها كيف نزيدوا اللاعب هذا تمشي بعض اللاعبين من الشبان يطلعوا هو للامانه اليوم الميركاتو نتاع النادي الرياضي الصفاقسي معناتها في الفريق او الجماهير ماهيش منتظره انك تضيف لهم حارس قد ما هي منتظره تضيف لهم لاعبين كسوا في الهجوم أو في الوسط أو في خاصة معناتها اليوم شكون مش يعوض
2: لون نادي صفاقسي من الفرق القليلة اللي ما خرجوش من عمل لعبية هذا
3: لعب
2: فقط عمر بن علي.
3: عمر بن علي اللي هو من الأساسيين اللي نجمه
2: يعني بقية الفريق ما خرج حد
3: هذيك حاجة إيجابية لكن ما يكفي لكن السؤال
2: هل لازمك أبار أنك تعوض بن علي لازمك تزيد الدعم فريقك
3: بالضبط يا كريم أمان راهو النادي الرياضي الصفاقسي ما نبداوش نغلطوا راهو النادي الرياضي الصفاقسي بالمجموعة الحالية من ناحية معناتها في الوسط وفي الهجوم غير كافي باش تلعب الكاف راهو اليوم النادي الرياضي الصفاقسي المجموعه الحاليه اوكي باش تلعب البطوله انت لعبت البطوله السنه الفارطه في غياب الفرق معناتها اللي هي العاده مرشحه كيما النجم الرياضي الساحلي كيما الملعب التونسي كيما الاتحاد المنستيري انا تقيت روحك معناتها افيك ليفيكتيف الموجود يا في لافير لكن اليوم ليفيكتيف وهنا راهو بالحق معناتها الخدمه اللي تخدمت الموسم الفارط باش وصلت هذا بالمجموعه اللي كانت ونتذكر الناس الكل كيفاش خذاو الموسم بدايه الموسم الفريق دونك حسب رايي انا الفريق لازم يكون ثم معناتها دي ريكروتمون هما معناتها فأهل مكة أدرى بشعابها معناتها طارق سالم أو نبيل كوكي يعرفوا شنو هو المتطلبات والحوايج اللازمة لكن أنا حسب رأيي من بعيد أقل حاجة
2: هو مدينة الفريق سيضيف مهاجم متوسط ميدان
3: لازم منه فهمت
2: هذا اللي هذا تقريبا
3: نتصور
2: هذا المتفق عليه ما بين الإدارة والإطار الفني والإدارة
3: الرياضية حسب رأيي نختم بها هو أنهم معناتها هي روح المجموعة واللاعب اللي يجي ينصهر في المجموعة في الديناميك دو جروب والكوفيزيون دو ليكيب
2: شكرا وسيم على يعطيك صحة ميرسي بوكو شكرا بقية الزملاء في قسم الرياضة شكرا حسام نادر حاتم دلندا بقية الجروب في قسم الرياضة غدوة إن شاء الله موعدكم يتجدد في سبور ماغ من 3 إلى 4 متاع العشية تسويت يجيكم فؤاد مبارك في موجز للأخبار والأخبار ديما متواصلة عبر راديو أنا فهمها
6: في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
7: Publicité
6: ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت عروض متنوعة تستنى فيكم البداية نهار 21 جويلية في سهرة الافتتاح مع النجمة المتألقة نبيها كراولي ما تفلتوش الموعد مع سهرة الفن الراقي والتراث
8: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكرواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.ان للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96
6: ديوان أفهم هي الموجة اللي تواتيك mais la zit fi sout w khalik toujours à l'écoute fi tounes el kobra al fréquence 93.5 fi nebel al 106 w fi l'autoroute hammamet sousa al 107.3 w fi gabes al 99.1 w bien sûr fi sfaqas al 91.2 w win ma tkounou Diwan FM tkoun maakom Diwan FM soutkom
9: ديوان فام فلاش نيوز
10: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة

0: الاجتماعية أن رؤية الإصلاح تتجه نحو بناء منظومة حماية متكاملة تجمع بين الاستدامة المالية والحفاظ على الحقوق المكتسبة والقدرة الشرائية للمضمونين دون تحميل الميزانية العمومية أو المواطنين أعباء إضافية تؤثر على التوازنات الاقتصادية. عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب يتقدمون اليوم بعارضة لطلب برمجة جلسة عامة حوارية عاجلة تخصص لمساءلة وزير الصناعة والمناجم والطاقة حول أزمة الانقطاع اللافت والمتكرر للتيار الكهربائي في مختلف جهات البلاد. والنواب يوضحون في نص العريضة المودعة بمكتب الضبط المركزي للبرلمان أن هذه الانقطاعات أصبحت تمثل مصدر قلق حقيقي وعطلت الحياة اليومية للمواطنين، كما أربكت نشاط المؤسسات الاقتصادية والصحية والإدارية والتربوية بالتزامن مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. كما طالب الموقعون على العريضة بمساءلة الوزير حول الأسباب الحقيقية لتكرار انقطاع الكهرباء ومدى جاهزية منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع لمجابهة ذروة الاستهلاك الصيفية، فضلا عن واقع الاستثمارات المخصصة لتحديث الشبكة وصيانتها والإجراءات العاجلة لتفادي تكرار هذه الحوادث. وزارة الشؤون الدينية تعلن عن فتح باب الترشح لأداء فريضة الحج مع تحديد جملة من الشروط والإجراءات الواجب اتباعها لإتمام عملية التسجيل. ومديرة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي تكشف عن إضافة نقطة جديدة ضمن إجراءات الترشح لهذا العام، وتتمثل في وجوب إدراج البريد الإلكتروني الشخصي للحج ضمن استمارة المترشح المطبوع، مشددة على ضرورة التسجيل بحسب المعتمدية التي ينتمي إليها المترشح ترابيا وفقا للعنوان المدون في بطاقة التعريف الوطنية، مع التأكيد على ضرورة تسليم ملف الترشح إلى الواعظ المحلي بالمعتمدية مرجع النظر الترابي وذلك للمصادقة النهائية على الملف.
1: بالنسبة لأهم شروط الترشح هي موجودة في المذكرة التوجيهية وموجودة على الصفحة الرسمية أيضا، أن يكون تونسي الجنسية، أن لا يقل عمره عن 18 سنة، أن يتمتع بالقدرة البدنية ويتم تحديدها من قبل وزارة الصحة، أن يتم التسجيل حصريا عبر المنظومة المندمجة للحج، لا يمكن التسجيل إلا باستعمال بطاقة التعريف الوطنية دون غيره. بالنسبة للجدد هو أيضا ثم حاجة جديدة اللي هي نقطة جديدة اللي هي التنسيق في المطبوعة على عنوان البريد الإلكتروني الشخصي للحاج. يجب على كل مترشح التسجيل حسب المعتمدية الراجع إليها ترابيا طبقا للعنوان المذكور بطاقة تعريف بالطبيعة. يجب على كل مترشح أن يصادق على ملفه، وهذا زين الأكد عليه احنا زادة اثنين كل عام نأكد عليه، نسخة بطاقة تعريف ووصل الترشح إلى الواعظ المحلي الموجود بالمعتمدية الذي يرجع لها المترشح ترابيا ليصادق على ملفه.
0: وفي الشأن الدولي، الحكومة الهولندية تعلن اليوم أنها قررت حظر الواردات من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون الصهاينة اعتبارا من الغد الأربعاء، ولتنضم بذلك هولندا إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي من بينها إيرلندا وبلجيكا وأسبانيا، فرضت قيودا على التجارة مع الأراضي التي يحتلها مستوطنون الصهاينة على خلفية العمليات العسكرية للاحتلال في غزة والعنف المتصاعد في الأراضي المحتلة. وختاما، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يدعو خلال استقباله اليوم وزير الداخلية الإيراني اسكندر موماني كلا من واشنطن وطهران إلى ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تساهم في زعزعة استقرار المنطقة بشكل إضافي، مؤكدا مواصلة إسلام أباد أداء دور الوسيط بين الطرفين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.

0: وين اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء
1: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزة جور تكنولوجي كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان اف ام. يوم السبت الفارط 18 جويليا تم إطلاق أول صاروخ من صناعة خاصة في تاريخ الكونكيت سباسيال الانديان بنجاح في السنتر سباسيال دو سيري هاريكوتا والشركة المنفذة هي سكاي روت الهندية والصاروخ اسمه فيكرام 1 ويبلغ من الطول 23 متر. الإقلاع كان على الساعة 12 وبعد 15 دقيقة من وصول الصاروخ لارتفاع 450 كيلومتر مكان سون أوربيت دو ترافاي. الصاروخ هذا صمم لإرسال أقمار صناعية التي تزن 350 كيلوغرام من أوربيت باس وهذه الرحلة الافتتاحية تم تجهيزها بمركبات تجريبية وقع تصميمها من طرف شركة الهندية الصغيرة. على صفحتها الخاصة على موقع إكس كتبت شركة سكاي روت بونجور إسباس نو سوم لا. المهمة الافتتاحية فيكرام واحد نجحت وكان الوزير الأول الهندي ناريندرا موبي أشاد بهذا الإنجاز ومشاركة السيكتور بريفي التي تفتح أفاق جديدة وتسرع في التطوير والابتكار. الهند دولة تعول على تكنولوجيات الفضاء وكانت بعثت سنة 2014 اون سوند دور حول المريخ وأنزلت غبوة على القمر في 2023. لاجونس سباسيال انديان والمعروفة بي إس آر أو تطمح لإرسال سخونة أوربيت في 2027 وقال زاد الوزير الأول الهندي أنه يتمنى أن يحقق حلم أول رجل هندي يمشي على القمر سنة 2040. شركة نشأة صينية ستيب فان قدمت أخيرا لستيب إكس نيو اللي وصفته أنه أول هاتف ذكي في العالم مصنوع بالانتليجنس ارتيفيسيال أجنتيك. الإعلان تم نهار 13 جويلية الفارط في مدينة شونغاي وشركة ستيب فان تم إنشائها سنة 2023 ومن موظفيها نلقاو قدماء من شركات كيما ميكروسوفت وغيرهم. ستيب إكس نيو هاتف بإمكانه القيام بعدة أعمال مكان المستخدم في عوض يجاوب على الأسئلة فقط. السباق نحو السمارتفون أجنتيك باش يحقق نقلة نوعية في طريقة استعمالاتنا لأجهزتنا لأنه ما عادش باش نفتحوا تطبيقاتنا وحدنا الكل لكن الاعمال باش يقوم بها الذكاء الاصطناعي ويحضر كل شيء ويتحول ان اسيستون يونيفرسال. الشركه الصينيه اعلنت ان الهاتف مش باش يعمل بنظام تشغيل اندرويد لكن نظام ستيب او اس سيستم ديكسبلوتاسيون ميزون يحتوي على ناجون ناتيف اللي اسمه امو. المنظومه الكل مخصصه للذكاء الاصطناعي والهاتف قادر على تشغيل ان بوتي موديل اون لوكال لاكثر خصوصيه وسرعه وبعد ينتقل للكلاود بور لي تاش لورد. هاتف ذكي باش يقوم بنقله نوعيه في طريقه استعمال لكن البريزونتاسيون ما قدمتش اكثر تفاصيل على سعر الهاتف ولا تاريخ بدايه التسويق ولا طريقه التعامل مع التطبيقات الموجوده الان في البلاي ستور والاب ستور وهل سيقع انشاء سوق جديده للتطبيقات الخاصه بالشركه. مع التطور السريع لصناعة السيارات الكهربائية في الصين وإلى جانب السعي المستمر لتحقيق التجديد والابتكار للمستهلكين الصينيين، السيكل دو رونوفيلمون دي فواتور ا انرجي نوفيل أقصر بكثير من السيكل دي فيكول ا إيسونس وساعات يقارن حتى بالسيكل دي سمارتفون. صحيفة اقتصادية صينية تدعى 21 سي جي جين جي باوداو نشرت مقال كتبت فيه أنه شباب اليوم يبدلوا سياراتهم الكهربائية كما يبدلوا في هواتفهم الذكية وأنه لاج مويان دو سي فيكول ما يفوتش 1.8 عام. المعلومة تم نشرها في rapport annuel 2025 développement du marché de la prévente automobile fossile ويسلط الضوء على التناقض بين متوسط عمر السيارات التي تعمل بالبنزين هو 8.2 سنة وسيارات الدقة الجديدة والهجينة والكهربائية هو 1.8 سنة وهذا راجع للكمية الهائلة في التصنيع لهذه الفئة من السيارات اللي باش تساهم في تراجع كبير في العمر المتوسط للبارك اوتوموبيل. ونلقاو سبب اخر يجعل المستهلكين الشبان يبدلوا سياراتهم كما يبدلوا في هواتفهم الذكية وحب الاستمتاع باخر التكنولوجيات وللدرنيير في هذا النوع من السيارات اللي حاسب الجروب بورتاي شينوا سينا.com فانه في النصف الاول من سنه 2026 تم اصدار 630 نوع جديد من السيارات اي 3 نوفو موديل بار جو وهذا اللي يزيد يشجع المستهلك الصيني على تغيير سيارته بصفه متواصله لانه يحب اون فواتور انكور بلو كونيكتي. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوه في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à Diwan FM stay connected and protected ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. مع أريد أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريد طور عالك.
3: ببليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
5: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
3: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي.
5: من بعدك عمر ما هوينا.
6: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
2: ديوان فام فلاش نيوز
7: موجز الخامسة مساء. ديوان فام عسلمة. وحدات الحماية المدنية تسجل في الفترة الأخيرة ارتفاعا غير عادي في عدد التدخلات لإنقاذ عالقين داخل المصاعد، خاصة بالتزامن مع موجة الحر الحالية وما رافقها من انقطاعات في التيار الكهربائي. وفق رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري، والمشري يدعو المواطنين إلى تجنب استخدام المصاعد الكهربائية والاستعاضة عنها باستخدام الدرج كخيار أمن، مع التحلي بالهدوء داخل المصعد عند حدوث الأعطال والاتصال الفوري بالحماية المدنية على الرقم 198. كما شدد المشري على ضرورة منع الأطفال من اللعب داخل المصاعد أو استخدامها بمفردهم دون مراقبة، والمبادرة بالتبليغ السريع عند رؤية أي أدخنة أو مؤشرات حريق سواء في الغابات أو المحولات الكهربائية أو أي منشآت أخرى.
8: الاسانسور ردوا بينا شرتو اذا كان القطاع الكهربائي ما نستعملوش المصعد على غير العاده، سجلنا معناها تدخلات الاسانسور على غير العاده الحق. هنا هذاك علاش نحب نقدم بعض التوصيات قلتو في موجه الحر هذه والانقطاعات المحتمله، نحاولوا نستعملوا الدروج اذا كان الجو مخصوص، اذا كانت عطل ديك المصعد وانت داخل الاسانسور نحاولوا نبقوا كالم نبقوا هادين، نحاولوا ننزلوا على الانذار نتصلوا بال198 ما نحاولوش نخرجوا بالقوة. ساعات الشخص يدخل في بانيك ويحاول يخرج، لازمنا نبقى وكالم ترانكيل، نطلبوا الحماية المدنية ونبقى وشيرتو كالم. خليوش بطبيعة صغار يلعبوا في الاسانسور ولا حاجة شيرتو في الليل. احنا المواطنين نحاولوا نوصيهم اذا كان شفت خطر، اذا كان شفت اسعار دخان، اذا من غابة من ترانسفو من اي بلاصة بادر بالاعلام. بطبيعة في وضعيات كيما هكا لازمك تبعد على مصدر الخطر وتعلم الحماية المدنية. واحنا بدورنا تم تصرفوا دوك، احنا قبل ما نوصل ديجا نبداو منسقين مع زملائنا في ستيك باش هما يوصلوا شير بلاص باش احنا نجمو ندخل، خاطر تعرف ما نجموش ندخل ونصبوا الماء على لي ترانسفو خاطر يولي فما معناها

0: الضخ والتحلية، مما فاقم أزمة التزود بمياه الشرب ومخاوف الفلاحين، مشيرا إلى أن هذا الوضع أثار حالة من الاحتقان الشعبي أسفرت عن تحركات احتجاجية وغلق للطرقات في عدة ولايات على غرار نابل وجندوبة والقصرين ومدنين والعاصمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن قطع التيار الكهربائي بقرية حمام بورقيبة التابعة لمعتمدية عين الدراهم يوم غد الأربعاء من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 11 ليلا، وذلك لإنجاز أشغال الترفيع في قوة المحول الكهربائي بالمنطقة، داعية كافة الحرفاء بالقرية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة طيلة فترة الانقطاع. وشركة توضح في بلاغ صادر عن فرعها بعين درهم أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتزايد الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية خلال هذه الأيام، وبهدف دعم قدرة شبكة بلجيا، مضيفة أن إعادة التزويد بالتيار الكهربائي ستتم فور انتهاء الاشغال دون سابق إعلام. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد اليوم بالتحرك ضد الحوثيين في اليمن في حال نفذوا تهديدهم بفرض حظر على موانئ السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات في اليمن للمرة الأولى منذ سنوات. وختاما، وزارة الخارجية الكويتية تستدعي اليوم السفير الإيراني لديها احتجاجا على استهداف ناقلة كويتية أمس الاثنين أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز في هجوم قالت إنه أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقم الناقلة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
1: راديو ان اف ام، ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر، كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام، صوتكم
2: على ديوان اف ام. السيف أحلى.

Publicité. Super Siesta. اجرى رقم واحد في تونس. خبرت 30 سنة.

0: كيف معانا It's Fun Time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام

0: تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية
1: الخمسة وسبعة لديوانا فيم. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا ولا تشوفوا فينا، بطبيعة في المناطق اللي فيها كهربية واللي نجم صوتنا يوصلهم. دونك مرحبا بكم الناس كله، تحية لكم. بدينا توا بطبيعة لأنه ما فماش ضو كما في برشا بلايص في تونس، ما فماش ضو. الفايدة الناس لاباس، الفايدة صحتكم لاباس، هذايا أهم من كل شيء، والباقي يحلها ربي إن شاء الله، يحلها ربي على هالبلاد. تحية لعزيز لوني معنا في الأخراج، في الأخراج الرقمي معنا حسام يحيى، في الأعداد معنا شادلية خياتي، ومعنا خلود الاستاجير، ومن صفاقس شكون معنا عزيز من صفاقس حسام حلويني، تحية ليه. دونك نحاولوا باش يكون البث ما بين تونس وصفاقس حتى ما نغيبوش عليكم برشا. وإلى جنبي رضوان تونسي، أهلا رضوان.
2: عسلامة عسلامة يا عفيف،
1: إيش نحويلك؟
2: والله سبا كان خلينا الضوء يا عفيف،
1: كان خلينا الضوء وحالتنا ظاهرة معناها متاع خلينا الضوء بالقديه سبا على بيس، مازلنا نتنفسوا، مازل هواي،
2: مازال
1: شوية هواء، الحمد لله يا رب، الحمد لله والشكر لله، مازال عنا شوية هواء النجم ونتصرفوا فيه. هلوخ بدلنا شوية معناها هالغالب، نقصنا من الضيف لأنه ما كناش جاهزين بسبب الانقطاع نتاع التيار الكهربائي، وإن شاء الله كان كملنا الساعة الجاية عنا ضيفنا يكون حاضر معنا. باش نبداو مباشرة معاك رضوان، باش نبداو فقرة زوم فن.
0: زوم فن
1: ألوغ.
2: اليوم عنا فنان عظيم برشا يا عفيف، سلطان الطرب.
1: أيوة سلطان الطرب، وما أدرك ما سلطان
2: جورج
1: الطرب،
2: جورج وصوف. الفنان اللي بدأ مسيرته بكري برشا ملي هو صغير، ملي عمره 13 سنة. جورج وديع وصوف فنان سوري، تولد في 23 ديسمبر 1961 في قرية كفرون تابعة لمحافظة طرطوس في سوريا. تربى في عائلة كبيرة وكانت ظروفهم متوسطة، بوه كان يعلم فيه ملي هو صغير المواويل، يعلمه كيفاش يغني المواويل، وبدأ وقتها يغني كل حاجة يسمعها في الدار. ومن بعد ظهر قدام الجمهور في حفلة مدرسية وانبهروا به برشا. الحاجة المفاجئة أنه بياع متاع كاسيتات، سجل صوته وقتها وحطه في كاسيت ونشرها، ومن هنا بدأ صوته يتعرف. انقطع عن الدراسة وهو في سن صغيرة وخلى المدرسة. قال في مرة من المرات أنه هرب من الدار وهو في عمر 13 سنة، واتجه لمدينة حلب وتخلي عالم الكباريهات والحفلات الليلية، وبعد 3 أيام روح للدار ولقى عقاب من عند بوه على العملة هذه. جورج عاودها مرة ثانية، لكن المرة هذه الوجهة كانت دمشق، وكانت من بين التجارب اللي تأثرت فيه برشا. قال رقدت في الشوارع واستعملت صباتي كمخدة، غنى في الملاهي الليلية وفي الحفلات، وأول فلوس خذاهم خذا بهم غسالة الأم. قال في أحد الحوارات زاد أنه ما عاشش طفولته وبدأ يخدم اللي هو صغير وتعب ودخل عالم الغناء، لكنه فرحان بالحياة اللي عاشها. جورج بدأ يتعلم على العود في سن صغيرة وتعلم عليه وحده، قال نسمع المعزوفات كنت ونعاود نجرب نعزفها مرة أخرى اللي نتعلمت. كان من بين ملهميه واللي يحفظ يعني أغانيه هي أم كلثوم، وكان ملصق تصورها في البيت. في منتصف السبعينيات انتقل جورج وصوف للبنان وعمره 16 سنة. هاو من بعد بديت موهبته، يعني من بعد ما بديت موهبته يعني تنتشر في سوريا، ويعني واخذها برشا صدى في سوريا. بدأ يغني في الفنادق والحفلات الخاصة، وغادي وتعرف على الملحن وديع الصافي اللي احتضن موهبته وقدمها للجمهور. كيف كيف من بين الأسماء الكبيرة اللي تعامل معاهم الملحن بليغ حمدي، رجعنا البليغ يا عفيف مرة أخرى، السيد مكاوي، شاكر الموجي، الشاعر شفيق المغربي وغيره من الأسماء. غنية الهوى سلطان هي الغنية اللي هزت جورج وصوف نحو الشهرة وصنعت بداية النجومية متاعه، وزاد تعرف في عام 1980 مع ظهوره في برنامج استوديو الفن في لبنان. قرطاج وما أدراك ما قرطاج، زاد المهرجان قرطاج الدولي من بين أهم المحطات في مسيرة جورج وصوف، وهو زاد اللي ظهره أكثر للجمهور العربي وصنع بدايته ومسيرته. من أهم أغاني جورج وصوف الأغاني اللي صنعت نجاحاته الهوى سلطان، حلف الأمر، كلام الناس، ليل العاشقين، طبيب جراح، بيحسدوني، خسرتي كل الناس، وأصعب فراق. والغنية متاع أصعب فراق هذية عندها قصة كبيرة مربوطة بجورج. كتبت مباشرة بعد سفر وديع والجورج وصوف خارج لبنان. وديع وقتها كان اختلف، يعني وديع وقتها كان اختلف مع أبوه بسبب أنه يسافر ولا ميسافرش. الشاعر أحمد شتى قال في حوار ليه مع صحيفة الشرق الأوسط إنه كتب كلماتها وهو يتخيل في جورج يستنى في رجوع ولده ويقول أنا قلبي استناك يا ما ترجع لي بالسلامة. جورج احتفظ بها الغنية لسنوات قبل إصدارها ضمن ألبوم كلامك يا حبيبي عام 2008. ووقتها وقت تصوير الكليب يقول الشاعر أحمد شتى أنه بكى جورج وصوف وقت اللي يصور في كليب الأغنية هذه. بعد وفاة وديع بن جورج وصوف في 2023 الجمهور رجع وربط الغنية بالحادثة هذه خصوصا أنهم كانوا يعرفوا العلاقة بين جورج وصوف وولده كانت علاقة كبيرة برشا. في عام 2011 جورج وصوف مر بأصعب لحظات في حياته بعد ما تعرض لجلطة دماغية مفاجئة عملته شلل في الجهة اليسرى من بدنه. اللحظات اللي اعتقد فيها الجميع أنه مشواره الفني انتهى لكن جورج رفض الاستسلام وخاض رحلة علاج طويلة. جورج اللي واجه برشا صعوبات صد من قبل العائلة خدمة بالنسبة لسنه تعتبر شاقة فارق ولده مرضه زاد تعبته برشا رغم أنه رجع وتحدى كل شيء وكان فعلا سلطان بأتم على الكلمة. هذا هو جورج وصوف حاولنا نلخصه
1: مسيرة جورج وصوف وأعماله كثيرة برشا وكل أعماله نجحة. جورج وصوف معناه فما أعمال نجحت أكثر من أعمال أخرى ولكن كل أغاني كل ألبوماته نجحة حفلاته لليوم معناها مازال جورج وصوف رغم اللي معاش يغني كما قبل بسبب المرض والتعب بتاعه وكل شيء ولكن باقي الجمهور يحضر يقول لك ليه نحضر أنا نشوف جورج وصوف هو في تونس أبرز أعلامي ربما كان وراء التعريف به ونجاح وهو المرحوم المنشط نجيب الخطاب. وقتها كي جاب جورج وصوف وجورج مازال صغير الصحافة المكتوبة تكتب فنان كباريهات نجيب الخطاب جايب لنا فنان الكباريهات راه قبل الصحافة المكتوبة ما كانش ترحم راه ومعناها معناها كتبت برشا كلام الحقيقة في حق نجيب الخطاب معناها الله يرحمه رغم انه الاسماء اللي راهن عليها نجيب كلهم فنانين كبار كلهم فنانين كبار معناها جورج وصوف اللي ولا اسمه سلطان طرب معناها نجيب كان سباق وقتها في التعريف به والمراهنة عليه. عموما احنا حبينا هكا امتي ماج السلطان الطرب جورج وصوف في فقرة زوم فن وباش نسمعوا الهوى سلطان. يلا نسمعوا الهوى سلطان واحدة من أشهر وأكثر الأغاني بتاع جورج وصوف اللي حبها الجمهور.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Publicité.
0: ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. عروض متنوعة تستنى فيكم. البداية نهار 21 جويلية في سهرة الافتتاح مع النجمة المتألقة نبيها كراولي. ما تفلتوش الموعد مع سهرة الفن الراقي والتراث.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز السادسة مساء. ديوان FM عسلمة. ديوان الحبوب يدعو كافة مجمع الحبوب والناقلين لاتخاذ الاحتياطات العاجلة واللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع وتأمين الكميات المنقولة من صبة 26 و2000 تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بمناطق الشمال والوسط، مشددا على ضرورة التزام الناقلين باستعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الحبوب المنقولة. والديوان يدعو كافة المتدخلين إلى توخي أقصى درجات اليقظة والتدخل الفوري عند الضرورة للمحافظة على الكميات المجمعة باعتبارها مسؤولية وطنية جماعية، موضحا أن هذه الدعوة تأتي تبعا لنشرة المعهد الوطني للرصد الجوي التي تتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة ابتداء من ظهر اليوم الثلاثاء. مجموعة استثمارية ألمانية متخصصة في صناعة الأواني الخزفية تعلن اليوم عزمها أحداث مشروع جديد في تونس بقيمة تناهز 40 مليون دينار، يوفر في مرحلته الأولية أكثر من 500 موطن شغل. ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زويري يؤكد في لقاء جمعه اليوم بالمدير التنفيذي للمجمع يانس بيكر استعداد الهياكل الرسمية لتوفير كافة أوجه المساندة والمرافقة والتنسيق مع الإدارات المعنية بما يضمن تنفيذ المشروع ودخوله حيز الاستغلال خلال سنة 28 و2000. تجدد اندلاع الحريق في غابات وجبال

0: لإخماد هذه النار، لكن اليوم سرعان ما عودت اندلعت من أول وجديد وبكثافة. النيران حاليا باتجاه المتساكنين في المنطقة الغديكة، إن شاء الله ربي يستر بلادنا. نحن موجودين تويك في طريقنا على عين المكان لتكاتف الجهود مرة أخرى، وإن شاء الله ربي قدر الخير وربي يحمي ثروتنا الغابية وربي يحمي تونس.
1: وفد نيابي عن المجلس الإقليمي الثاني يبحث خلال جلسة أعمال مع الإدارة المركزية للشركة التونسية للكهرباء والغاز سبل الحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتداعياتها المباشرة على المنظومات الإنتاجية بولاية نابل. والنائب بمجلس الإقليم الثاني أنيس الخلفاوي يحذر من تضرر صورة الوجهة السياحية التونسية إثر تسجيل مغادرة 11 سائحا إيطاليا لمدينة إقليبيا بسبب تكرر انقطاع الكهرباء والماء، مضيفا أن القطاع الفلاحي بالجهة تكبد هو الآخر أضرارا، شملت منشآت تربية الدواجن وزراعات السقوية ومخازن التبريد.
2: وتعرفوا انتم توا في الذروة خاصة في فصل الصيف بالنسبة للتغيرات المناخية اللي قاعدة تصير توا في تونس، وهذا الكل ينتج عنه انقطاعات باش نجموا نمنعوا الوحدات اللي عنا. انتم تعرفوا ولاية نابل في فصل الصيف حكم هي ضم 862 ألف ساكن، في فصل الصيف توصل حتى 2.5 ملايين، دونك ليماج متاع السياحة في ولاية نابل نجم تضرب، وهذاك اللي خلانا نتنقلوا كوفد نيابي باش ننقلوا مشاغل الولاية. عندنا إشكال كبير على مستوى نزول الموجودين كيكسوا في الحمامات أو حتى في إقليبيا، كان ثم زاد سياح في إقليبيا قرابة 11 سائح إيطالي قرروا مغادرة البلاد التونسية على الأوضاع الموجودة كيكسوا في قصان الضوء ولا حتى الانقطاعات متكررة في الماء. هذايا الكل خلانا نزع الوطنية متاعنا باش نتنقلوا ونواكبوا ونوصلوا صوت المواطن على مستوى مركزي.
1: وفي الشأن الدولي، الكويت تعلن اليوم أن ضربات إيرانية استهدفت عددا من منشآت الكهرباء والمياه أمس الاثنين، مع مواصلة طهران استهدف قواعد أمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة ستقدم الكثير من الدعم والمساعدة للبنان، واصفا العلاقات بين البلدين بالجيدة للغاية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاش سبور.
3: ديوان فام عسلامة.
4: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وأحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: مالك كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
3: تونس،
8: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوان فام فلاش سبور.
9: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مسؤولي النادي الصفاقسي وسكاك الحديد الصفاقسي توصلوا الى اتفاق مبدئي خلال اجتماع دار بلوتو قعد 5 ساعات كامله بمقر وزاره الشباب والرياضه باشراف وزير الشباب والرياضه صادق المورالي بحضور رئيس النادي الصفاقسي مهدي الفريخه، رئيس الرلوي وليد المستيري الى جانب العضو الجامعي معز المستيري ممثل من الاداره القانونيه بالوزاره. بالنسبه للاجتماع شهد تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتوصل الى اتفاق مبدئي من شأنه ان يضع حد للاشكال القائم بين الزوز فرق في انتظار استكمال الاجراءات القانونية والتوقيع الرسمي على الاتفاق خلال الايام القليلة القادمة. من المنتظر ان الاتفاق هذا يمهد الطريق امام النادي الصفاقسي لتسوية الملف العالق بما يسمح له باستكمال اجراءات المشاركة في كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم في الموسم القادم، سيرتو انه الكاف كان حدد نهار 25 جويليا الجاري كآخر أجل لإيديع ملفات الأندية المشاركة في المسابقات القارية. نذكر أنه الإشكال متعلق بمستحقات الرلوي من انتقال على غرام من النادي الصفاقسي إلى شختار دونيتسك الأوكراني. النادي الافريقي اعلن رسميا كما اشرنا سابقا انه ماهر الكنزاري هو المدرب الجديد للفريق خلفا لفوز البنزرتي اللي انتقل لاتحاد طرابلس الليبي. الكنزاري اللي درب قبل عديد النوادي في تونس كترجي البقلاوه السيابي ينطلق نهار الاثنين في تدريب فريق النادي الافريقي. تقدم ساقط الدير تعاقد رسميا اليوم مع قائد

0: يستقبل جيبس السابق وحارس المرمى عبد القادر شوية. بالنسبة للفريق تعاقد إلى حد الآن مع 7 ملاعبية من بينهم زوز ملاعبية أجانب، مع الإشارة أنه البي اس اس حاليا في تربص بعين دراهم فيه زوز وديات ضد شباب الوزداد وأقبو الجزائريين. نمشيو للترجي الرياضي. يوسف البليلي تخلف عن موعد اجراء الفحوصات الطبيه قبل امضاء تجديد العقد، ما يفتح الباب امام امكانيه رحيله عن الترجي. من جهه اخرى الاسبيرانس وجه رساله شكر للمدافع محمد امين توغاي المنتقل لاهلي طرابلس ليبي. ذكر زاد انه قائد اساك ميموزا الايفواري سيدو لامين ساكو وصل اليوم لتونس تمهيدا لانضمامه للترجي الرياضي. أمل الرياضي بحمام سوسة أعلن عن التركيبة الكاملة للإطار الفني للفريق للموسم الرياضي 2026-2027. بالنسبة لتركيبة الإطار الفني، مدرب أول محمد علي نفخة، مساعد مدرب باش يكون أنس العزعوزي، معد بدني خليل الزواغي، مدرب الحراس بيرم عبود، أخصائي العلاج الطبيعي يسري بوسعيد، مساعد أخصائي العلاج الطبيعي علي الترابسي. نذكر أنه أمل حمام سوسة ساعد حديثا للرابطة الأولى. تقارير صحفية أكدت اليوم دخول برشلونة الإسباني في سباق التعاقد مع المدافع أمريك لابورت لاعب أتلتيك بيلباو الإسباني بعد المستويات المميزة اللي كان قدمها مع منتخب إسبانيا المتوج بالمونديال منذ يومين. حسب الصحفي كارلوس مونغورت في صحيفة سبورت الكتالونية فإن إدارة البرسا تدرس بجدية إمكانية ضم المدافع المخضرم خلال فترة الانتقالات الصيفية، سيرتو باعتباره كان أحد أبرز عناصر الخط الخلفي للمنتخب الإسباني لجانب المدافع الشاب باو كوبارسي في نفس البطولة. نذكر أنه برشلونة كان تفاوض مع عديد النوادي وعديد الملاعبية من أجل انتداب مدافع في الخط الخلفي إلى جانب باو كوبارسي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان فهم بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحية تونس.
1: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: الشتاء. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: Bayern FM. Fun Time. Fun Time.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، مكملين معكم في فان تايم حتى للسبعه متاع العشيه. تحيه لكل ما التحق بينا في المتابعه الان باش نكملوا ساعتنا الاخيره مع ضيفنا فنان تونسي الى حد النخاع، وهو من ابرز الاصوات اللي اختارته انا تحافظ على الهويه الموسيقيه التونسيه الاصيله متاعنا وتخلي الملوف والطرب التونسي ديما حاضر بقوه. فرحنا برشا وانه يجيب حذية فنان وعازف عود وباحث في التراث وبناء مسيرته ومشروعه الفني الخاص بحال لوحده على روحه الفنان سفيان الزيدي. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا عفيف، مرحبا بيك ومرحبا بي معاك في بلاتو ديوان فام. متوحش البلايس هذية من الصيف للصيف.
1: هذية هو هذا لغنضبو أنوين. البارح قلنا نفس الحاجة أنا وحمزة بوشنيق، زيدا كيف حمزة بوشنيق من عمي والسنيك هذاك هو الحوار
2: والبرد اللي في الاستوديو هو بيدو وقلت نبدا داخل. بسم الله العظيم نزل نلبس بلوزو.
1: لا عاد ما خلطتش علينا انت قبيله.
2: بسم الله عليك.
1: فاتك العرض.
2: لا هو انا اصلا كنت مانيش باش نخلط عليكم جمله، تعرف
1: عليه؟
2: خاطر قص الضوء قبيله الباركينج هبط.
1: ايوه الباب مسكر.
2: قعدت نستنى حتى لين العساس كيفاش. لا عندي لا ريزو لا عندي، قعدت ندور باش دار لي باش جبد بالسلسله
1: باش نجم تتحل. فكرتني في حاجه بعثوا لي برشا توينسه مواطنين اللي عندهم المحلات تاعهم اللي الغيدو يكون بالالكتريك دونك يمشي الصباح باش يخدم ما يلقاش كيفاش يحل.
2: انا نقص انذار نقولوا من زاويه اخرى اللي بربي حاولوا تيفيتيو لو ماكسيموم.

0: هم لي زاسانسور
1: أي.
0: بربي معناها انا كيما البارح مروح من الخدمه مخر
1: أي.
0: في ديستيكت الماء
1: وي.
0: واللي كوستيم وساك وطلعت ثوازيام ايتاج الا اما او موا كو تسكر عليك
1: في وسط تسكر عليك لاسانسور تعرفش عليه طبعا في اي وقت لا توقف في اي وقت
0: اللي عندهم دي فوبي وتعرف معناها النفسيه اللي في الوقت هذا الناس الكل معناها هكا على اعصابها فحاولوا ميسال شويه يفوغ ذوب شويه فسخانة ذا ميسالش اما الواحد يتحلى بلي ميزور دو سيكوريتي ان شاء الله
1: وي ابسط حاجه باش يرد بالو معناها انه ما ياخذش ريسك كيما هذايا الحقيقه في اي وقت في النهار.
0: صفي فرحان بوجودي معاك.
1: اي نزيد فرحانه دونك عندنا طريق المالوف هكا
0: طريق المالوف
1: هذايا ان شاء الله العرض باش يكون في الصيف هذا 2026 دونك حاضر في الدوره 44 المهرجان بوغارنين الدولي من خلال هذا العرض مهرجان بوغارنين قلت لهم انا سنه حاسه وانه هكا استعاد البريق نتاعو برمجه متميزه الحقيقه رغم قله الامكانيات وان شاء الله بالنجاح لانه كان عندنا برشا رونق في الضاحية الجنوبية بين مهرجان بوغارنين والزهرة
0: ومن بعد رادس ياسمين في رادس
1: ان شاء الله يرجعوا هكا بشوية بشوية
0: اي خاطر الحقيقة كي نقولوا العروض هذه في تونس الكبرى معناها اي سبيكتاكل جاي مثلا الكارتاج ولا جاي الحمامات يظهر لي بروكسيميتي تسمح باش يكون موجود وانا كي شفت البرمجة الحقيقة حسيت معناها اقتباس المهرجان الحمامات
1: معناها اقرب للناس بحذاه معناها فهمت اكسيسيبل مهرجان انت دوما القرب مهم برشا احكي لي على العرض هذايا دونك كيفاش باش يكون مش هو متكون انت معاك فنان جزائري وفنان ليبي
0: اي بالضبط هو طريق المالوف ثنيه نتاع المالوف لاغو دو مالوف اللي هي معناها استواغ طويله ياسر وانا في مسيرتي معناها هل التخصص هذايا نعتبره انا معناها سيما وايدنتيتي قاعد نخدم عليها دوبي دي زاني فقلت علاش لا مش تكون كان في شهر سيدي رمضان ولا في الاوقات الموسميه نوعا ما نوع حتى في الصيف
1: هو تربت بذيك ما فهمش عليه ما نجموش نسمع مالوف
0: بالعكس
1: على مدار السنه
0: واحقاقا للحق معناها كان الجوله نتاع العرض هذايا بدايتها وفكرتها كان في اطار مهرجان تستور الدولي
1: طبعا
0: فقلنا العرض باش يبدا نتاعو الجوله نتاعو في تستور ومن بعد جا لا بروبوزيسيون نتاع المشاركه في مهرجان بوغارنين مالوغوزمون نظرا لظروف تنظيميه وظروف متعده علينا في ذكرها معناها وقع الغاء الدوره ومن بعد عاودوا خذيتها الوزاره وكلموني باش نعاودوا نبرمجوا نفس العرض لكن الحقيقه مش بالسهل انا باش نلقى الديسبونيبيليتي سواء معايا انا سواء مع المجموعه الموسيقيه اي سورتو مع لي زانفيتي لان حشمه الحقيقه
1: باش نقولوا على خاطر شوف العبيد فرغوا دات راهو كي تفرغ دات في موسم الذروه في وقت الذروه ماهيش حاجه سهله معناها
0: والحكايه راه نهار الاحد هذا اللي في بريفيو لو 19 معناها وعندنا اكثر من شهرين واحنا نحضروا في العرض وتعرف لي ريبيتيسيون تعرف لي ميوزيسيان مع لي زانفيتي زاد كل الانفيتي عنده زوز ولا ثلاثه موسيقيين معاه كيما عباس ريغي اللي هو معروف معناها في النمط المالوف جاي بالذمه من باريس لانه عنده حفله قبل بنهارين والموسيقيين نتاعو باش يجوا من الجزائر وعندي زاد الليبي كيف زاد اللي هو مالوف الجد احنا باش نحكيو على طريق المالوف لكن طريق المالوف هذا اللي يروي قصه مالوف الجد ومالوف الهلس اللي هو المفهوم الديني والمفهوم الدنيوي دونك الدنيوي اللي هو باش نخدموا مع عباس بين المالوف اللي مع الحدود التونسيه لانه تعرف الاستواغ نتاع المالوف في الجزائر
1: بالذاتها اجا احنا ديما نقولوا مالوف مالوف ولا بالحق معناها سفيان هي ترى فهم برشا شباب ما يعرفش شنو هو المالوف ينجم هكا جيت فرصه وسمع الموسيقى وسمع الاغاني نتاع المالوف اما التاريخ نتاع المالوف لخص لي شنو هي قصته المالوف وشنو هو الخصوصيه نتاعو وعلاش يجمعنا كمغرب عربي
0: يجمعنا مغرب عربي باش نبدا بالعام لانه هذه موسيقى الاندلس موسيقى اللي جابوها الموريسكيين اللي اطردوا من اسبانيا وجاءوا حوض البحر الابيض المتوسط وتفرعوا بين الجزائر والمغرب وصولا حتى ليبيا وكانت حتى عائلات اندلسيه موجوده في تستور وفي زغوان وفي الشمال
1: خاصه في
0: الشمال وهالتاريخ هذا اللي هو موجود خاصه عند شيوخ المالوف اللي هم موجودين في عاده في الزوايا او مقامات الاولياء الصالحين اليوم يشتغلوا على الملف الجد بالاساس اللي هما البحور السلميه والمجرد واللي تلقى كما في سيدي بوسعيد. فما جانب
1: كبير دونك تبعين الملف
0: طبعا هو يتبع معناها منظومه كامله كما باش نحكي مثلا على البارون دي لونجي اللي هو ساهم في تدوين الملف وجاب حتى ناس مدونين من حلب كما علي الدرويش الحلبي اللي هو في العشرينات كتب الملف حتى ولو بالطريقه العربيه لانه لهنا الخصوصيه كان في التناول الشفوي. احنا الحاجه الباهيه
1: على الاقل خلت راس معناها توثيق مهم التوثيق
0: هذا واللي هو يدرس في المعاهد الجهويه والعموميه والعليا للموسيقى واللي يتناولوا من خلالها الطبوع والمقامات والتدريس الموسيقى اللي يخليه نوعا ما فما ترابط للاجيال. رغم اللي مثلا في الاقطار اللي بجنبنا كما الجزائر والمغرب يتعاملوا على او يتناولوا الملوف او الموسيقى هذه التقليديه عبر التناول الشفوي من شيخ لشيخ. وانا بيدي زاد تعديت عبر المدرسه هذه لكن
1: عملتي جمعت الاثنين الاكاديمي والشفوي
0: اللي هو الفطري بالاساس. ولحسن حظنا احنا كتبناه مع سي صالح المهدي وسي محمد التريكي يكتبوا الاسفار نتاع الملوف واللي هما الى الوقت هذا معناها قاعدين المرجع هو المرجع الكتابي رغم اللي بعض الثغرات على مستوى الروايات هذوما لانه تعرف التناول الشفوي فيه معناها خصوصيه على مستوى الاداء نجمش يتكتب الاداء هذاك.
1: هو ريت الشفوي علاش ياسر مهم في الملوف لانه الملوف فما ناس نجم تغني وفما ناس لا فما ناس ما يطلعش عليها معناها مراش يغني الملوف فما حاجة في الشفوي حاجة تتقال مش عند الفنانين كل ما نعرفش
0: هذه
1: فترة معناها ما يشتقنية
0: في التكوين تقى جينيرالمون اللي هما تقى ولد طريقه ولا ولد زاويه ولا والمدينه اللي هو تربى فيها العادات والتقاليد نتاعهم حتى في العائلات وفي السهرات نتاعهم كيما يعملوش في صي الملوف ولا تلقى الام تعزف عود ولا بيانو عربي قديم. هذوما اللي خليت نوعا ما الناس تستهلك النمط هذا بطريقه في اعتزاز مش اللي غايه الترفيه هذيك فما رساله وتورثتها الاجيال كيما القطعه ديامونت معناها الام وتعطيها لبنتها حتى الموسيقى من نوع هذا
1: كيما في بعض المناطق في الجزائر مثلا تقول لي الفنانه درصاف حمداني وانه يدخلوا العروسه كيما احنا ندخلوا بالتعليله يدخلوها بالملوف
0: بالطبيعه وهذا خاصه في قسنطينه في الحدود اللي قريبه لتونس لانه تعرف تاريخيا كنا نتقاسموا معناها برشا عادات وتقاليد حتى على مستوى الالحان ساعات نفس القطعه كيما عاشق ممحون مثلا كان تعرفوها عاشق ممحون نار الهيبة نفتش عزين حتى نجيبة فتش عزين حتى نجيبة. هذا يقولوها في الجزائر أقدم من اللي كنا نقولوها في تونس. فما برش حاجات يعني حتى في عاداتنا وفي تقاليدنا عندهم التعليل زي ده هو مراو عندهم التعليل المطهر وعندهم التعليل النفس وعندهم التعليل العروسة. فما حاجات مرتبطة ارتباط تاريخي عميق جدا تكاد تكون ما فماش معناها حدود معناها جغرافية على خاطر القرب هذا الجغرافي خلى نوعا ما الطريق هذا مفتوح. وانا ذاك علي سميته طريق الملوف هكا باش نربط معاك الرواية هذه اللي عشت انا تجارب عديده في الاجواء هذه. كان عندي عرض قبل اسمه فسيفساء عربيه اندلسيه كان يضم 5 بلدان تونس الجزائر والمغرب فرنسا واسبانيا تعرف الاستواغ زاد تاع الكوتي ميديتيرانيان وديما في كل مره نكتشف معناها ثراء كبير في الموسيقى الاسبانيه في الموسيقى المتوسطيه والمغربيه والجزائريه. فساعات ما فماش حتى كونترانت معناها جوست يسوفي عندنا نوتة نكتبوا النوتة وأي عازف مهما كان جنسية متاعه ينجم يأدي الملوف متاعه وأنا نأدي الألوان الأخرى.
1: باش نرجع بعدها باش نحكي على عليك أنت وعلى خدمتك وكل شيء لك باش نكمل شوية في نقطة مهمة وسبق وأني طرحتها مع أكثر من فنان اللي دارسين موسيقى فش يقولوا لي يقولوا لي وأنه التعليم الجامعي في المعهد العالي للموسيقى ناقص تدريس التونسي اللي يقريه في المدارس الشرقية أكثر برشة من التونسي.
0: واللي أعمق من هذا مش في المدارس العليا، في المدارس حتى العادية اللي كونسيرفاتوار سواء البريفي ولا الاتاتيك، ما فماش يكون مختص في الطبوع والمقامات والأوزان هذه اللي عندها خصوصية تونسية أو الآلات التقليدية. سيد نمشي معك حتى الانسترومون نعطيك العود العربي التو ما فماش يكون يقري معناه بالأساس إتود أكاديميك معناه كونسول العود التونسي اللي هو ذاك اللي فيه أربع أوتار اللي هو عود
1: وش مين ما تخلصناش من
0: الرباب
1: الإرث معناه القديم والعادة هذية متاع وأنه بي وأنه ننفتحوا على المدرسة الشرقية مدرسة عظيمة ومدرسة مهمة لازم باش ندرسوها وباش ندرسوها، ولكن علاش ما غيرناش علاش ما بدلناش؟
0: فاقد الشيء لا يعطيه في كلمة. إذا كان أنت ما عندكش آليات كيفاش باش تتناول هالنمط هذا سواء عزفا أو غناء أو معناها باش تتعلم العلامة والصنعة هذه راي تطلب تضحية كبيرة وتطلب عمق أنت من داخلك، معناها مزج كما قلت أنت قبيلة بين الصنعة بين الكوتي معناها هذي الغرام والفطري اللي فيك والكوتي أكاديميك. دونك أنت الكوتي الأكاديمي هذا ينقص. أنا واحد من الناس الآلات والحاجات اللي تعلمتهم فما الجانب الفطري هو النواة الأولى نفتقدوه هذا في المعاهد، وخلى نوعا ما التبعات بتاع المدارس الأخرى أو التيارات الموسيقية الأخرى بحكم التناول الإعلامي القديم. تعرف أنت معناها التلفزة قبل في الستينات والسبعينات كانت المدرسة المصرية والشرقية بالأساس كانت هي اللي تبث نوعا ما في الثقافة العربية وكانت عندها سلطة كبيرة. بعدين نلقاو روحنا حتى الإنجازات متاعنا في الفترة متاع الثمانينات والتسعينات والأغاني الناجحة للسيدة وعلي رياحي كان نسبة كبيرة من أغاني شرقية بالأساس. تلقى الكلام تونسي. الأداء تونسي لكن اللحن شرقي. اللحن ما فيهوش الهنك نقول احنا كالطبوع كلي فريمون تحس ما يوصل يقول الشيء هذايا تعرف الاخر يقول لازم واحد من العيساوية ولا من السلمية ولا من العزوزية ولا من القادرية ولا من التيجانية ولا من الراشدية باش ينجم يقول الشيء هذايا. علاش؟ على خاطر لازم يكون انسان متشبع بالنغمات ولازمك انت تكون متفرغ، راه مش بالليل ونهار انت باش تغني الشيء هذايا. معناها تنجمش انت تعمل شرقي وبعد تقول لا غدوة تو نعمل شوية تونسي. لا مستحيل تنجم تغني التونسي بالقدام بعد تغنيهم الكل. مش معناه انا ما نغنيش شرقي ونغني الالوان الكل،
1: هذا ما ياثرش تخصص. هذا ما ياثرش على هويتنا الموسيقيه وعلى على مستقبل هالارث نتاعنا. احنا
0: قاعد ياثر خافف انت ماكش ترى معناه ماكش تشوف في الواقع الثقافه نتاعنا وينه. اذا كان احنا اصلا في الميديا نتاعنا ماناش قاعدين نهتموا بالموسيقى التونسيه وبالناس اللي تغني التونسي بالقدام سواء معناه في الالوان الكل. راك نقول تونسي مش كلمه مالوف، راه التونسي راه فيه شعبي فيه الصوفي فيه الاسطنبالي فيه الحضرة فيه المزود فيه اللي الالوان معناها عديده. ما نحكيوش على الشرقي راهو هذايا راهو غسامه معناها
1: الشرقي الوطني هذيك حاجه اخرى. احنا نحكيو على التونسي بالانماط نتاعو
0: فاش قاعدين نسوقوا فاش قاعدين نصدروا فاش قاعدين لو كان مش شويه انور ابراهيم خدم على الموسيقى يعني ليدنتيتي تونيزيان مي كونتمبورين وجازي شويه من عرش انا صابر الرباعي في فتره من الفترات زاد خدم على الكلمه التونسيه. مش بقولش اللحن التونسي 100% سي لطفي بوشنيق العملاق زياد غرسه هو الوحيد اللي توا في بلادنا ونشوف معناها في الفتره الاخرى وليمات هذوما معناها في الميديا كيفاش معناها حضور ومستاء جدا وانا بيدي مستاء واحنا كنا مستائين
1: احنا شفنا الحوار نتاعو في ذات مزيكا فيم وانه مستاء كيفاش قدم عرض في مهرجان كارتاج
0: مش فقط ما تقبلش ما
1: جاوبوهش زياد معناها
0: مهرجان عندنا وحيد نتاع مالوف مهرجان الدولي للمالوف والموسيقى التقليدية تلغى الدورة
1: اللي هو ستينية
0: كيف وكيف مهرجان كارتاج تلغى الدورة من بعد ترجع شكون العروض اللي نحيوها نحيو عرض الافتتاح الرشيدية نحيو العرض الخاص بيان اللي هو عرض مغاربي ونحيو عرض زياد غرسة ونحيو عرض نتاع ليبيا اللي هما دي زانفيتي زاد كيف كيف
1: واللي هما تقريبا جايين بليش
0: اللي هما جايين معناها بحكم أقدمية العريبي الله يرحمه. معناها باش تفهم انت اذا كان معناها سلطة اشراف ومجتمع مدني يشوف اللي القيمة هذية نتاع الموسيقى التونسية معناها في هوة كبيرة وبعد يجيو نقولوا شبينا والهوية الثقافية وشنو شبيه الموسيقى التونسية مش موجودة شيء من ما ولا يستغرب. والحقيقة انا نشوف اللي قاعدين نمروا بفترة فراغ كبير برشا والتيران فافورابل باش يجي اي لون موسيقي ولا
1: بيصير الطبيعة تعمل فراغ
0: باش يسيطروا وجينيراسيون اللي تستهلك وأولادنا يتعلموا كلام غريب ويسمعوا لحن غريب
1: وثقافة داخلية.
0: وبعد نقولوا
1: ولو أنه احنا مانيش ضد الانفتاح رانا بالعكس، ولكن عندك هويتك تستحفظ على الهوية متاعك وتخدمها وتطورها وتروجها ومن بعد تنفتح على غيرك. ماني
0: أعطيني الأساس أنت ساعة ابني الساس متاعك على الأصول، ومن بعد لا أعمل لابياج ميوزيكال ولا كولتوريل بأي لون. أنا بيدي مش منفتح، أنا كنت تسمعني وتحذر علي شنو نعزف ولا شنو نغني ولا شنو نسمع من اللي بديت في وأنا نقرأ ونحل في في في ديفونيتخ على موسيقات آسيوية وإيرانية وأمريكا اللاتينية، وكله ثراء كبير يضيف لي. لكن في الأخير أنا قلت لي تراني بالجبة التونسية وتراني باللهجة التونسية ومع إضفاء اللمسة المعاصرة حتى في إنتاجاتي. وأنت تعرف معني كل ما نقدم أغنية لما تسمع تقول لكم هم فما
1: توزيع جديد، فما السونوريت جدد، فما
0: أبار الآليات هذيك التوزيع ما نحكي حتى على مستوى الموسيقى في حد ذاتها، هي نتاجك التجارب ونتاج الانفتاح اللي تحكي عليه أنت. لكن زادة من سيبوش السيس سيبوش الأصل.
1: قلت في أكثر من مناسبة سفيان زيدي وأنه حلمك الأكبر هو عرض خاص بك أنت في مهرجان كارتاج. وقايد حان الوقت ولا مزيل؟
0: والله تعرف شنو تحب الصراحة.
1: الصراحة
0: والله ما في الأخر نقول وينو مهرجان كارتاج، معناها كل الطموح متاع كل فنان اللي يقول
1: يقعد كمام عنده وهرته وعنده اسمه كمام.
0: هو عنده وهرته في الاستوريك راو، أما في الحاضر والواقع والمستقبل ما نشرى في حاجة اللي تقول فريمون باش نخدم على ما نخدم على لو سبيكتاكل متاعي اللي هو باش نخدمه على سير لي ما نكذبش عليك، ونحضر فيه العرض هذا نحضر فيه وباش نخدمه للبرانسيب متاع الجيشي، لأنه تعبت أنا من نستنى مهرجان كذا ولا نستنى في موسم التراث ولا مهرجان المدينة. لا هذا كله خلي يجي من الخاطر بصراحة متمرمدين تمرميدة هي بيدة تخدم تقعد تستنى في الليدات متاعك دقيقة 90 ما تعرفش وقتاش باش تتنظم أمورك مع الموسيقيين وحتى مع روحك، تلقى روحك ما عندكش ديدات ديسبونيبل باش تاخد معناها في مهرجانات مهمة.
1: ما تنجمش زيدة تقعد لاخر دقيقة مثلا يجيوك حفلات خاصة يجيوك أعراس تقعد تخدمش تستنى حتى يدك وتستنى وقتش المهرجانات
0: هذه اللوبين هذه عندي صدقني يمكن عندي 15 سنة نسمع فيها.
1: أما زدنا قدمنا قدمنا برشا معناها ولينا في جويلية ومزيلت البرمجة هذا الكلام كنا نقوله فيه في مارس أفريل وقوله مخر ياسر وعاد بين كنا نسمعنا.
0: والله شيء أسمع راني يقول هكي منحبش نجي مستاء ومنحبش نجي نعدي كليزون نيجاتيف وبرا عادك اللي رتومبي ميدياتيك وهو جاي الفنان فلاني وحكي يا سيدي
1: الواقع
0: مريرة من والله وليت نتفادى حضور الإعلام صدقني. أنا واحد من الناس والله على خاطرك جيت
1: قسما بالله أنا يفرحني برشا تعرفني وأنه
0: ليه مش نعرفك أحد الفنانين الكل مش مجاملة فيك أنت معناها قيدومة ووقفت مع الفنان والفن التونسي من معناها من الأجيال الكل ونعرفك معناها فيدال للبلاد هذية وتقول كلمة الحق وتقف وتضرب البنية هذاك علاش أنا وغيري كي أنت تصدعانا نجي ونجريهم بكل حب.
1: علاش
0: أقول هكا على خاطر ما فما حتى مساحة تخليك أنت تجي تلقى سواء منوعة موسيقية فيها فرقة محترمة تلقى معناها تحذير على
1: كنا قبل
0: حفيف راو كنا راو كي تبدأ عندك إيميسيان راو نبدأ قبل بشهر نحضر في اللبسة متاعي ونبدأ نبرف ونعاود وصدقني ساعات من ضعف نعمل قوة ونجي ونعديو
1: حتى نصوروا تصبيحة ما بيسيرش في
0: تصبيحة نعيشوا مع بعضنا وأنا شانج أختيستيك يصير صدقني معناها تعلمت برشا. أنا رغم من صغر سني ما حضرت مع نجيب الخطاب وحضرت مع مدام هيل الركبي وحضرت مع حتى بن عمارة في بداية حضرت معاك
1: طبعا
0: معناها فترة ذهبية وفترة نعتز بها. لكن في الواقع الحقيقة وقت اللي تقول لي أنت توا تحكي على مهرجان كارتاج كل عام معناها تلقى روحك باش نعمل عرض وحدي فما دي كريتير صعاب ولا إذا كان في بلادي هذي اللي أنا تونسي الجنسية وما ناخوش فرصتي فرصة يعني تشجيعية راه مش فرصة وقت اللي أنا سي حاضر من جميع النواحي باش أنا نولي عامل مزيع على بلادي لا نحب بلادي تعاوني باش أنا ناخذ فرصتي نعمل عرض حتى مش وحدي, حتى يا خويا مناصفة مع فنان عربي وتعاملت وانا بدي شارك ترى مش اول مره
1: معني مناصفة ويتعديوا محليهم سهريات
0: كل واحد جمهور طلعت في كارتاج مع الرشيدية عديد المرات طلعت مع لو كور دو لارمي روج الجيش الاحمر الروسي في الافتتاح 2013 ولا 2014 مع رياض الفهري تبي روج مع سي صالح المهدي كل مومون هيستوريك كارتاج 2009 في البساط الاحمر عديد المرات. هو سنة بيدي عندي مشاركة وصدقني المشاركة ذي
1: في السهرة التونسية
0: لا قالوا على الأسامي معناه حطوا أفيشي لا حطوا تصورنا ما نعرفش معناه توانا كلمني مدير
1: هو حسب الأسماء الموجودة تظهر سهرة به هي الحقيقة
0: إيه لكن أنت ممكن بحثت ولوجت على الأسامي
1: احنا سألنا خاطر كما عمنيول حتى عمنيول حطوا سهرة تونسية
0: لا هذيك أنغام في الذاكرة شاركت فيها ولت عمنيول تكريم سي حبيب المحنوش وسي نصر سمود وجيت بالذمة حكيت على العرض لهنا
1: هذيك ولت عمنيول ولا عمنيول
0: هذيك ولت عمنيول 2024 لما حدا تقول كاني عمنيول
1: والله ما حطوش زيدا وقتها لأسامي
0: لا حطوا لأسامي
1: لا نحكي على سهرة أخرى في بيلي عمنيول وطلعوا برشا أسماء
0: هذيك المحبة
1: حاجة هكي
0: اللي هي البروغرام نتاع كل شهر عرض نظمته وزارة الثقافة في
1: هذيك هو دونك سنة أقل الأسماء المشاركة أقل دونك هذه عندك فما مساحة أكثر
0: فما زيدة. غازي العيادي يذر لي فما مريم نور الدين وفما
1: شكري بوزين
0: لا شكري بوزين حفلة الأوركست سامفونيك يذر لي هذه نتاع لو 22 اللي هي غدوة شفت
1: ريت تخدم
0: عليها هكا ولا عرفش والله
1: تكسر المهم عندك مشاركة في كارتاج السنة
0: لو فهمت ساك نهار عيد جمهورية
1: خلينا نحكي شوي موزيكا نحكي شوي أعمال نحكي شوي على أغانيك ساعة كمل لي على بالنسبة للعرض جديد الطريق الملوف أعطيني فكرة حطني دون لو بان فهمنا شوية وأنه نحكي على ملوف الجدود ونحكي على المسموع ولا المحفوظ زيادة
0: والعطش والعطش يعني يعني اللي مش متداول معني اللي تقول مالوف مش بالضروره نقولوا الحاجات المعروفه اللي يعرفوها مسيو تو الموند حتى الموسيقيين لا فما حاجات بحثنا عليهم شويه دونك احنا البارتي الاولى باش تكون هكا حتى نعطي افونغو معني باش يكون ناخذ نوبه من نوبات المالوف التونسي ونقدموه بطريقه شويه معني ديناميكيه اللي مش بالمنطقه ذي معني
1: فما تدرج ومهرجان بوغارنين راهو ما عندكش فكرة الانرجي غاديك عنا في البوليسود
0: انا عندي ذكريات طيبة انا خديت بوغارنين الذهبي في المسابقة بتاع 2006 قبل مهرجان لغنية وعتليت الركحة ذيك وفي الركحة
1: ذيك تذكرك المهرجان ذيك اكل المسابقة ذيك قديش كانت مهمة كنت نحات
0: نحات يذول لي اخرتها 2009-2010 كان برنامج يتعدى في قناة 21 والفينال يتعمل في المسرح بتاع وكان مغاربي ماهوش يعني تونسي فقط وكنت وقتها تحصلت على بوغارنين ذهبي شق ذكريات طيبة الحقيقة في
1: اي دونك هذه البارتي الاولى
0: البارتي الاولى باش تكون معناها وصلتين وصلة من الاغاني التونسية وصلة في الملف التونسي وطبعا كورال معناها كبير باش يشاركني فيه ثم باش نستدعى عباس ريغي باش نغنيو معاه وصلة من الملوف الجزائري ومن بعد نسد على الليبي اللي هو بش يغني الملوف الجد اللي هو جانب الصوفي اللي هو أصيل منطقة زليتن في ليبيا قل ولد سيدي عبد السلام الأسمر هو صديق الحقيقة ومحب لتونس معناه ديما
1: في كل مرة
0: والله ما عندكش فكرة حب لتونس بشكل رهيب معناه في كل شهر شهرين ويكلمني يقول لي راني بش نجي نعدي ويجي يحضر النوي بتاعي معناه ويحضر هو معناه ولد طريقه ويحب ويحفظ الموروث نتاعنا اكثر من التوانسه صدقني ما شاء الله عليه دونك هو باش نعملوا معاه الجانب هذا بعد في الاخر العرض باش نعملوا اللمة المغاربيه اللي يشوفوا فيها الجمهور تليق هالحضارات ذي في العرض ذا اللي هو ان شاء الله باش يكون يوم 3 اوت على مسرح بوغارنين ان شاء الله العرض ذا احنا في بينا باش نقدموه زاده في مهرجان تستور لكن مالوغوزمون لاسباب تنظيميه وهذا ما يمنعش اللي عندي تواريخ أخرى في مهرجان سليمان حتى منطقة سليمان زاد عندهم الناس مغرومين بالملوف ومغرومين بالموسيقى التونسية ومحبين وصون فيدال معناه إن شاء الله بش يكون هار 27 جويليا وعلى ما أظن هذوما
1: كارتاج نهار 25 جويليا
0: دونك لو 25 جوي في عيد الجمهورية على مسرح كارتاج يوم 27 في مهرجان سليمان ويوم 3 أوت في مهرجان بوغارنين هذوما تواريخ الحقيقة اليوم تو الجو معناها
1: اي فنان يجي يبدا اخر دقيقه هو بزيل ياخذ في التواريخ معناها بالحق
0: هذيك الحال بلادنا مالوغوزمون الامور التنظيميه واللي بهتك اكثر معناها حتى البروغراماسيون تاع المندوبيات انا قاعد نشوف اللي يكلمك يقول لك سقطوا المتعهدين يقول لك راه وليت الجمعيات هي اللي تنظم ودقيقه 90 مش عارفين كيفاش عندها برشا عندها 4-5 سنين الحكايه معناها واختيارات الاسماء صدقني والله كي نقول لك يا عفيف وداي من الكواليس معناها يقول لك ذا تبرمج عمني ومش نعاودوا معناها انت تنجح بعرض يقول لك لا ما نجمش نبرمجك انا معناها في نفس الولايه معناها تلقى روحك انت
1: اذا كان عرض ناجح ومطلوب وجمهوره موجود معناها علاش ما يتعاودش يتبرمج
0: حتى على مستوى التنسيق معناها احنا نحضروا عام كامل هاني قلت لك في الاخير انا نحضر في مشروع نتاعي في العرض نتاعي انت اللي قلت عليه بعدين اذا كان فما ناس خاطر راهو المنظمين يحبوا ياخذوا عرض حاضر عرض عندهم عليه فكره وعرض ناجح بالنسبه لهم هو ما يحبوش ياخذوا ريسك
1: داخل في الربح خارج بالخساره معناها يحب حاجه ديجا مروجه ناجحه
0: مش مهرجان ثقافي ماهوش مهرجان ثقافي هو مهرجان يعني ثقافي وتوعوي وتثقيفي هذوما نحيهم
1: نحيو على
0: عرض ايوا سامحني نسيت عرض زاد عنده وقع كبير وبور لا دوزيام فوا نعمل الافتتاح هو عرض يوم 8 جويليا عملت افتتاح مهرجان ساقية الدير وصدقني تعدى عرض يعمل 66 كيف برمجه ثريه تنظيميا ناجح واول مهرجان في الصيفه والناس المنظمين كلموني اكثر من 3 شهور العرض الوحيد اللي نجم نحكي عليه يقولوا بشابو با تستحقوا
1: تنظيم تحية ليهم دوك ساقية الدير على النجاح في التنظيم في الخوذة هذه الكل كيفاش تشوف مستقبل أغنية التونسية بالحق معناها أنا عندي 30 سنة معاكم في هالمجال هذا وباقي السؤال كل مرة كيفاش أنا نحس وأنه ملغري كل شيء ياسر التوينسة رجعوا للأغنية التونسية
0: هو هذا بهيرا هو
1: حتى لو كان رجعوا لك الزمن الجميل ورجعوا الأغاني متاع التسعينات وتجبدوا وقاعدين يتعاودوا كل شيء باقي كل مثالش على الأقل وذن رجعت تحب الأغنية التونسية
0: نعطيك زوز ملامح أو زوز ظواهر اللي هما الحقيقة يدلوا كونه ديما الغتوغ معناه سوغ ليدونتيتي حاضر وبقوة عندك في سير العام وأنا هذايا معناه نخدم عليه عندي سنين اللي هما نوادي الغناء المختصين في اللون التونسي أنا عندي نوادي التوى معناها النساء والرجال زادري معايا يحفظوا المالوف كما نعلم فيه في الرشيدية وقت اللي شديت معناه مهام المجموعة الصوتية من 2013-2020 ناس تحفظ ونعمله في حفلات كاريتاتيف سواء في رمضان سواء في سير الايام سورتو في اخر الموسم عندي في العوينه لهنا وعندي في حي النصر وعندي في نابل وفي سوسه زاد جيتي انفيتي بلوزيغ فوا باش ناثف حفلات النوادي الغناء والظاهره الثانيه اللي هي لا تقل قيمه عندي انا هو لو مارشي حقيقي وقال عليها حتى زيد غرسه اللي هي العواده والعواده شنو نغنيو في العواده بالنسبه للناس اللي بالحق تستسير وتحسن انتقاء الفنانين اللي هما يجيو ينوروا على فرح بنته ولا فرح ولده وخاصة اللي يعيشوا خارج حدود الوطن وقت اللي يجي يعمل سهرية واحدة عفيف راهو فما تنظيم محكم في اللبسة يعملوا بلوزيوغ لبسة وهذا موجود خاصة في الساحل وفي المدن الداخلية في الـ شو سمعا فرجة وتذوق كان ماكلة ماكلة تونسية 100% ديكور وفرجة ولومير وتنظيم كله في الإيدنتيتي تونسيان سورتو في الديكوراسيون وكل مرقوم وكل الجبة وانا وليت حريص توا والناس يستدعوني بالذمق ويختاروا حتى لون الجبة السورتي مع الفوطة والبلوزة بتاع لبسة العروسة في الأغاني كيف في الموزيكا اللي موجودة دونك لهنا الحاجة اللي تفرح خاصة التوانسة اللي يعيشوا البر يحب يعمل سهريت فرحه بك الحاجات اللي هي عاطشة ما عادش يجي ويقول لك لا نحب والله نعمل ألا فرانسيز ونحب نعمل دخلة بالفيولون
1: حتى الشباب حتى جيل الشباب معناها
0: فوالا
1: نبهت انا نبدا نتفرج في انستغرام وحتى لي بتي كوميرس جدد هذوك ولاو يخدموا على الحاجه التونسيه والاكسسوار التونسي والتريزه التونسيه والنقشه التونسيه واللون التونسي معناها تلقاهم شباب راهو ديجا ماركة 20 25 سنه
0: فوالا
1: دونك رجعوا للتونسي
0: واش رجعوا هما بيدهم حسوا بال ممكن زيد لو كوتي ديجيتال خلى نوعا ما معناها سور لو بلان انترناسيونال فما انفراد بالهويه وقت اللي هما كي هبطوا مثلا في العيد الصغير ولا في العيد الكبير ولا في سهريه رمضان
1: انا مختلفه على الاخرين
0: ويحطوا انا خدمت على الحكايه هذه بار اكزامبل عندي عامين خدمت على لو تيك توك الفامو تيك توك في الانتاجات والاصدارات
1: خرجت 40 تقينا انا وياك خاطر انا بيزي عملت تحقيق على تيك توك او على قريب باش يخرج
0: خرجت 43 تيتر سبيسيالمون للتيك توك دي كابسول وعاملين معناها توندونس كبيره وبومينغ معناها في الـ في الـ في اللي ريلز سورتو معناها في الانستغرام ولا تيك توك اللي هما اللي ببعضهم ميتا بصفه عامه العبيد اللي في مناسبه مهما كانت المناسبه صدقني عيد كبير عيد صغير في مناسبه عائليه في فرح في نجاح
1: تلقى الاغاني هذوما يعاودوا
0: الاغاني هذوما يحطوهم معناها يقع استعمالهم باش بك اللبسه التونسيه ديكور توصي حتى هم يطيبوا في نابورت كوا يعني انا نشوفك الاذاعات زاد تحط فوق شنو باش تحط فعندك غنيت العشاقه عندي ضربت بالكدا بالكدا الكبش يدور عاود سجلتها في العيد الكبير لانه خدت التسجيل القديم بتاع سويت البلوط قعد ريفيرونس هذيك وانا حاولت نوعا ما اتخفيغ لو ديجيتال باش نضفي
1: اي مهم انه تسجيل جديد بيان سور باش يكون قريب من اذن المستمع باش نجي معاك بسرعه لبعض التصريحات وتقول لي سفيان اذا كان مصر عليها ولا نسحبوه التصريح مثلا في إذاعة جوهر أفام في برنامج جوهر الشو ولا أم شو برنامج أم شو قلت رشيدة انتهت وحضرها ما عادش عجبني تصريح هذا يخلق برشا نقاش مازلت متمسك بنفس الموقف
0: والله إذا كان الواقع يوري حاجة مخير من هكا تفضل أنا وقت اللي قلت
1: من وقت
0: حتر أنا ولد المدرسة وأنا إيه منيش نحكي على الجمعية كتاريخ أنا نحكي على الحاضر على التسيير الإداري والفني واللي هو نابع من تخصص متاعي وعشت صعوبات وعشت الفترات المتميزة مع سي عبد الحميد بن علجية خلطت على مدام شوبيلة راشد وخلطت على زيد غرسة في التسيير في وقت ما بين 2006 حتى 2010 ثم مع 2013 حتى 2020 معناها قولك صارعت
1: وصارعت سبع سنوات مش شوية راهو
0: أنا نحكي على من 2003 حتى 2020 سواء كمسير ولا كمشرف ولا كمشارك كمطرب ولا ككوريست نعرف معناها الإيجابيات والسلبيات
1: شو لازم يتبدل باش الرشيدية ترجع للقيمة بتاعها كما كانت تقبل شنو اللي ناقص شنو اللي تغير
0: تحب الحقيقة وقولها على تخرج من صبغة الجمعية إلى صبغة المؤسسة تكون زادة كما المؤسسة البارون دي لونجي تكون انستيتيوشن
1: مؤسسة الرشيدية
0: مؤسسة الرشيدية خاطر بصراحة حتى بيت الملوف اللي كان في صلب مدينة الثقافة وتنحى مدينة بيت الملوف اللي هي معناها في وقت من أوقات كيني وليت مزاحمة للرشيدية معناها فما تضارب معناها في التمشي اتنحات لأسباب تنظيمية وإدارية ويطول شرحها مش من موقعي أنا باش نتكلم فما ناس مؤهلين في مكاني نجموا يحكيوا على النقطة هذية في الأخير ديما تلقى الملوف مهضوم حقه معناها مالوغوزمون هنا رجعنا وحكينا على بداية الحلقة معناها كيفاش حكينا على وجود الملوف اللي هو لون معناها مهم جدا معناها في تاريخ الموسيقى التونسية وكيف الألوان الأخرى اللي مهضوم حقها نقعدوا ديما متأثرين باللون الشرقي والمصري واللبناني وهذا هو اللي خلينا ديما في تبعية ونقعدوا فاقدين أصالتنا وهويتنا نقول التصريح هذايا ما نجمش نلغيه
1: مادام ما تغير
0: حتى شيء
1: في قناة الحوار التونسي في برنامج قديم جوديتو قلت يمنع من عند بيتن أن يغني الفنان وهناك شخص يشرب الشيشة في وجهه ممكن هذا بشي تمنع معناها مع اللي نشوفه فيه توا في الفضاءات
0: انا نحكي على وقتها على الكام تاع المسارح اللي موجوده في مهرجان المدينه والعروض حتى التجاريه لانه في فضاء خاص موجود هذا في النزل وقتل يطلع يغني الانسان ويكون معناها باش يقدم ان سبيكتاكل مانيش نعمل نحكي على الانيماسيون في صالون دو تي
1: في واحد من اقوى السبيكتاكل تم بعد كي نخرج نقول لك شكون
0: خاطر
1: كان وفي رمضان وكانت الشيشه موجود
0: جا قلك
1: وقاعة
0: تعرف مدار الشيشة
1: مش حتى فضاها خارجي
0: فضاء مسكر ما لا يجب أن تصور ممنوع ممنوع إذا كان أنا وكان فنان ودخاني قلقني فبالك أنت تحط شيشة ساعة من رمزية الموقف ساعة مش حلو أنت قاعد سيق فوق سيق وحط حشيك جبيد أنت في فمك وتشيش وتخرج فك الدخان ذيك قدام المطرب اللي هو قاعد يغني مش أي مطرب منيش في أنيماسيون يعني مش نحكي على الزيسباسك اللي جايبين فيهم معني الله غالبا نقول جوست أكومبانيمون هكا موسيقى معني مصاحبة هو جاي باش يعمل كاستي مش جاي باش يتفرج انت تعمل افيش وتقول هاي البرمجه الرمضانيه ولا برمجه نتاع فتره معينه وفيها فلان وفلان وفلان ومنهم اسمي انا وبعد جينا نلقى روحي مره انا شاركت فيها هذيك ولقيت الموقف هذا وبعد حلفت عليه قلت ما عادش نجم من وقت رفضت
1: في برنامج وقيت حلو مع هيلا حمدي على الاذاعه الوطنيه قلت لي غياب العروض يسلموا عليها يخلي الانتاج الموسيقي خساره كبيره خساره انه الفنان يمول اعماله بنسبه 100% وانت تمول اعمالك تنتج لنفسك واقنعت حتى زوجتك دخلتها في المغامره يعني
0: اي في 2020 حتى اقترحوا عليا في الكليب باش تكون معناها اكتريس معناها بروفيسيونيل وكل لكن انا وقت اول مشاركه ليا واول كليب الحقيقه خفت ومش خفت معناها لقيت روحي بلوكي دونك هما اقترحوا عليا وانا بيدي من بعد اقتنعت
1: تحس روحك
0: لا وبالحق ومشكور معز التومي هو عاوني في اداره التمثيل في الكليب ونقول له بون شونس للعرض القرمانه اليوم 20 جويليا في مهرجان كارتاج وعاوني في وعاوني باش مشيت الامور تري سبونتاني وكان الكليب الحقيقه تلقائي وحكي الاستواغ نتاع الكلام نتاع الكليب هذا ننجو لرواحنا ما لناش نعملوا اخي الحكايه هذه من قبل حليت عينينا نلوجوا على شركات الانتاج
1: حبش تتبدل
0: كيف حكيت انت قلت ومستقبل الاغنيه التونسيه كيف كيف مع شركات الانتاج ما عندناش شركات انتاج راك تنتج لروحك خلي الاخر من دبلك ينظفرك اوكي ما عندناش الكم الهائل اللي يخليني نجم ننتج معناها في كل شهر هاني عملت انا ذوكم 43 تيتر معناها في ظرف راهو انتاج تصور تصوير كوستوم مكياج كوافور وانجستمون اوديو وفيديو كله على حسابي باش انا عملت البروجي هذا
1: مي كان مشروع ناجح والاغنيه حبوها العبيد
0: ومزينه الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: ما حطيتش فلوس في ضايع ولا حطيت
0: مش حكيت فلوس وفما فما استراتيجيه زايده خاطر ما تنجمش انت راهو في الاخير الانفستيسمون يكون فيه هكاك مغامره لازم فما معناها دراسه تكون دراسه علميه معناها باش نجم انت تتواصل خاطر سامحني اذا كان فما لو ريسك يكون فيه نسبه كبيره من بعد نندم انا ما نلقاش حتى شكون يداويني راهو جراف
1: لا تفعليك وفي الوقت غزريتها كيفاش ستارت ساعة ساي
0: أنا ماني عارف
1: أنت بصلي عني بعليك وإنا كيف كيف ما سيبتك باش نختم بسؤال بسرعة بعد مسيرة طويلة إن شاء الله وبعد عمر طويل
0: مسيرة طويلة
1: نقوله بعدها 20 سنة أخرين 30 سنة أخرين من العطاء الفني والعمل لو باش تكتب ستر واحد سفيان الزايدي شو تحبي تكتب
0: ستر واحد شو تحبي تكتب
1: جملة اللي تقعد خالدة في ذاكرة الناس
0: والله شوف أنا ديما يقولوا لي حتى من وسط الموسيقي يقولوا لي أنت سفير الأغنية التونسية ما الحق معناه سفير يعني كيقول سفير معناه حتى في تونس في بلادي ساعات كي نسافر من بقعة لبقعة وكي نمشي من مكان لمكان وهز معايا شنو هز معايا كريبيرتوار التونسي في قذاري وقت اللي نغني الكون ولا جمالكم ونغني الأغنية متاعي ولا نغني اللي الخلاصة متاع التجارب نقول هذيك أحسن يعني تيمواي خليني حتى بعد عمر طويل يقولوا قعد محافظ على أصالته وعلى اللون
1: والأصالة
0: حتى الناس تذكرني بخير على الحكاية
1: سفيان الزيدي سفير الأغنية التونسية نورتنا برشا برشا نتمنى لكل النجاح إن شاء الله هذه الصحيفة وشوفك إن شاء الله سيف جاي
0: إن شاء الله ربي يحيينا بخير إن شاء الله
1: يا رب ميرسي بوكو عزيز زلوني كان معنا في الإخراج حسام يحيى كان معنا في الإخراج الرقمي شدلية كانت معنا في الإعداد وتحية الخلود نوتر ستاجير على خدمتها المزيانة زميلة المستقبل وانا نعطيكم موعد في حلقه غدوه كما العاده من السبعه من السبعه من الاربعه للسبعه على ديوانا فيم باي باي نسكول تشاو فن تايم
2: بوبليسيتي ليالي سيدي منصور تحتفل مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويليا حتى 17 اوت عروض متنوعه تستنى فيكم
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: ببليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
4: يا ليل يا عين من بعدك عمر ما هوينا.
2: يا ليل يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أود. سهرية النجم المتميز الشامي
4: من بعدك عمر ما هوينا.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
5: ديوان فهم فلاش نيوز
6: مجزء السابعة. ديوان فهم عسلمة. لجنة المالية والميزانية عقدت أمس جلسة للاستماع في جزئها الأول إلى ممثل عن وزيرة المالية حول مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 27 و2000. أما في الجزء الثاني فتم الاستماع إلى وزيرة المالية وممثلة عن البنك المركزي التونسي حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيرادة لتمويل لجزء من ميزانية الدولة. كما بينت اللجنة أن قيمة القرض تبلغ 500 مليون دولار أمريكي يهدف إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة وتعزيز احتياط البلاد من العملة الأجنبية ودعم قدرة البنك المركزي على تمويل واردات المواد الأساسية، فضلا عن توفير التمويلات اللازمة للاستثمار ولدفع المشاريع التنموية المندرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030. وفي نهاية الجلسة تمت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية أعضائها الحاضرين وفق بلاغ صدر اليوم عن البرلمان. ديوان الحبوب يدعو كافة مجمع الحبوب والناقلين إلى اتخاذ الاحتياطات العاجلة واللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع وتأمين الكميات المنقولة من صابة سنة 26 و2000 تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بمناطق الشمال والوسط. وضح ديوان في بلاغ صدر عنه اليوم أن هذه الدعوة تأتي تبعا لنشرة المعهد الوطني للرصد الجوي التي تتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلي غزيرة ابتداء من ظهر اليوم، وشددت على ضرورة التزام الناقلين باستعمال الأغطية الوقية لضمان سلامة الحبوب المنقولة، داعية كافة المتدخلين إلى توخي أقصى درجات اليقظة وتدخل الفوري عند الضرورة للمحافظة على الكميات المجمعة. حريق هائل جد بجبل الناظور في الرفراف التابع لولاية بنزرت، مما استوجب تدخل وحدات الحماية المدنية والغابات نظرا لصعوبة التضاريس بالمكان، فقد تم الاستعانة بمروحية تابعة لجيش الطيران ولا تزال عملية الإطفاء متواصلة وفق ما نقله مراسل ديوان فهم. في العالم، الجيش الإيراني يعلن أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة انتحارية معادية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد. ختاما، الوضع الجوي بقية هذا اليوم والليلة يتميز بسحب أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة أخر النهار وفي بداية الليل، ثم يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و38 درجة ببقية المناطق. الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون متموجا بالشمال وهادئا إلى قليل الافتراب ببقية السواحل. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع محمد في نايت كلوب. إلى اللقاء.
2: تسمع ديوان فهم في الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من السبعة حتى للعشرة نتاع الليل، لو رانديفو اللي تسمعوا فيه برشا موسيقى، لو رانديفو اللي يونسكم زاد وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا خازين. ربي نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معانا. نسلم عليك اي من المسعودي سيد المخرج، هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. فيكم برشا اللي قاعدين يحضروا توا للسهريات نتاع المهرجان، وليله تكون الانطلاقه نتاع مهرجان صفاقس الدولي. ان شاء الله تعملوا بون كيف مع كل المهرجانات، وان شاء الله تلقاو ليغو نتاعكم وتلقاو الفنانين اللي تحبوا تشوفوهم بيان سور في وسط المهرجانات. على كل انا نقول لكم خليوا علينا الموسيقى ان توكا كيما العاده. البدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش اسمعوا شيرين تباعا تباعا.

في البلاي ليست غازي العيادي لورين هيل عبد الله شاكر باش تسمعوا تشيك اون ذا جيبسيز تو سويت باش نخليكم مع ماسيل سموك هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بون ايكوت انتم تسمعوا فينا كلوب

شفت الأمر غزل عيادي وأنا أقول لكم شفت الشمس وشفت السخانة وشفت كل الحاجات اللي ما تتعداش الصيف هذايا. وأنتو كان سلموا عليكم الناس الكل إن شاء الله نبردو لكم القائلة ونبردو لكم العشوية كما قلت إن شاء الله سارية ما زلت متواصلة معكم حتى للعشرة متاع الليل. أنتم ما تسمعوا فينا تكلوبة

0: l'émission référence de la musique.
1: من الجيد الغازي العيادي باش نرجع بكم الاغاني قديمه وقديمه برشا باش نسمعوا برشا موسيقى كما قلت قديمه شرقيه باش نمشيو ديريكتومون للرونديفو نتاعنا كاسيتا.

0: كاسيت.
1: في كاسيت نقترح عليكم الليلة هني شاكر في ريتني نقترح عليكم جويس ديب في غنالي جواهر حبيبي باش نسمعوا زاد ويلك فوري حكاية عاشق فوالا اي تو سويت خليكم مع عمرو دياب نور العين حبيبي نور العين هذه الموسيقى نتاعنا ان شاء الله تعملوا بون كيف شوية اخر تكون معاكم الاخبار مع ميرا مقني واحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثانية ما تنساوش لو رونديفو يكون مع اولديز شوية اخر.

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: الصوت نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: موجز وثامنة. ديوانفام عسلمة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغنا اليوم عن تعطل حركة القطارات على خط الأحواز الجنوبية لتونس الرابط بين محطتي تونس ورياض في الاتجاهين نظرا لاستغلال سكة وحيدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي بمحطة برج السدرية وتعطل قطار متوجه من الرياض نحو تونس على مستوى محطة الزهراء مساء اليوم على الساعة 4:10. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر اليوم قبول اعتراض الإعلامي حمزة البلومي والصحفية إنصاف البغديري في القضية المحكومان فيها غيابيا بعام سجن وخطية مالية إثر شكاية تقدم بها ضدهما الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي على خلفية بث مقطع فيديو مفبرك له في برنامج اليوم الثمن سابقا. وقررت هيئة ودائرة إحالتهما على الدائرة الجناحية مع تحديد جلسة 2 ديسمبر القادم للمحاكمة وفقا ما نقلته مراسلة ديوان فم. مسؤول وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم ظهر اليوم في حالة سراحة من الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنه سنتين في قضية ذات صبغة ديوانية. وقد قررت الدائرة قبول الاعتراض وإحالته على الدائرة الجناحية لمحاكمته من أجل ما نسب إليه وتحديد جلسة 4 ديسمبر المقبل للمحاكمة وفق ما نقلته مراسلة ديوان فم. في العالم البرلمان الفرنسي يقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين دون 15 عاما في سابقة أوروبية. وكالة الأنباء العراقية تعلن تعليق مطار أربيل الدولي لرحلاته بشكل مؤقت. جاء ذلك بعد أنباء عن إسقاط 3 مسيرات محملة بالمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل شمالي العراق وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
5: ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام
5: صوتكم.
0: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان اف ام فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل مرحبا بكم في فلاش سبور. النادي الافريقي اعلن رسميا وكما اشرنا سابقا انه ماهر الكنزاري هو المدرب الجديد للفريق خلفا لفوز البنزرتي اللي انتقل لاتحاد طرابلس الليبي. الكنزاري اللي درب قبل العديد النوادي التونسيه كالترجي الرياضي البقلاوه نادي البنزرتي انطلق نهار الاثنين في تدريب فريقه الجديد النادي الافريقي. مسؤولين نادي صفاقسي وفريق سكاك الحديدة صفاقسي توصلوا اتفاق مبدئي خلال اجتماع دام قرابة 5 ساعات بمقر وزارة الشباب والرياضة بإشراف وزير الشباب والرياضة صادق المرالي بحضور رئيس النادي الرياضي صفاقسي مهدي الفريخة رئيس الرلوي وليد المستيري إلى جانب العضو الجامعي معاذ المستيري وممثل على الإدارة القانونية بالوزارة. الاجتماع شهد تقريب لوجهات النظر بين الطرفين وتوصل لاتفاق مبدئي من شأنه وضع حد للإشكال القائم بين زوز فرق

0: القدس للتحضير البدني يجري فيه الفريق في ختام مباراة ودية في انتظار تحديد المنافس. في الترجي الرياضي، المهاجم البرازيلي ريبيرو وصل اليوم لتونس تمهيدا لإجراء الفحص الطبي والإمضاء 3 سنوات مع الإسبرانس. ريبيرو باش يلتحق بالترجي بعد فسخ أهل طرابلس للعقد المبدئي للاعب مقابل انتداب محمد أمين توغاي المدافع السابق للترجي. تقدم ساقية الدير تعقد رسميا اليوم مع قائد مستقبل جيبس وحارس المرمى عبد القادر شوية. نشيروا انه الفريق تعقد لحد الان مع 7 ملاعبية بينهم 2 ملاعبية اجانب. نشيروا زادة انه الفريق دخل في تربص بعين دراهم في 2 وديات ضد شباب الوزداد نهار 24 جويلية وضد الترجي الرياضي التونسي نهار 26 جويلية 9 صباح في ختام التربص. المديرة للملعب الجيبسي أعلنت التعاقد رسميا مع المدرب شاكر مفتاح للإشراف على تدريب الفريق الأول خلال الموسم القادم. بالنسبة للهيئة حددت موعد عودة التدريبات لغرة أوت القادم وندخل الفريق في مرحلة التحضيرات للموسم القادم الليج دو التونسي. المدرب التونسي محمد المكشر غادر فريق العدالة السعودي. أسباب رحيل المكشر عن العدالة هي تباين في وجهات النظر مع إدارة النادي بخصوص قائمة الانتدابات المقترحة. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان وتحية تونس.
1: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمري ما يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. ايبا ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف, ان شاء الله تكونوا شيخين وين ما كنتوا تسمعوا فينا كمان, ان شاء الله تكونوا هكا فرهدين زادة خاطر نعرف السخانة ونعرف الاجواء متاع القصان الضوء وغيره, ولكن ان شاء الله تكونوا هكا ماشيين في كرهبكم ماشيين تعملوا في دوليشة محوسة تبدلوا بها كمان الجو, واحنا زادة نونسوكم بالموسيقى اللي معانا. انتو كان نقولكم كيما العادة ساعتنا الثانية تكون البداية متاعها مع اولديز. في أولديز نذكركم اللي احنا مازلنا نحكيه على البيلبورد وترتيب الأغاني متاع عام 2002 الأحسن الأغاني اللي كانوا في العام ذاك, وذاك علاش نبداو الليلة مع المرتبة 65 وين نحكيه على لغان بي مودرن في بداية الألفينات. فلازم نقف عند وربا وتاس النجمة الأمريكية براندي, وإلا كما يعرفوها الناس ولا كما يلقبوها في الإعلام The Vocal Bible. الموسيقى ذي الفنانة ذي اللي كانت من واحدة من أقوى الفنانات في العالم, واللي كان صوتها كان طاغي في الألفينات وخليت ريبرتوار ميوزيكال كبيرة برشا. نحكي على واحدة من أكثر الأغاني اللي بين التطور متاع الأسلوب الموسيقي متاعها. الموسيقى ذي خرجت عام 2002 كأول سينجول من ألبوم فول مون, وحقت نجاح كبير برشا في أمريكا وعدة بلدان, وأكدت أنه براندي مازالت من أبرز أصوات الليغنبي في الجيل متاعها. اللي ميز الغنية هو الانتاج القوي بأمضاء رودني داركشيلد جيركينز اللي قدم صوت جديد وقتها بقاعات إلكترونيك وديتوش متاع بوب, خلت الموسيقى تبدأ مختلفة على أغاني الليغنبي الكلاسيك. الكلمات متاع الغنية تحكي على بنية تواجه شريكها بعد ما فقدت الثقة فيه وطالبوا بإجابات على الوعود اللي ما تحققتش. هي غنية عن احترام الذات وإنهاء علاقة ما بقاش فيها صدق ولا تقدير. صوتها المتميز وتقنيتها العالية في الأداء أثبت براندي مرة أخرى علاش تلقب عند برشا فنانين بالتيتر ذاك, وخا علاش هي من أبرز الفنانات اللي كانوا في بداية الألفينات.

قاعدين نسمعوا بطبيعة في ملك البوب مايكل جاكسون ونحكيوا على برشا غاني خالدة بيانسيور أما الغنية هذية Butterflies تعتبر من أجمل أعماله الهادية في بداية الألفينات. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه Invincible وتميزت بتابعها متاع الليغان بي سوفت وحققت نجاح كبير حتى وصلت المراتب الأولى في تصنيفات الليغان بي أمريكا. اللافت في الغنية أنها من كتابة فريق اسمه Flutchery وقدمت مايكل جاكسون صورة مختلفة بعيدة على الإيقاعات الدانسانت اللي استانس بها مع تركيز أكبر على الإحساس وقوة الصوت. الكلمات متاع الغنية تحكي على مشاعر الحب في بدايتها وقت اللي الإنسان يحس بالتوتر والفرحة في نفس الوقت والإحساس المعروف بالفرشات في المعدة هكا كما يلقب الفرشات في المعدة كل ما يشوف الشخص اللي يحبه تحس فما وجيعة في المعدة تحس فما ستريس فما حاجة مش عادية دونك سيغمون الناس الكل عاش السنتيمون هذاك بصوته الامبيكابل صوته والأداء متاعه بيان سور البيرفورمانس اللي عملها مايكل جاكسون أثبت مايكل مرة أخرى أنه قادر أنه يبدع في كل الأنماط الموسيقية من البوب الروك السول الليغان بي وهذا اللي خلى Butterflies تعتبر من أجمل الأغاني الهادئة في مسيرته.

نحكيه على موسيقى أول غنية متاع راب تفوز بجائزة متاع أوسكار الأفضل أغنية أوريجينال. نحكيه على غنية تلخص الإصرار الطموح في عالم الهيبوب وهي Lose Yourself لأسطورة الراب إمينيم. الموسيقى اللي خرجت عام 2002 ضمن الموسيقى التصويرية الفيلم 8 مايل اللي لعب فيها إمينيم دور البطولة, ومن أول إصدار حقق نجاح عالمي كبير وتصدرت قوائم الأغاني في عدة بلدان وولت من أهم الأغاني في تاريخ الراب. Lose Yourself تحكي على شيء بيلقى قدامه فرصة يمكن تغير حياته, والسؤال هو هل باش يغتنمها ولا يضيعها. المساج واضح, امن بنفسك, خذ فرصك قبل ما تضيع, لانه بعض الفرص ما تجيش مرتين. المميز هذا انه إمينيم كتب الغنيه بنفسه خلال تصوير الفيلم ونجح في تحويل قصه شخصيه الى رساله الهمت ملايين الناس حول العالم, سواء في الرياضه الدراسه ولا في الحياه المهنيه. الغنيه دخلت التاريخ وكما اصبحت كما قلت لكم ولات اول غنيه عربيه تفوز بجائزه الاوسكار, اما زاد ربحت عده جوائز كما الجرامي, وما زاد حتى لليوم تعتبر واحدة من أعظم أغاني الهيبوب على الإطلاق. أنا نقول لكم واحدة من الأغاني الموتيفانت اللي في كل مرة إذا كان هكا تحس روحك تقلقت شوية ولا اللي هو تحب حالة حاجة تعطي لك موتيفاسيون, نقول لكم اسمعوا الموسيقى ذي اللي اسمها Lose Yourself.

في المرت 62 وإذا نحكيه على الهيبوب في بداية الألفينات فما غنية كانت حاضرة برشا في كل حفلة وفي كل ديسكو وهي باس ذي كورس كورف فوالا خان يلزمني ننتقها بالكدا كورفوازي فوالا باس ذا كورفوازي باسترينز بمشاركه باف ديدي وفار ويليامز علاش كتبوا هكا كوميم الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن البوم ايتاين سيف نو مور وسرعان ما ولات من اكبر الهيت نتاع باسترينز وفضل الايقاع القوي والطاقه الكبيره اللي تميز بها باسترينز معروف بسرعته في الراب الكاريزما نتاعو على المسرح الاسلوب المختلف اللي خلاه واحد من ابرز نجوم الهيبوب وزادت مشاركه باف ديدي وفار ويليامز اللي اعطت للغنيه توش خاصة مع انتاج ذي نيبتونز اللي كان من انجح المنتجين في الوقت هذاك عنوان الغنية يشير المشروب فرنسي اون توكا يطلبوه برشا في السهرات دونك هو كان ميساج انه هي تخلي مازالت السهريه تشنع ومازالت السهريه دونك كيف بديت كيما قلت لكم موسيقى نتاع كانت تتعدى برشا في لي ديسكو تتعدى برشا في لي نايت كلوبز وغيره اللي خلى زاد الغنية هذه من الكلاسيك نتاع لي بوب ومن الاغاني اللي تمثل مرحله ذهبيه في مسيره باستر رايمز.

المرتبة 61 والأخيرة بالنسبة لليلة، ونحكيه على الأغاني اللي فجت الموجة متاع اليوكي جراج في العالم. فلازم نذكره Gotta Get Through This، النجم البريطاني دانيال بيدينغفيلد، الموسيقى اللي خرجت عام 2001، والمثير إنها تسجلت في استوديو متاع دار بسيط برشا باستعمال معدات متواضعة، لكن رغم هذا حققت نجاح عالمي كبير برشا. الغنية صدرت الترتيب في بريطانيا، وصلت حتى المرتبة الأولى في برشا بلدان، وعرفت العالم بصوت دانيال بيدينغفيلد. المزيان في الغنية هو الميلونج بين اليوكي جراج الدانس البوب مع المؤثرات الصوتية اللي كانت جديدة في الوقت هذاك، وخلتها من أكثر الأغاني تميزا في بداية الألفينات. الكلمات تحكي على شخص يحاول يتجاوز البعد عن الإنسان اللي يحبه ويتمسك بالأمل باش يرجع يلقاه من جديد، مساج رومانتيك لكن بإيقاع متاع دانس يخليك تتحرك من أول لسكوند. النجاح متاع الموسيقى افتح الباب أمام دانيال المسيرة عالمية، وليت الغنية حتى لليوم من أبرز الكلاسيك متاع الدانس والبوب في الألفينات.

0: مزيكا الفوتو في ساعة سلطنة.
1: الغنية هذي هوا يا هوا إن شاء الله يعطينا ربي هكا شوية الهواء. أنتو كي قاعدين نتبعوا ديجا في الأخبار جارتنا الجزائر دونك فما حرائق كبيرة في الغابات حتى لهنا في تونس بديت شوية الحرائق. رد بالكم على روحكم سيسر روحكم إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم. حاولوا أنكم ما تخليوش الحاجات اللي هي تسبب في الاشتعال متاع الحرائق. حاولوا أنكم زادة بربي هكا نداء لكل الناس فيما كنتوا ماشيين على الشطة ولا وين ماشيين هاربين شوية من السخانة البلاستيك والبيبس معناه قاعدين نشوفوا في حاجات اللي هي خايبة برشا. أنتو كان أقول لكم الموسيقى ذي تعرف تعشنوها متاع كرسي في وسط الماء في خارقنا زادة سيرتو في وسط الماء يبدا هكا الماء ضارب في الحزام خويا وتبدا انت تاكل في صحن غلا باهيه برشا وتسمع هوا يا هوا من عند فضل شاكر. هذه الموسيقى بتاعنا شويه اخر تكون معاكم اميره مقني من الاخبار ورجعنا معاكم في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب.

0: D1FM.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: وجزوة الساعة ديوان اف ام عسلامة. السيطرة على حريق النشبة بالمحيط الداخلي بالمدرسة الإعدادية طريق تونس بيبو سالم من ولاية جندوبة بعد أن تسبب في احتراق جزئي لمحيط الملعب الاصطناعي واحتراق يجار بمدخل المدرسة وأعشاب متيبسة وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقية للأنباء. وأكد المندوب الجوي للتربية بجندوبة فوزي رحالي عدم بلوغ الحريق أقسام التدريس أو المبيت وبقية مكونات المدرسة. وفق شهود عيان فإن الحريق الذي نشب بالمحيط الداخلي للمدرسة نجم عن شرارات كهربائية من أسلاك نقلة ومحاذية لسور المدرسة. صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية لعمادة سندس فم الخنقة من معتمدي التمغزة بولاية توزر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية للمشاركة في عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي. ونص الأمر على تنظيم عملية الاقتراع يوم الأحد 27 من سبتمبر القادم من 8 صباحا وحتى 6 مساء. وجاء إصدار هذا الأمر إثر قبول هيئة الانتخابات بمقتضى قرارها المؤرخ في 6 جويلية الحالي لعريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدي التمغزة. في العالم، وكالة بلومبرغ تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي برنهام وافق على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقواعد العسكرية البريطانية فيما تصفه بريطانيا بأنه ضربات دفاعية ضد إيران. قوى أعلن المبادئ السوداني تدعو إلى إجراء مراجعة شاملة لمسار العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الحرب، مؤكدة أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تكون بقيادة سودانية مدنية مع رفض إشراك حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في أي ترتيبات سياسية مقبلة. جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع استمر 3 أيام في العاصمة الكينية نيروبي، واختتم أعماله اليوم الثلاثاء حيث ناقشت القوى المشاركة تطورات الحرب والأوضاع الإنسانية ومستقبل العملية السياسية وآليات تنسيق جهودها لإنهاء النزاع واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. الجيش اللبناني ينفذ انتشارا داخل الزوتر الغربية بعد الاتصال بمجموعة التنسيق العسكري، مضيفا أن قوات الاحتلال اقتربت من أطراف زوتر الغربية أثناء وجود أفراده فيها وأطلقت النار على مقربة منهم. وأضاف الجيش اللبناني أنه على جيش الاحتلال معالجة الإشكاليات عبر مجموعة التنسيق العسكري وقنوات الاتصال بدلا من الاعتداءات. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: l'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم جيد هذه ساعتنا الثالثه في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم حتى للعشره متاع الليل. مازال ساعه موسيقى ديجا ومازال زاد الافلام ومسلسلات على خاطر تو سويت فوفا مش تودنا مسلسل نجم نتفرجوا عليه وقت اللي يرجع الضوء ان توكا مسلسل فرصه اخيره. هذا المسلسل اللي باش يكون معاكم تو سويت في بوب كورن.
2: بوب كورن احنا طبعا عارفين ان دي اخر قضيه في مسيرتك.
3: بنت جميله مقتوله على الطريق خريج جامعه اجنبيه.

0: الغمالي كبير 70 مليون جنيه وقال له ما تخافش راهي الجريمة ضرب أدى للموت مش قتل مع سبق الإصرار والترصد يعني الأكيد أنه القاضي باش يحكم عليك 15 سنة هكاهو ومع التخفيف يوليو 10 سنين هكاهو وزيد أنا باش نعين لك أكبر المحامين يدافعوا عليك وفي المقابل حرص باش يخبي الأدلة الكل اللي تنجم تكشف الحقيقة
1: كد الدنيا عايها وتبقى موجود معايا على طول
2: يا عدها أنا ربنا حرمني من الخير بس عوضني بيك
3: تعرف دي أنا بحبك
2: أنا النهاردة هخلص إن شاء الله
0: في خط درامي موازي باش نتعرفوا على القاضي يحيى الأسواني اللي يلعب دور الممثل القدير محمود حميدة وهو قاضي معروف بالنزاهة والصرامة إنسان كوريكت ومحترم وعمره ما تخلى على المبادئ متاعه لدرجة أنه وصل لخسر مرته في حادث في علاقة بمهنته الشيء اللي خلاه يعيش في صراع عائلي كبير خاصة بعد ما بنته رفضت التراجع على قرار السفر الأمريكا مع بنتها الصغيرة وهو متعلق برشا بحفيدته نهاية الحلقة الأولى باش تكمل بلقاء غامض يجمع ما بين بدر والقاضي يحيى في عزاء اللقاء قصير أما مليان بالتوتر وباش يخلي المتفرج يتسائل زعما شنية العلاقة اللي تربط ما بيناتهم الاثنين وكيفاش باش تتقاطع قضية القتل مع حياة القاضي النزيه يحيى الأسواني الأسئلة هذه الكل باش تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في المسلسل المصري فرصة أخيرة
2: فرصة أخرى
3: يعني مش أنا كنت بنت راجل غايب طول الوقت
0: مسلسل درامي مشوق فيه 15 حلقة كهو بطولة طارق لطفي محمود حميدة ياسمين رئيس أحمد بدير هدى المفتي وإخراج أحمد عادل سلامة
2: دي قضية أنا مكلف بيها
4: ما تدقوا الحتة دي على دماغ أصحاب
0: مسلسل فرصة أخيرة ننصحكم به خاصة كنكم مغرومين بنوعية المسلسلات اللي فيها برشا غموض وصراعات نفسية ومواجهات بين الحقيقة والباطل واللي تطرح السؤال هذا زعم الحق ينجم يقعد صامت قدام النفوذ والسلطة
2: كلمة منك أطردي الكل
0: ما لستيوي حضر جو السهرية وجيب البوب كورن ويتفرج في المسلسل المصري فرصة أخيرة كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن تابعوني ديما في نايت كلوب نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان باي باي

0: زون في اي بي.
1: مرحبا بكم جيت في زون في اي بي. السلام عليكم الناس الكل. ديريكتومون باش نحكيو على فنان, نحكيو على واحد من ابرز الاسماء في موسيقى الراب والبوب الفرنسي في السنوات الاخيره على الاقل. نحكيو على ماتور جيمز. ماتور جيمز اللي اسمه الحقاني غاندي جونا, اللي تولد في كينشاسا جمهوريه الكونغو الديمقراطيه عام 1986 وانتقل مع عائلته لفرنسا وهو صغير. تولد عاش في منطقه باريس وين اكتشف الباسيون نتاعو بالموسيقى وخاصه عالم الراب والبوب. البدايه الفنيه نتاعو كان في بداية الألفينيات وقت اللي أسس مع مجموعة من الفنانين فرقة الراب الشهيرة سيكسيون دا سول. فرقة ذي حققت نجاح كبير في فرنسا خاصة مع ألبوم ليكول دي بوان فيتو عام 2010 اللي كان نقطة تحول في المسيرة امتحهم. بعد نجاحه مع الفرقة قرر ماتور جيمز أنه يبدأ مسيرة فردية, وكانت الانطلاقة الكبيرة عام 2013 مع أول ألبوم اسمه سوبليمينال. الألبوم هذي اللي حقق نجاح ضخم وخرجت منه أغاني ولات معروفة في العالم على الأقل الفرنكوفوني, كيما جمتيرا, كيما بيلا, كيما وان شوت. الاسلوب نتاع ماتور جيمز كان مختلف, يعمل في ميلانج بين الراب البوب والالحان الافريقيه مع صوت متميز وطريقه غناء تعتمد احيانا على لوتوتيون, وهذا اللي خلاه يوصل للجمهور واسع خارج جمهور الراب التقليدي. وصل النجاح بالبومات كيما مونكور افي ريزون في 2015, ومن بعدها وصل اصدار اعمال ناجحه وتعاون مع فنانين كبار من فرنسا والعالم العربي كيما سين, كيما سيا, كيما فياني وغيرهم, وحقق ارقام كبيره في المبيعات والمشاهدات الرقميه. في حياته الشخصيه ماتور جيمز معروف انه يحافظ على خصوصيته وهو متزوج وعنده اطفال, كيما اصوله الافريقيه اللي عندها تاثير كبير على الموسيقى والهويه الفنيه نتاعو. هذاك علاش انا اخترت ليله اني سمعكم دي تيتر من عند ماتور جيمز. كيما قاعدين تاو نسمعوا سابي كوم جامي, نسمعوا في باش نسمعوا بيلا نينا او بيلا تشاو اسكو تي ميم لا ميم ليس باسي اي تو سويت. بعد شويه جمتي غادي الموسيقى اللي تسمعوها, خليكم عاملوا بون كيف مع ماتور جيمز في زون في اي بي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: وجزوة العشرة ديوان افهم عسلامة. وفد من لجنة الصحة بمقاطعة شيانجكي الصينية أجرى مؤخرا زيارة إلى تونس في إطار تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، شملت زيارة عدد من المؤسسات الصحية والجهات الرسمية. وأجرى الوفد خلال لقاء بوزارة الصحة مباحثات حول سبل تطوير التعاون الثنائي، تناولت عدد اتفاقية لإفادة البعثات الطبية وإرساء آلية للاستشارات الطبية عن بعد وتفعيل اللجنة العلمية الطبية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة مع الاتفاق على آليات تنفيذ هذه المشاريع. وبحث الوفد خلال اجتماع بمستشفى المنجسين بالمرسى معايير اختيار متدربين تونسيين للمشاركة في برامج تدريبية بالمقاطعة، إضافة إلى تعاون في إعداد دستور الأدوية النباتية التونسية. وزار مركز الطب الصيني التقليدي. السلطات الجهوية في ولاية المنستير فعلت اليوم خلية الأزمة الجهوية بمقر الولاية لتكون في حالة انعقاد دائم، وذلك في إطار مجابهة موجة الحر التي تشهدها البلاد، كما تم تفعيل خلايا الأزمة بكافة المعتمديات. وأكد والي الجهة عيسى موسى أن الظرف الاستثنائي يقتضي اتخاذ أقصى درجات الجاهزية والتنسيق بين جميع الهياكل المتداخلة، داعيا إلى تعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لضمان استمرارية المرافق الحيوية والخدمات الأساسية والتدخل الفوري كلما استوجب الوضع ذلك. ودعا والي المنستير لاعتماد منظومة يقظة ميدانية متواصلة تقوم على سرعة تبادل المعلومة والاستجابة الناجعة لمختلف المستجدات، بما يضمن حماية المواطنين والتقليص إلى أدنى حد من تداعيات موجة الحر. الرئاسة اللبنانية تفيد بأن الرئيس جوزيف عون شدد أمام ترامب الحاجة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن الانسحاب الإسرائيلي يرسخ الاستقرار ويمكن الدولة من بسط سيطرتها. وبحث عون وترامب تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني واتفقا على مواصلة التنسيق لتنفيذ الاتفاق. وزير الحرب الأمريكي يقول إن واشنطن تفرض حاليا حصارا فعالا على جميع السفن والموانئ الإيرانية، مضيفا أن روسيا والصين تساعدان بمستويات مختلفة في تمكين إيران من بعض ما تقوم به. وأكد الوزير الأمريكي أن الحصار مستمر والضغط يتصاعد على إيران ويمكن الاستمرار فيه، ولا يمكن التخلص من كل زورق إيراني سريع أو كل رشاش على متن زورق سريع أو كل صاروخ كروز. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كدور، إلى اللقاء.
2: ديوان FM. ديوان FM. صوتكم. بوليتيك، سوسيال، أكтуаليتي، إيكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة؟ تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باج فيسبوك، إنستغرام، شين يوتيوب. ديوان FM 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان FM فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. النادي الافريقي اعلن رسميا اليوم تعاقد مع المدرب ماهر الكنزاري باش يكون مدرب الفريق، هدفا لفوز البنزرتي اللي انتقل لاتحاد طرابلس الليبي. الكنزاري درب قبل عديد النوادي كالترجي، البقلاوه، النادي البنزرتي، ينطلق نهار الاثنين في تدريب النادي الافريقي. مسؤولين مساء اساس ومرة روي توصلوا الاتفاق مبدئي خلال اجتماع اليوم اللي كان 5 ساعات في وزارة الشباب والرياضة. بالنسبة للاتفاق اللي حضر وزاد وزير الشباب والرياضة رئيسي الزوز فراق وليد المستيري وكذلك مهدي الفريخة، وكيف كيف معاذ المستيري ممثل عن الجامعة التونسية لكرة القدم، شهد تقريب وجهات النظر بين الزوز اطراف. توصل الاتفاق مبدئي من شأنه وضع حد للإشكال القائم بين زوز فرق في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والتوقيع الرسمي على الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة. اتفاق بخصوص مستحقات الرلوي من صفقة انتقال على غرام من السياسي إلى شختار دونيتسك الأوكراني. بالنسبة للاتفاق هذا بشي مكن نادي صفاقسي باستكمال إجراءات المشاركة في كأس الكاف لموسم 2026-2027، ذكر آخر دلي 25 جويلية 2026. مواصلين مع نادي صفاقس اللي يدخل غدوة في تربص مغلق بمدينة سوسة، يتواصل لغاية 30 جويلية الجاري، استاج مخصص للتحضير البدني يجري فيه الفريق في آخر التربص، مباراة ودية في انتظار تحديد المنافس. من جهة أخرى، نادي صفاقس أعلن اليوم عن توزيع المهام صلب الهيئة التسييرية، الهيئة المديرة الجديدة، وكل تفاصيل موجودة فيما قال على

0: وتأكيد الفوز جزائيا على البقلاوة اللي أشرك 5 لاعبية أجانب عند استقباله للأولمبي البيجي في مرحلة الإياب. بالتالي لن يطرأ أي تغيير في ترتيب بطولة الموسم المنقضي والأولمبي البيجي يشارك في الرابطة الأولى. الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أكد أن أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان وقع رسميا عقد تولي تدريب المنتخب الفرنسي خلفا لديدي ديشان. بالنسبة للتقارير الأخيرة تقول أن العقد يمتد إلى غاية سنة 2030 والإعلان الرسمي في قادم الأيام. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفان.net. كان معكم قدور، خليكم على الموسيقى على ديوانفان في الأمان وتحيا فلسطين.
1: الوطن القبلي على 106 في المية.

0: ديوان افهم ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الحادية عشرة ديوان افهم عسلامة. مستشفى عبد الرحمن ممي بأريانا يفيد بأنه سجل في ظل موجة الحرارة الاستثنائية التي تشهدها البلاد وما نتج عنها من انقطاع لتيار الكهرباء في عدد من المناطق شهد توفدا ملحوظا لمرضى القصور التنفسي المزمن سواء على قسم الاستعجالية وعلى أقسام الأمراض الصدرية خاصة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة العلاج بالأكسجين المنزلي. وأكد المستشفى أنه سخر منذ بداية هذه الظروف الاستثنائية كل إمكانياته البشرية واللوجستية لضمان التكفل الفوري بجميع الحالات الوفيدة مع الحرص على استمرارية الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة في أفضل الظروف وفق ما أورده عبر صفحته الرسمية مساء اليوم. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعلن في بلاغنا اليوم عن تعطل حركة القطارات على خط الأحواز الجنوبية لتونس الرابط بين محطتي تونس والرياض في الاتجاهين نظرا لاستغلال سكة وحيدة بسبب انقطاع تيار الكهربائي بمحطة برج السدر وتعطل قطار متوجه من الرياض نحو تونس على مستوى محطة الزهراء مساء الثلاثاء على الساعة 4:10. نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس تجاوزت 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الحالي نحو 10.5 مليون قنطار. وتوزعت الكمية المجمعة بين 9.9 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك بما يمثل 94% من إجمالي الكمية المجمعة بمراكز التجميع و623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام أي بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركة إنتاج البذور بحسب المعلومات الإحصائية التي نشرها ديوان الحبوب مساء الاثنين. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكمية المجمعة بما يعادل 22.39% من الإجمالي الوطني تلتها ولاية بنزرت ثم سليانة فولاية الكاف وجندبة. في العالم الجيش الكويتي يقول أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية. وزير الحرب الأمريكي يقول أن واشنطن تفرض حاليا حصارا فعالا على جميع السفن والموانئ الإيرانية مضيفا أن روسيا والصين تساعدان بمستويات مختلفة في تمكين إيران من بعض ما تقوم به. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.
2: ديوان افهم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان افهم.

تتكلم نسكت وانت موجود ما نقدر نتكلم تلميس اتعلم تلميس اتعلم تلميس اتعلم تلميس اتعلم

0: وانا فهم فلاش نيوز
1: مجد منتصف الليل ديوانا فهم عسلامة ولاية نابل شهدت مساء الثلاثاء اندلاع عددا من الحرائق التي تزامنت معه بريح قوية بنابل وبير بوركبة وبوعرقوب وغرومباليا، واندلع حريق بمصب بمنطقة بني وائل بالحمامات. وتواصل وحدة الحماية المدنية مجهوداتها للسيطرة على النيران، فيما تم السيطرة على حريق آخر اندلع بالطريق الحزامية بمنطقة تركي من معتمدية غرومباليا قبل أن تتوسع النيران وتمتد نحو المنازل المجاورة. وفاد نائب مجلس الأقليم الثاني نيس الخلف فاوي لمراسلة ديوانا فهم بأنه تم توجيه نداء استغاثة للمطالبة بالتدخل العاجل لإخماد الحريق الذي تعالى مساحة هامة من الأشجار وكذلك الأعشاب الجافة. من جهتها فد رئيس دائرة الغابات بنابل محمد الهادي سليماني بأنه تم توجيه شاحنات أطفاء من قبل وحدات الحماية المدنية والوضع تحت السيطرة.
2: ولاية نابل اليوم اندلعت عديد الحرائق اللي هي معناها بصفة متزامنة مع بعضها حوالي عدد 10 حرائق. دخلنا صباح في عدد 8 حرائق بجهة غرومباليا في منطقة الكلبية وأيضا في أراضي فلاحية في العيبة، ودخلنا ثم في المساء اندلعت زوج كيف كيف سلسلة من الحرائق كل بعضه وبرياح الشديدة، يعني في مصب فضلات في بني ويل زوج كيف كيف في أراضي فلاحية متاخة من الغابات، في المرازقة أراضي خاصة خاضعة نظام الغابات دخلنا نحن زملائنا من الحماية المدنية، المساحات ما كانتش كبيرة معناها كلها ما تجاوزتش صار، كذلك ثم اندلعت حريق آخر وكان كبير شوية معناها المساحة تجاوزت مبدئيا نقولوا تجاوز زوز اكتارات انطلق نورات سكنة في نابل ودخل البيو وصل للدار شعبان. بطبيعة احنا ساهمنا مع الحماية المدنية زوج شاحنات إطفاء 3000 وشاحنة إطفاء 6000 الوضعية تحت السيطرة لفيصوم التيزي.
1: في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات الانقطاعات في التيار الكهربائي تنعقد بصفة دورية بمقر ولاية صفاقس جلسات عمل تحت إشراف الوالي وبحضور مختلف المصالح والهياكل الجهوية لتقييم الوضع والوقوف على انعكاسات هذه الانقطاعات على مختلف القطاعات والبحث عن الحلول الكفيلة بالحد من أثارها السلبية. وأسدى ولي صفاقس تعليمات إلى مختلف المتدخلين بتكثيف المتابعة الميدانية وتعزيز التنسيق بين الإدارات والهياكل المعنية والجمعيات مع إلى عناية خاصة بالفئة الهشة وكبار السن والمتضررين بما يضمن سرعة التدخل والإحاطة اللازمة. مستشفى عبد الرحمن ممي بأريانا يفيد بأنه سجل في ظل موجة الحر الاستثنائية في عدد من المناطق توفدا ملحوظا لمرض القصور التنفسي المزمن سواء على قسم الاستعجال أو على أقسام الأمراض الصدرية، خاصة المرضى الذين يعتمدون على أجهزة العلاج بالأكسجين المنزلي. وكذا المستشفى أنه سخر منذ بداية هذه الظروف الاستثنائية كل إمكانياته البشرية واللوجستية لضمان التكفل الفوري بجميع الحالات الوافدة مع الحرص على استمرارية الخدمات الصحية وتوفير رعاية لازمة في أفضل الظروف وفق ما أورده عبر صفحته الرسمية. وفاة شخص بمدينة سند من ولاية قفصة بعد أن صدمته دراجة نارية، كما جاد حادث آخر تمثل في اصطدام بين دراجة نارية وسيارة خاصة أمام أحد المعاهد بمدينة قفصة ما أسفر عن إصابة شخصين حالات واحد محرجة. هذا وقد تم نقلهما إلى المستشفى الجامعي بقفصة لتلقي الإسعافات وفق ما ذكره مصدر طبي مسؤول بالمستشفى لمراسل ديوان فهم. في العالم صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين ومحللين أن الاحتلال يكتفي في الوقت الراهن بمراقبة الوضع عن كثب وترك الضغوط الاقتصادية تتصاعد على القيادة الإيرانية، لكنه سيتدخل إذا تعرض إلى هجوم. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فهم.